0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام

هيدا هو الحب، هيدي هي الرسالة، وبرجع أنا بحبك مثل الولد القلب اللي بيعشق بالولد.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف حالك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمر؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
3: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
2: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: عيش أغاني
1: نجوم أف أم على كيفك.
2: جديد نجوم أف أم، عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم أف أم.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
5: نجوم اف ام
6: على كيفك.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
4: ايه ده؟
5: ما تبصلي.

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل، يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام، كل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد وحلقة يوم الثلاث بنبتديها معاكو من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10 معاكو يوسف التهامي وفانا إمام. صباح الفل عليك جوجو.
2: صباح الفل عليك فانا، وصباح الخير والهنا والسعادة على كل عيلة عيش صباحك اللي صاحي دلوقتي بتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في. معاكو لمدة ساعتين فانا إمام ويوسف التهامي من 8-10 الصبح كعادة كل يوم لحد خميس عشان نعيش صباحنا مع بعض بمود مختلف. حلقتنا النهاردة بتاريخ يوم الثلاث 29 سبتمبر 2026.
1: حلقة يوم الثلاثاء.
2: يلا
1: كده كده هتقولوا لنا انتوا اخباركم ايه، تبعتوا لنا على 015-5952-1006، ممكن تبعتوا لنا على صفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6، ولو حابين طبعا تنورونا بتليفوناتكم تكلمونا على 3835-0220. نقول لهم درجات الحرارة ولا ايه؟
2: يلا بينا
1: يلا بينا
2: يلا بينا.
1: طيب درجات الحرارة النهاردة العظمى في القاهرة هتكون 31 والصغرى 21، اسكندرية 28 والصغرى 22 درجة، مطروح العظمى 27 والصغرى 21، سوهاج العظمى 36 الصغرى 22، قنا العظمى 38 والصغرى 25، أما أسوان فالعظمى 40 والصغرى 25 درجة.
2: طيب الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد يوم الثلاثاء طقس خريفي معتدل في الصباح الباكر، حار على الوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر وفرص أمطار على السواحل الشمالية.
1: اللي كان بيفكر يطلع السواحل الشمالية في فرص أمطار، خلاص فترة دي في شوية أمطار كده. حصل ماشي. عندنا مسجز ولا الناس لسه
2: خير؟
1: مساء النور.
2: لا في مسجز الناس بتصبح، هنحاول نقرأ بس هنعمل اسمه ايه ده بقى، هنقول لهم اول خبر معنا إيه بس بعد
1: ماشي شوق
2: الأغنية اللي جاية دي. يلا بينا.
1: يلا صباح الفل يا وليد.
2: يلا

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107 رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير، وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله، وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي، مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيتامين مش عادي.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-728.
4: صندوق التنميه الحضريه يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
5: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
6: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
7: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مش معقولة يا ما تحكيش حاجة يا تحكي الحاجة كاملة. الموضوع ده يا جماعة معصب جدا والله معصب جدا. عارفين الصاحب اللي هو يجي يحكي لك ربع معلومة كده ويسيبك ويمشي؟ آه لا الموضوع مش مهم. أو هبقول لك بعدين ايه. انا قاعدة عمالة تخيل حاجات دلوقتي. انا خلاص.
2: وده مين الصاحب اللي انت بتقصديه ده؟
1: ده انت.
2: لا انا ما انا مش احنا قلنا مش صح.
1: قلت لك احكي لي قمت. طب
2: بس ليش مصيبه انا مش
1: أنا المعرفه الشخص المعرفه اللي في حياتك اللي انت بتشوفه صدف كده كل يوم. خلاص يوسف انا مش عايز اعرف.
2: مش
1: انا مش هتذللك عشان تحكي.
2: حب اقول فانا بقى ايه دايما تقول لك مش عايز اعرف.
1: ايوه انا هموت واعرف.
2: وتبتدي تسالك اسئله
1: ما انت مستفيد
2: عن ان هي مش عايز كل ده مش عايز تعرف. بعد ما تعرف الموضوع كله تيجي تقولك في الاخر على فكره ما كانش فارق معايا. هي اصلا من جوه خلاص دخلت الموضوع في السيستم وحطته جوه في الخزنه.
1: ليه؟ لان انا لسه ما اعرفش الموضوع فيه ايه.
2: ماشي.
1: انا اقيم الموضوع. انت تقول لي وانا اقول لك فارق معايا ولا مش فارق معايا.
2: ماشي.
1: بس ما ترميليش معلومه كده عارفني هتجنني وبعدين تسيبني وتمشي. اتفضل. لا انا اللي هتفضل.
2: يلا.
1: مش عايزك تتكلم اللينك.
2: حاضر.
1: خلاص. طيب يا جماعه النهارده في ماتش مهم. ماتش منتخب مصر مع منتخب جنوب السودان في تصفيات كاس الامم الافريقيه. الماتش هيبدا ان شاء الله الساعه 4 العصر على ملعب جوبا. ماشي. على ملعب جوبا الوطني في الجوله الثانيه من التصفيات على ملعب من النجيل الصناعي ترتان. يعني يذكر ان منتخبنا في الجوله الاولى حقق نتيجه غير مرضيه بالتعادل 0-0 على ملعبنا مع انغولا، بينما خسر منتخب جنوب السودان في الجوله الاولى 2-1 من منتخب ملاوي على ملعبه. ان شاء الله نتمنى التوفيق لمنتخبنا ونعدي الفتره المتوترة دي على خير.
2: فترة مرتبكة.
1: هي نفسها الفترة مرتبكة.
2: ماشي. طيب يا جماعة بمناسبة موضوع ماتش النهاردة بس احنا عايزين نقول الخبر.
1: انا مش قلت مش هتتكلم.
2: اسمعيني بس عشان بس ما نعملش مشكلة.
1: سامح لك تتكلم.
2: ماشي.
1: اتفضل. عشان تزميلي بس.
2: ايه؟
1: عشان تزميلي.
2: اوكي.
1: اتفضل.
2: تمام. في العشاء بقى كرة القدم عامة والناس حتى اللي ملهاش في الكورة يعرفوا أيقونة أسطورية اسمها ليونيل ميسي. أسطورة أرجنتينية كده حدوتة مختلفة تماما عن أي حد لمس الساحرة المستديرة. يعني في لحظة حزينة جدا لعشاق كرة القدم في العالم كله هي لحظة وداع ليونيل ميسي مع منتخب الأرجنتين، لأن خلاص نهاية مسيرة ميسي على المستوى الدولي حان وقتها من وجهة نظره. في أجيال قديمة حبت الكورة عشان مارادونا، وأجيال حبت الكورة عشان زيدان، وأجيال حبت الكورة عشان رونالدينيو. في أجيال كتير قوي قوي قوي حبت الكورة، بس كل الأجيال دي حبت الكورة يعني ميسي حببها أكتر في الكورة. ولسه بيقول إن موضوع الموهبة الفزة لسه بتفرض سيطرتها. في لعيبة دلوقتي الناس تقول لك الكورة ما بقتش ممتعة زي زمان، بقت اللعيبة أرقام أكتر وبقت اللعيبة عايشة في منظومة أكتر.
1: موضوع بيزنس برضو أكتر مثلا.
2: لا كده كده بيزنس، بس أنا بتكلم إن المواهب نفسها. أيوة
1: المواهب
2: الطبيعية
1: متعتك
2: وأنت بتتفرج. اللعيبة بقت عاملة زي المكن الأجهزة كده. أيوة. اللي هو ده عارف إنه هيستلم كده هيعمل كده هيجري 20 كيلو في مش عارف قد إيه وبتاع، بس اللمسة نفسها هو تمام.
1: الروح في اللعب.
2: يوم الثلاثاء اللي جاي 6 اكتوبر هيكون اخر ماتش دولي لميسي. الماتش هيكون ماتش ودي بين الارجنتين وبنين على ملعب المونيمونتال في العاصمه الارجنتينيه بوينس ايرس. وفي الماتش ده هيكون وداعيه اسطوره الكره الارجنتينيه ليونيل ميسي. كلاوديو تابيا رئيس الاتحاد الارجنتيني وجه الدعوه للجمهور للمشاركه في تكريم ميسي ومنحه الوداع اللي بيستحقه على ملاعب الارجنتينيه. وفعلا الجمهور تحمس للدعوه دي لدرجه ان تذاكر الماتش خلصت اقل من ساعتين من طرحها للبيع قبل ما الماتش يتلعب بفتره. والتذاكر دي طبعا كانت غاليه جدا لان ده اخر مباراه رسم يعني لمس. هي وديه او كل حاجه، بس هي في
1: ملهاش علاقه بقى
2: الاجنده بتاعت الفيفا، ولكن هي اخر مباراه لميسي. فانت في اصلا في بطولات كتير, البطولات اللي مثلا يعني ميسي مثلا في 2022 ناس قالت لك ده اخر كاس عالم ليه. فالتذاكر كانت الناس اللي بتبيعها سوق سودا كانوا بيبيعوا على ان ده اخر ماتش ميسي هيلعبه مع المنتخب, فانتوا فرصتكم الاخيره فاشتروا. لا قال انا هلعب 26 الاخيره اللي هم لعبونا فيها و...
1: وحصل اللي حصل,
2: خطف الماتش الذين ميسي مهم. فالناس كانت برضو دايما ان التذاكر ماتش الارجنتين بالذات وماتش طبعا البرتغال عشان رونالدو الناس كانت بتبيع على حس ان ده قد يكون اخر مباراه للاسطوره الارجنتينيه ميسي. فالسعر ده لو لاي ماتش تاني في دور الثمانية مثلا دور الستاشر مش هيبقى بغلو لما تيجي تتباع يعني التذكره, لان هي ميسي هيكون في الملعب وقد تكون اخر مباراه لميسي في مسيرته مع الارجنتين. فالراجل خد فريقه وقاده الى نهائي كاس العالم, وكان ممكن كان يبقى فاينل كاس العالم ده كان يبقى هو اخر مباراه ليه, ولكن هو قرر ان هو يبقى مباراه 6 اكتوبر اللي جايه دي اخر مباراه وداعيه ليه. وبالتالي الشارع الارجنتيني عايش حاله دلوقتي
1: مش الحزن,
2: مختلفه تماما.
1: طبعا
2: عيشه مختلفه تماما. هم عندهم عامه في الارجنتين هم بيتنفسوا كوره, بيتنفسوها
1: حقيقي.
2: فالاسطوره الارجنتينيه خلاص على وشك ان هي تسيب الملاعب, فاعتقد ان هو هيكون حدث مهم جدا جدا. فاحنا قلنا بس لحضراتكم ان هو دي هتكون اخر مباراه ليه, لان هو كان من شهر كده قرر ان هو يعلن اعتزاله الدولي. هو لسه هيكمل مع النادي بتاعه ولكن دوليا ميسي هتكون اخر مباراه ليه يوم 6 اكتوبر مع منتخب بنين.
1: عنده كم سنه بقى؟
2: صعبان عليا ان هيلعب منتخب بنين في المباراه الوداعيه دي.
1: يعني اكيد انت يعني المباراه الوداعيه دي هتبقى عايز, لا عايزه زي يلعب ناس كتير قوي, عايز يلعب يعني فاهم. بس هي خلاص, هي المباراه انا بحس ان دي هتكون شو لميسي قبل ما يمشي, واللي ليه في الكوره واللي ملوش في الكوره. انت رايح تحضر عرض اخير لايقونه اللي هو يعني انت, لا ميسي يعني انا مش مشكله, انا رايح اتفرج, انا رايح استمتع. مش مشكله النتيجه كام, مش مشكله اصلا ايه اللي هيحصل, بس انا هيبقى اسمي حضرت اخر ماتش لميسي. ماتش الاعتزال.
2: وميسي اكبر من مجرد يعني رياضي, احنا بنتكلم عليه كقيمه عامه رياضيه وكل حاجه, ولكن ميسي كان في فتره من الفترات لما كنا معانا خبر من كذا سنه لما جه يمشي من برشلونه بيقولك ان الناس في برشلونه بتقول ان الاقتصاد انتعش في فتره من الفترات بسبب ان ميسي بيلعب في المدينه دي. فناس كتير قوي بيروحوا يسافروا عشان يتفرجوا على ماتشات ميسي مع برشلونه, وبالتالي ده انعش الاقتصاد في مدينه برشلونه. طبعا هي مدينه سياحيه من زمان جدا جدا, وفيها بحر وفيها اجواء حلوه وسهر وخروج ولبس وكل ده, بس ان كلمه برشلونه دي بتتقال كتير بسبب ان ميسي كان رفع اسم المدينه دي في محافل كتير جدا اوروبيه ودوليه وكده, فكان من الحاجات اللي انعشت الاقتصاد. فهو مش مجرد لعيب كوره, هو قيمة أكبر من كده بكتير. واللي ما يعرفش يمشي أي سأل أي ست كبيرة جميلة مصرية قاعدة في الشارع ما تعرفش حاجة في الدنيا خالص هتبقى سامعة عن ميسي. تبقى عارفة ممكن تبقاش عارفة بس عارفة إن ده لعيب كرة فز. فيعني إحنا أمام ظاهرة مش هتتكرر كتير, فقلنا للناس يعني إن ده خبر برضو.
1: هديكوا خبر الماتش ده هيبقى كله مشاعر. كله مشاعر وعياط بقى
2: بالظبط. في ناس للأسف ميسي من كتر ما هو لعيب ناس كتير مرتبطه بيه. في ناس كانت بتشجع الارجنتين قدام مصر في كاس العالم. العيال دي انا عارفها يعني
1: حصل وشفناهم
2: يعني الحمد لله ما
1: شرفتش ان
2: انا الحمد لله ان انا اعرف حد فيهم, بس في ناس كان بالنسبه لهم لا
1: من كتر ما هو بالنسبه له اللي هو لا ما فيش احنا مصري مين, انا مش مصري
2: بالظبط.
1: النهارده انا مش مصري
2: يا باشا, ان شاء الله معانا كسب
1: شيء. انت حر, هو حر
2: لا ان شاء الله معانا, ما تجيش معانا.
1: ايوه ما تجيش
2: معانا بس. فانا بقول لك هو ليه تاثير
1: اكيد
2: بشكل
1: مرعب.
2: شكل
1: مرعب.
2: فيعني قلنا نقول لكم برضو على الخبر تاني بينا. الخبر الاولاني معانا رياضي. انا للناس بس اللي بتتفرج علينا يا جماعه, انا اللي طالع من تحت
1: الشيرت يا ابني بقى, ما انا ما حدش خد باله, انت لازم يعني لزقه
2: دي لزقه
1: حاطط لزقه
2: اه
1: ماشي وبتبلطج عليا
2: حاطط لزقه
1: ملوح وتعبان وبيتبلطج عليا وانا شفقه بيه والله العظيم انتوا عارفين ان ممكن اعمل ايه طبعا بس انا عشان هو مصاب
2: لا والله
1: والتيشيرت دي صعبانيات طبعا لابس تيشيرت عليها بلاستر انت غلبان قوي خلاص يوسف والله ما هي جنبك خلاص
2: يلا بينا
1: هتحكي لي الموضوع برضه بدل ما اروح اعرفه من بره تبقى
2: ما اعتقدش انك تعرفيه من بره
1: بليك انت للدرجه دي جامد
2: لا مش جامد
1: ماشي بس
2: هم ما بيستأمنوكيش على حاجه
1: شكرا

0: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول امر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
1: انا مريض ربو، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعبني الانفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص ان الطعم اول لما التطعيم يتوفر.
2: من ساعة ما كنت حامل وانا مواظبة على التطعيم عشان احمي نفسي والجنين، والنهاردة انا لسه مكملة ومصممة اني احمي اولادي من الانفلونزا بان طعامهم كل سنة.
1: انا ابويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي ان اطعمه عشان احميه من مضاعفات الانفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الانفلونزا الموسمية.
2: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
3: جاهزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة؟ السفارة الامريكية جايبة لكم حفلة بوب اب يو اس اي واقوى فيوجن امريكي مصري بين فرقة كايرو بيج باند سوسايتي واحمد الحجار مع المغنية الامريكية سامانتا ديكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا الخميس 1 أكتوبر 7 بالليل في نادي كسرت الورد. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
5: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. اعمل فولو لنجوم FM على انستغرام.com/نجوم FM.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: دنيا يا دنيا حكالي الموضوع يا جماعة، ياريتني معرفته. صدق نعيم الجهل كان ألذ بكتير. نعيم الجهل اللي أنا كنت فيه كان ألذ بكتير.
1: ألذ بكتير.
0: آه والله كنت فاهمة كل حاجة غلط ومرتاحة وسعيدة ومبسوطة والدنيا جحيم الوعي باين على وشي والله العظيم. يلا الحمد لله الحمد لله سبحان الله. الحمد لله على كل شيء. بس عامة يا جماعة حاولوا ان انتوا ما تتغشوش في الناس. اه والله مش كل شخص يبقى لذيذ معاك وبيهزر وكده يبقى الشخص ده بيحبك وبيتكلم عليك كويس من ورا ظهرك. لا ومش كل شخص سبحان الله والله بجد مش كل شخص يعني طريقته غريبة شوية معاك يبقى مثلا بيكرهك او حاجة. العكس خالص. لا لا لا لا انا والله عظيم مصدومة مصدومة والله.
1: مدرسة الحياة يا ماما مش انتي
0: انا مصدومة والله.
1: يا عم عادي عادي خليكي فريش.
0: لا هطلع لهم ابراهيم الابيض بقى خلاص. ابراهيم الابيض هيطلع الفترة الجاية مش احنا كنا لزاز والجمال خلاص كده. امبارح كنا بنتكلم
1: الحقنة هتطلع.
0: اه والله بجد جعلوني مجرمة.
1: بغض النظر عن الهزار دايما اللي بنهزره في احيانا ناس كتير قوي ما بتستوعبش ان ده هزار. يعني دايما الاقي الرسائل اللي هو فانا لا انت مزوداها النهارده مع يوسف هتلاقيه زعلان. يوسف طبعا بتجيلي الرسائل دي اكتر بكتير بس يعني طبعا وده الموضوع ده بيسخنني اكتر اني هنفضل بقى نقر ونقير. ولكن حقنة بكلمكم بقى بامانه بقى سيبكم بقى من الحدوته دي
0: معلش والله اصل انت اما تبقى
1: يعني 120 سم اللي هناك دول كومودين
0: 157
1: بجد
0: انا بقول طول يعني
1: بجد
0: وبقول سني بقول كل حاجه معلش حلو. لما تبقى لطيف مع حد قوي وبجد تبقى بتدافع عنه باستماته وفجاه تكتشف ان الشخص ده اكتر شخص اصلا بيتكلم من ورا ظهرك
1: ويلبسك في الحيطه
0: وبيلبسني في الحيطه وكده لا صدمه والله العظيم صدمه
1: صح.
0: عشان كده اوقات بجد
1: حين ان حد تاني ممكن ما تبقاش علاقتك بيه قويه زي الشخص ده ممكن علاقتك بيه ما تبقاش جامده او ما تبقوش قريبين وكده وتلاقيه بيدافع عنك او بيستر عليك او بيقف في ظهرك او كده وهو ما طلبش وهو ما بيقولش فاهم قصدي
0: ولا يعني بيبين يعني بالعكس يبين لك ان انتوا مش قريبين قوي مش اللي هو
1: بس هو بيتعامل باصله هو بيعمل كده حتى مش عشان حبا فيك هو ممكن بيكون بيعمل كده عشان هو عارف الاصول عارف الصح من الغلط
0: بالظبط كده.
1: لكن في ناس تانية الاصول بالنسبه لهم ورق عارفين الاصول ورق بس لكن غير كده ما يعرفوش حاجه عن الاصول خالص ما شافوهمش في بيوتهم
0: وبالنسبه لهم ده شغل
1: ده شغل
0: عشان انا بشوف شغل
1: وفي ناس في الشغل بقى كمان برضو عشان احيانا بنظلم دايما المديرين وكده ومش عارف ايه احيانا بيبقى في مدير فوق المدير تمام بيبقى بيخاف دايما فكره المواجهه فكره المواجهه دي بتبقى ما يقدرش لان هو عارف ان انت هتهبشيه ان هو ملوش حق بس هو بيقوم عامل ايه بيقوم مصدر لك اللي تحتيه على طول فتبقى مشكلتك دايما معاه
0: طبعا.
1: كان حد لسه بعت لنا رساله كده من يومين بالظبط يقول لك انا كان عندي مدير مديري كان هو قص الفساد كله وهو راس القفع على الحقيقيه بس كان دايما بيلبسني في مديري مديري كان غلبان قوي بس كان دايما بالنسبه لي مديري هو اكتر واحد شرير في الشغل واكتر واحد انا ما بطيقوش بسبب المشاكل اللي كنا بنتحط فيها على طول مع بعض والريستريكشنز او دايما القيود اللي دايما بيفرضها علينا والحاجات دي كلها فلما اروح للراجل الكبير هو اللي يلم الموضوع ويبسطه فانا بالنسبه لي يبقى الراجل الكبير ده هو الملجا اللي انا بروح له دايما في حين ان في الاخر خالص اكتشف ان المدير اللي تحت الراجل الكبير ده على طول بيقول له هو كل ده ما كانش بايدي
0: بالظبط هو اللي عامل كل ده من الشخص اللي فوقيه على طول
1: تيجي تكرر ان انا وتروح تحبه هو
0: بالظبط
1: وهكذا ففي كده فالهذه النوعيه من المديرين او المسؤولين أو دايما بيلبسوا الناس في بعضيها الموضوع ده بينجح عامه بس ريحته احيانا بتفوح تمام ولما ريحته بتفوح بتبقى الريحه مش الطف حاجه ف تقول ربنا وما تطلبوش ناس معاكم وما لهاش اي ذنب في اي مشاكل عامه. يعني
0: الواحد بقى مشكلته ان هو بيتصدم برضه يعني تبقى عارف وتبقى اللي هو خلاص توقع اي حاجه من اي حد، بس اول ما تلاقي الحاجه من حد غير متوقع برضو بتتصدم، اللي هو نبطل نتصدم بقى ولا نعمل ايه ولا
1: صح.
0: عايزين نبقى باردين بقى، عايزه ابقى بارده كده ومفيش حاجه تفرق معايا. شوف سبحان الله يا اخي، مهما تقول ان انت هتحط كده حدود معينه مع حد واللي تمام وبتاع، بس اول ما تحس ان في كده طعنه في الظهر تتضايق ليه؟
1: اه والله
0: اصل ليه؟ عملنا لكم ايه يعني؟ والله العظيم عملنا لكم ايه؟
1: يعني هي في ناس بتتغذى على كده، يقول لك انا بشوف شغلي.
0: ما هي دي،
1: فاهم انك ممكن تكون بتشوف شغلك، وفاهم ان انت اكيد في حاجات معينه لو ظهرت في مكان العمل اكيد متقالك لو شفت كذا اعمل كذا، بس في اوقات برضو انت ست شغلتك اللي قاعد بتسلم في الناس، فانت مين بقى اللي هيسلم يعني؟ عشان ما فيش حد يسلمك يعني، خلي بالك عشان ممكن تسمع لك كلمتين
0: ندخل شويه انسانيه كده برضو
1: يسموا البلد
0: الشغل شويه انسانيه.
1: مش حد بيقول لك النوع ده من المديرين او اصحاب الشركات ماشيين بمبدا فرق تسد يعني ايه يا انور؟ يعني فهمني برضو، انا حاسس ان انت بتقول كلمه صح جدا، بس
0: فرق تسد يعني فرق
1: مفهوما ان انت دي استراتيجيه ان انت تقعد تفرق فتسد
0: ايه بقى؟
1: مش عارف انور الشمس. انا محتاج رايك ضروري في الموضوع ده،
0: محتاجين تفسير.
1: دكتور عبد الله بعد فويس نوت مش عارف اسمعها دلوقتي يا دكتور، انا اسف.
0: والله يا دكتور عبد الله اسكت عايزه احكي لك. عايزه افضفض لك والله.
1: في مها بتقول ايه ده انت حكيت لفانا؟ طب ده انا هموت واعرف انا كمان.
0: اسكت يا مها.
1: ايه ده؟ بحب دايما اول الستات اللي تبتدي
0: اسكتي يا مها، اسكتي على اللي حصل،
1: اسكتي وتقوم مدياها بقى تخلي مها تسكتش.
0: لا ما انا اسكتي يا مها عشان عشان احكي لك بقى. ماشي، عاملين لنا كوبايتين شاي كده ونقعد.
1: هل انت من مدرسة هل انت من مدرسة ان انت بقى اللي هو لما تيجي تبتدي لحد اي قصة اللي هو اسكت ده حصل واحد اتنين تلاتة،
0: لما تبقى بقى اللي هو استنى هصدمك بقى اسكت عرفت اللي حصل؟ مش بيبقى قصدي اسكت يعني، هي بتبقى
1: انا فاهم
0: كلمة انت متعود عليها كده اللي هو شفت اللي حصل؟
1: بس
0: اسكتي على اللي حصل يعني،
1: اسكتي على اللي حصل لي
0: يعني. هي بتتقال كده يا يوسف يعني؟
1: لا هي بتتقال
0: اسكتي بقى يا لهوي على اللي حصل يعني، زي كده
1: ماشي
0: نفس المعنى، رايحين في الحته دي. حد بيشتكي من حد ولا ايه؟
1: انا مش عارف، بقول لك ابعت لي فويس نوت يا انور عشان
0: انور هنكلمك.
1: مش عارف اقرا، انت بعتها لي بالتشكيل. وفي حد بيقول لي انا عاوز اعرف ازيك يا روما صباح الفل. في مين تاني؟
0: تحصل ما تعرفوش يا جماعه.
1: فرق تسود يعني فرق بين الموظفين؟ هيبيعوا بعض ومحدش هيتفق. عليك يعني الفرقه بين الموظفين في مصلحه صاحب الشغل احمد الخبير المصري المقيم.
0: ايوه
1: صباح الفل.
0: تسود ايه بقى؟ انا بس عايز افهم تسود انت بقى ما بين
1: ده في ناس بعت لي احمد عصام بعت لنا فيرب تسد يسود سياده مفيش شد على السين التاني بقى بعت لي شد.
0: ما هي الفكره ايه؟ ما هي ما مش من مصلحه بقى لو انت مدير شرير او مسؤول شرير، مش من مصلحتك ان الناس اللي تحتيك على طول يكونوا كلهم صحاب مع بعض، وهي لا هيقعدوا بقى ويتفقوا عليا ويسخنوا
1: بعض
0: ويداروا على بعض ومش عارف ايه. لا انا مصلحتي ان انا دول ما يبقوش صحاب، محدش يبقى يعني محدش يبقى قريب من التاني، مفيش ان هم انا لو جيت عليهم مره هيجتمعوا مع بعض، وانتوا فاهمين لما ناس بتكون مجتمعه مع بعض بتكون اقوى من اي شخص بطوله يعني، مفهوم طبعا. ما ده اللي بيحصل. انا بحس ان العصفوره برضو
1: ما هو
0: احد ادواره ان هو
1: يعني هو مش احد ادواره، هي دي الحاجات اللي وصلته ان هو يبقى المدير في الحته دي. مش كل المديرين طبعا كده، بس عشان ما حدش يفهم غلط، بس في
0: لا مش بنعمل
1: حته معينه لا. وهو على فكره النوعيه دي من الناس لما تترقى وتمسك حته معينه، انا بقولها لكم اهو، وعمرك ما هتلاقيها في حته يعني، ساعات ممكن ناس بيوصل يعني، بس في ناس بتوصل لحد حته كده اللي هو خلاص بيقعد في اوضه في مكتب فيها تكييف، انت تفضل قاعد هنا بقى، وصلت للحته دي لا تروح ولا هتيجي من الحته دي، خليك قاعد فيها. فاهم قصدي؟ في ماركو ايميل بيقول عيش صباحك. ايوه يا فندم، ده عيش صباحك.
0: ايوه يا فندم. اوردر حضرتك ايه
1: بالظبط؟ هو ده عيش صباحك.
0: ايوه
1: تمام. في محمد شلبي يقصد فرق يعني تبقى سيد يعني تبقى البيج بوس بالبلدي كده.
0: ايوه ايوه ايوه فرق مفهومه جدا مفهومه جدا جدا.
1: اه ماشي. مين تاني؟ آه في حد بيقول يا لبس ابيض والله الاسود عندي انا بقالي متفاهم. صباح الفل يا وصال، انت فاهمه اكيد. محمد شلبي ازيك؟ صباح الفل. في حد بيقول الله ينور عليكم، فعلا الكلام ده صح 100%. ماشي
0: والله ما كانش ده موضوعنا يا جماعه، بس احنا
1: ماشي. صفاء ازيك يا صفاء؟ بتقول انا حاسه ان انتوا بتتكلموا على حاجه ليها علاقه عندكم بال حد عامل معاكم مشكله جامده يعني كذا حلقه. يعني المديرين على فكره، تاني وقلت لحضراتكم من يومين احنا موضوع المديرين والعلاقات العاطفيه وحاجات هلسه معينه كده، الحوارات دي عمرها ما بتنتهي.
0: من اكتر الحاجات اللي الناس بجد بتبعت لنا مسجز
1: بس عليها. احنا الحمد لله علاقتنا كويسه قوي بمديريننا يعني.
0: طبعا
1: حتى الان
0: طبعا
1: اكيد بنختلف.
0: لا يعني بنعرف نختلف
1: اكيد
0: مع بعض.
1: اكيد بنختلف،
0: دي اهم حاجه يعني ان احنا بنعرف نختلف، والاختلاف
1: ده شيء صحي على فكره في مصلحه الشغل.
0: بيوصل بالظبط كده
1: يعني، احنا لو الشغل كله ماشي برؤيه واحده ما فيش
0: طبعًا
1: عين محايده بتشوف احنا ماشيين صح ولا غلط وماشيين ورا حاجه واحده معينه،
0: ما فيش
1: ما هيحصل
0: تطور،
1: مش هيحصل
0: تغيير، مش هيحصل،
1: لكن
0: يبقى فيه
1: بنختلف، بس مش لازم يبقى الاختلاف ده يعني خناقه.
0: لا هو طبيعي يا جماعه ان احنا نختلف مع بعض، بينكم وبين زمايلكم وبينكم وبين مديرينكم، ده شيء طبيعي. ما هو احنا ما فيش اتنين زي بعض بالظبط. ان احنا نعرف نختلف ازاي ده اللي بيفرق بين بني ادم
1: طبعا
0: متحضر، بني ادم يعني مخه ماشي في سكه واحده معينه. اللي هو بالنسبه له الاختلاف يعني لا خلاص شكرا كده الدنيا بوظت. لا هو لازم هنختلف علشان نعرف بعض اكتر، عشان نطور من شغلنا، علشان نجيب افكار جديده، علشان يعني مخنا يتفتح في حتت مختلفه، ده شيء طبيعي جدا.
1: في همسه معرفش خدت ليه الموضوع بشكل شخصي قوي.
0: ايه همسه؟
1: بصوا بصوا يا جماعه الاوفر جميل. جماعه دي جمله مشهوره جدا بتقول فرق ان هو زي ما قلنا ان تسود الموضوع ان هو فرق بين الناس عشان ما يبقوش ايد واحده فتصبح سيدهم. انا اسمي همسه، بصراحه انا زعلت قوي ان حضراتكم مش عارفينها، استاذنكم ابحثوا عنها، مش فارق معانا الصراحه.
0: همسه انت صاحبه المقوله؟ لو صاحبه المقوله فاحنا اسفين جدا.
1: ماشي يعني. في حد بيقول موضوع المديرين ده عايز سلسله حلقات. والله
0: ما هو والله احنا بنعمل كده، احنا كل فتره لازم بيبقى فيه يعني مواقف كتيره جدا مع المديرين.
1: فرقت اسود خلاص، فرقتها بالتشكيل، فرقت اسود. فهمت يعني بتقولي قرب التشكيل فرقت همسه شرطه اللغه العربيه ايه النظام؟ ايه النظام يا همسه؟ صباح الفل، عامله ايه؟
0: صباح الفل يا همسه.
1: ماشي ها
0: خلونا في
1: مين تاني؟
0: في الطاقه الايجابيه.
1: فرقت اسود يا جماعه عشان بس انا لما حد سالك في الشارع وانت ماشي كده فرقت اسود عشان ابحثوا عنها. تمام؟ يلا مين تاني؟ ماركو بيقول هو عايزنا نكلمه عشان هو مستني ان هو يمسك مديره ويقطع في فروته. حاضر.
0: عايزين نرجع الاعترافات تاني او فيش غلك تاني.
1: طبعا.
0: فيش غلك في الاخر كانت بجد بتتمحور حوالين كم موضوع بس كده، يعني المديرين، الحما.
1: طبعا.
0: كان في ايه تاني؟
1: صح صح.
0: طبعا الحياه الزوجيه، طبعا انا عايزه في الشغل في جوزي، عايزه في الشغل في مراتي، فهي بقى كانت كده. حاولنا نوسع الموضوع اكتر لان انه لا الناس برضه بتاخدنا وترجعنا في حته معينه.
1: ايوه.
0: فعشان كده بنقول لكم ان دي من اكتر المواضيع اللي بتتفتح معانا.
1: طيب في حد بيقول صباح الفل عليكم، فانا طلعت شخصيه تانية. ممكن اقول لك على حاجه روان، هي دي الشخصيه الاولانيه.
0: لا روان يعني ايه؟ دي حاجه حلوه ولا وحشه؟
1: فاهمه؟
0: وبعدين انا مش شخصيه، مش اتنين بس،
1: الشخصيه اللي هي نمبر 1 اللي انت بتقولي عليها
0: نمبر 1
1: نمبر 1 نمبر 2
0: لا هي انا شخص بيثق في الناس بسرعه وباخد النيه الحسنه دايما. بالنسبه لي انا ده بيريحني، انا المبدا ده بيريحني، بدل ما ابقى عايشه اللي هو مخونه كل الناس اللي حواليا لحد ما يثبتوا لي العكس. طب ليه؟ ما انا اللي شايله الهم، في ايه؟ الحياه مش مستاهله. فدايما بفترض النيه الحسنه، فلما بيحصل بقى المفروض اكون متوقعه بقى. يعني في توقعات انه لا عادي ممكن اي حد يعمل اي حاجه في اي وقت. مشكله بقى لما بيحصل كده انا بتضايق جدا. غلط من عندي ان انا بتضايق.
1: اوكي في حد بيقول يا جماعه غيروا الموضوع بقى لان كده كل الناس متوقعه ان انتوا عندكم مدير توكسيك. لا والله ده احنا
0: خالص يا جماعه، هو احنا
1: علاقتنا
0: مفيش فايده
1: بالمديرين
0: مهما نقول مفيش فايده
1: بتوعنا المديرين اللي بنتعامل معاهم، يعني علاقه هايله
0: مديريننا كلهم
1: حاليا
0: صحابنا،
1: بس عشان برضو في الفتره يعني
0: قبل
1: الحمد
0: اي
1: لله
0: حاجه
1: يعني.
0: والله العظيم بجد جماعه مش كل مواضيع ده زي
1: ما
0: تبوست حاجه ويقول لك انا عجبتني المقوله ايه بقى، انت عندك مشاكل في حياتك
1: طبعًا
0: العاطفيه
1: طبعا لا
0: عجبتني
1: يعني
0: الحاجه مش معنى كده ان هي لازم تبقى عليا انا على مقاسي يعني.
1: ايوه فعشان كده بقول لكم يعني، وفي حاجات احنا بنحكيها على فكره من واقع خبره من شركات احنا كنا شغالين فيها قبل كده
0: يا اصحابنا، وبنسمع حاجات كتير وبنشوف
1: صح
0: حاجات اكتر وياما عملنا حاجات كتير يعني. كان في من ضمن المواضيع برضو اغرب الاسباب اللي اجازتك اترفضت عشانها، او اغرب الاسباب اللي جات لك طلبت اجازه فمديرك جه قال لك كذا. كان بيجي لنا حاجات بجد عمري ما كنت سمعتها في حياتي.
1: صح
0: فالموضوع
1: صح
0: ده ممتع.
1: صح جدا. في دكتور عبد الله بيقول افهم ان واحد يسلمني عشان هو هيستفيد بصوره مباشره او لا، انما ان في ناس بتتلذذ
0: ايوه
1: انها تشوف حد لابس في الحيطه أوه حتى لو مش مستفيد، دول اللي انا ما بفهمهمش.
0: لا دول ربنا يبعدنا عنهم يا رب ويهديهم ويهديهم ويصلح حالهم
1: اه
0: يا رب. طيب انا محتاجين نسمع اغنيه.
1: يلا بينا.
0: يلا انا بهدي لك الاغنيه دي بالنسبه اللزقه اللي انت
1: يلا
0: بينا.

في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايماً وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643 640 878.

شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا ناجو إبراهيم.

برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

الساعة دلوقتي 9. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637 449 697.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لسه عايشين صباحنا مع بعض على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في, ولسه معاكم فانا يوسف, وان شاء الله مكملين لحد الساعة 10. تمام. اتكلمنا على موضوع المديرين في الساعة الأولى, النوع معين من أنواع المديرين. الناس هتقول لك انتوا بتتكلموا كتير على المديرين وبتاع, بنقول لكم ان دايما موضوع المديرين ده موضوع لا ينتهي, وموضوع زي ما كان ماركو بيقول كده احتاج سلسلة حلقات, لأن انواع المديرين كتير جدا جدا وكلنا بنقابلهم كلهم يعني, وفي منهم لسه ما بتقابلهمش, فبتتوعى كده ان كيفية التعامل مع هذا النوع من المديرين,
1: انواع معينه من المديرين, واللي يعيش ياما يشوف. انت هتشوف انواع مديرين كتير جدا جدا جدا, ودورك ان انت تكون شخص بروفيشنال تعرف تتعامل مع الانواع المختلفه دي كلها.
0: صح,
1: يعني علشان اصل هو شغل, هي دي مش حياه, يعني مش حياتك الشخصيه, يعني شغل وطبعا جزء من حياتك الشخصيه, لكن لازم الواحد يكون حاطط حدود ومفرق ما بين العلاقات الشخصيه والعلاقات في الشغل, وطريقه تعاملك مع زمايلك في الشغل ومديرينك وكل الكلام ده. مهما كنتوا انتوا قريبين من بعض, لا لازم بيكون في حدود, بيكون في احترام معين, بيكون في طريقه معينه في التعامل, بحيث ان انت تحافظ على الحتة دي عشان تقدروا تشتغلوا مع بعض. يعني مش علشان احنا مثلا حصل بينا مشكلة في الشغل امبارح فانا تاني يوم بتكلمني مثلا تقولي ان احنا خارجين فانا بردش عليك, اصل حصل مشكلة. يا حبيبي هو ده شغل وده حاجة, تكلمني في الشغل, تكلم معايا وعاتبني وقولي انت ليه عملت كده وهتكلم معاك وكل الكلام ده. فالواحد لازم يبقى في مرحلة من النضج ان هو يقدر يفرق ما بين احنا حياتنا الشخصية عاملة ازاي وحياتنا في الشغل عاملة ازاي. انواع المديرين, انواع الناس عامة كتيرة جدا جدا, هتقابل ناس كتير وكل نوع مختلف بتقابله بيعلمك حاجة, بيفتح مخك بطرق معينة
0: لا وفي حكاوي انت بتسمعها بتحمد ربنا على مديرك. يعني انت بتقول يا نهار ابيض, انا مديري ده اللي انا بشوفه اوحش واحد في الدنيا, لا ده طلع نعمة يعني
1: عشان انت ما شفتش
0: انت فعلا
1: ففكرة ان انت تسمع برضو المشاكل الناس اللي بتواجهها, لا بتفيدك طبعا.
0: طيب, بمناسبة كلامنا على المديرين وانواع المديرين اللي اشتغلنا معاهم وانواع المديرين الغريبة اللي اشتغلنا معاهم اتخانقنا معاهم وكده, عايز اصبح على اول مديرة ليا بشكل رسمي. يعني اشتغلت ايام الجامعة وكده وحاجات كده وبتاع, كان ليا مديرين وكده, بس اول مديرة بشكل رسمي اول ما اتخرجت وبتاع هي اميرة التهامي. للأسف
1: دي مديرة حياتك مبدئيا,
0: للأسف
1: دي مش مديرة في الشغل بس.
0: لا لا لا لا لا لا
1: مديرة حياتك.
0: لا لا لا لا لا, احنا في وكس دي بقى, من يعني ده نوع بقى تاني خالص, ان انت تبقى مثلا شغال مع اختك في نفس المكان وكانوا بعدين عن بعض وتشاء الظروف ان هو يحصل عندها نقص في التيم بتاعها, فاشتغل معاها 3 شهور لحد ما يجي بحد.
1: دي كانت واكسه ليها هي على فكره.
0: اسوأ 3 شهور في حياتي المهنيه نفسيا وعصبيا وجسديا. انت انت انت انت عادي انت بتتغدى على السفره في البيت الصبح ده بيبقى خناق في الشغل. انت ده انفصام, احنا في بيننا انفصام. لا وخناقات غريبه.
1: She's being professional, ده اللي احنا بنقوله بقى.
0: لا بروفيشنال اللي هو ايه بقى,
1: انت اخويا وحبيبي وكل
0: مش
1: حاجه,
0: مش معنى ان انت اخويا فهتبقى بالزبط. انت بتعمليش كده مع باقي زمايلي,
1: انت اكتر واحد انا هاجي عليه اصلا.
0: بالظبط.
1: ليه بقى؟ علشان ما يتقالش اصل ده اخوها.
0: بالزبط.
1: اصل ده مش عارفه ايه. لا ده انت اول واحد هقفلك على اقل غلطه
0: طبعا
1: اكتر من غيرك.
0: لا لا اللي هو اصلا هي بتبقى سامعه بالليل مثلا ان انا عندي لعب كوره بكره مع اصحابي في البيت, سامعاها في الريسبشن. تاني يوم هي عارفه ان انا عايز اخلص شغلي وامشي, تقول لي والله لو ما خلصت بتاع دي مش هتروح لعب الكوره. كمديرتي انت مالكيش دعوه انا عندي ايه بقى,
1: مالكش كوره.
0: بالظبط. فاهم, كمديرتي انت مالكيش دعوه انا ورايا ايه بعد الشغل. انت عندك ان انا
1: بالظبط
0: تقول لي والله ما هو والله ما هتوديني. لا ما انت, فبيبتدي الوضع يخرج بره نطاق العمل.
1: نبتدي بقى نعند بقى ونبتدي.
0: هو انت بتكلميني كده ليه اصلا؟ ممكن اروح اشتكيك على فكره, ممكن اعمل مشكله.
1: ليكي مدير برضه.
0: فهي كانت عشان الموضوع يبقى زياده, فالموضوع عشان ما حدش يقول لها حاجه وان انت بقى اصلا ده اخوكي وبتاع, اجازات ما فيش, مش عارف ايه, تاخير ما فيش بتاع, فاللي هو لا دي مش عيش. لا لا
1: انا شايفه ان كان في
0: مش عيش
1: طور بنخلصه.
0: فهي دلوقتي
1: خلال الشغل برضه.
0: فهي دلوقتي بتسمعنا عامه وهي
1: صباح الفل يا امير.
0: مش عارف رايحه فين بس هي معاها عاليه فانا عايز صباح على عاليه.
1: لولي
0: اميره ازيك يا لولي؟
1: ماشي صباح الفل يا لولي.
0: صباح الفل تمام. طيب فدي قصه. مين تاني؟ في حد بيقول كان عندي مديرتي فلانة فلاني ربنا يرزقها فرحة وسعادة، كانت شخصية جميلة وليها أثر إيجابي في حياتي في كل النواحي. صباح الفل.
1: صباح الفل. شوفوا بقى يا جماعة لما بيعدي علينا مدير يعني بي بي بي بيشقلب لنا حياتنا بنقعد نفتكره مهما عدت السنين ونضرب بيه المثل ونقعد نحكي للناس ونقعد ندعي له وتبقى سيرته حلوة على كل لسان. والله العظيم السيرة الحلوة دي مهمة مهمة.
0: من كتر ما احنا اتكلمنا عن المديرين برضو في الساعة الأولى فالناس قالت لنا يا جماعة انتوا عندكم مشكلة في الشغل ومش عارف ايه فقلنا لكم لا احنا بنتكلم من واقع خبرات في شركات قديمة اشتغلنا فيها وممكن يكون عندنا مشكلة في الشغل. ونرجع ونقول تاني اكيد بنختلف مع مديرنا وطبيعي الاختلاف ده يبقى بشكل صحي في مصلحة الشغل.
1: صح
0: تمام. هو في الأول في الآخر انا محتاج ان الشغل يطلع حلو عشان ده بيفرق في كاريري وهم بالنسبة لهم بيفرق اكيد لمصلحة المكان اللي احنا كلنا شغالين فيه. فناس كتير قالت لنا يا جماعه لا الناس خدت ان انتوا عندكم مشكله شخصيه في الشغل فحاولوا تغيروا الموضوع. المشكله بقى الاكبر ان طلعت مديرتنا كلنا هنا في الشغل بتسمع بجد.
1: دي احلى مشكله دي.
0: فانتوا جبتوا لنا كلام فاهمين قصدي. ف
1: مديرتنا بتسمعنا كل يوم
0: لا النهاردة بس النهارده بالذات يعني في حته المشاكل أيوة. مع المديرين. ف عايزين نلم الموضوع مع بعض ونحتويه جميعا عشان فاهمين قصدي ما نتأذيش.
1: طيب بالمناسبه دي محتاجين نطلع بريك. ايوه ليه
0: ماشي.
1: البريك
0: ماشي يلا بينا.
1: ماشي نطلع بريك ونرجع لكم على طول.
0: يا باي
1: بتموت في المشاكل
0: يا باي.
1: تشوف المشاكل فين الله يكون في عونك يا اميره والله.
0: شوفي بقى اتفضلي.
1: يلا باي باي يا جماعه.
2: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة. بمناسبة العيد الحداشر للولو هايبر ماركت أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
3: بشيل الشغل عادي، بشيل البيت عادي، شايل على كتافي عادي، بشيل وتمام وعادي، بشيل مشاوير هم وتفكير وبشيل وتمام وبشيل وعادي. وده طبعا بسبب اني بستخدم مالتي كير بيت بي كومبلكس، فيلم على اللسان فيه 8 انواع من فيتامين ب بصوره نشطه وتركيزات فعاله وبيعمل نشاط مش عادي. فلو عايزين تجربوه عادي مالتي كير بيت بي كومبلكس فيتامين مش عادي.
4: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308 768 728.
5: تم رجمه فرخه في الوجوه

0: عيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكت سماشي Brought to you by باركولوجي، تنظيم حدث وتالنت بيتس، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

0: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: مش هكلم حد تاني. انا مش مكلمة حد تاني. ماشي. شكرا يا جماعة. شكرا والله. اللي عايز يكلمنا يكلمنا على 3835022. انا ليه بقول كده؟ عشان كلمت ناس كتير ما ردوش عليا. اتفضل اقرا لنا مسج.
2: طيب.
1: وبفهم والله ان انت اوقات بتبقى اللي هو ده نفس احساس اللي هو تبعت لحد مسج يوم مكلمك. لا مش للدرجه دي. في مش عشان بعت لك مسج فتاخد عليا ان انت تكلمني، مش درجه مكالمه تليفون. احنا بس نفسنا يا جماعه ان انتوا في مسجز من كتر ما بتكون حلوه وبنبعدين الشخص نفسه يخش يحكي لنا الموضوع اكتر. الموضوع بيكون شيق جدا ان انتوا تخشوا تتكلموا معانا فيه وتشرحوه لنا وقصه انتوا تحكوها بنفسكم، فبنحس ان في مسج بيطلع منها مكالمه تليفون لذيذه جدا. ف بنكلمكم عشان كده والله، مش قصدنا خالص ان احنا نزعجكم او اي حاجه، بس طبعا انتوا براحتكم خالص.
2: طيب نتكلم على ايه؟
1: هو انت في حاجه معينه؟ في رحت مشوار؟ انا حاسه ان انت رحت مشوار. طيب عندنا مسجز على مواقف المديرين وانواع المديرين وكده.
2: في حد بيقول نفسنا بقى لنا كتير نكلمكم. حاضر هنكلمك. صوتي صباح الفل. صوتي
1: صاحبتي ولا ايه؟
2: صوتي واندرو.
1: صوتي واندرو وحشتونا جدا جدا.
2: ماشي. في حد بيقول يا جماعه والله انا هرد على طول، ردوا كلموني. ماشي حاضر. في حد بيقول بقى ايه؟
1: بقى احنا بنختار ارقام.
2: بيجي مدير ورا مدير بيقدرونا في الاخر في حفله التكريم يقول لك سامحوني، تفتكروا لو قضينا حياتنا الوظيفيه كلها كده فين صحتنا النفسيه؟ داليا.
1: يجي مدير ورا مدير ويقول لك سامحوني في الاخر. ما هو الواحد اصل واحد بيسامح عشان صحته النفسيه في الاول وفي الاخر، ومش بيسامح بمعنى بيسامح، هو بيتناسى. انا هتخطى وهنسى اللي حصل ليه؟ علشان صحتي النفسيه، مش عشان انت مثلا عامل لك خاطر او عامل لك حساب. انت ما عملتليش اي حاجه تماما، بس فعلا الواحد في الاخر جزء من انت بتسامح ناس كتير ازوك في حياتك ده علشان صحتك النفسيه، عشان انت مقدر نفسك، انت حاطط نفسك اولويه فوق اي حد. صحتك النفسيه اهم من اي حد. انت لما صحتك النفسيه تبوظ هينفعوك في حاجه ولا اي حاجه؟ هيدفعوا لك تمن الدكتور النفسي ولا هيجوا جنبك؟ انت اللي هتتعالج لوحدك. فالواحد يحافظ على نفسيته ويحميها مفيش بقى يا جماعه، مفيش حل بقى نقعد نشيل ونكتم ونسكت خلاص نعدي نفوت، مش اخر الدنيا، هنشوف اوحش من كده تاني لسه. تمام.
2: في احمد دسوقي صباح الفل بيقول مديرتي لما انا استقلت قالت لي تمام قوي، في واحده صاحبتي هجيبها مكانك.
1: ايه ده؟
2: يعني بتنفع نظاميا
1: في التاني؟ طب اهو. ده نفس الموضوع.
2: اظن المديرين لو يعرفوا هم قد ايه ممكن يفرقوا في حياه شخص ويخلوه يشوف زوايا من نفسه هو ما كانش يعرفها ويساعدوه ينجح، وبالتبعيه شغله كمان هينجح. مفيش مدير هيبقى رخم.
1: المدير الصح
2: على فكره مش كل المديرين رخمين، هو
1: مش موضوع رخامه
2: بالظبط،
1: يعني هو مش موضوع رخامه، هو موضوع انه في شغل احنا لازم نلتزم بالشغل، في قواعد في الشغل لازم نلتزم بقواعد الشغل. بس بديكوا راحتكم، بعمل لكم اللي انتوا عاوزينه، ان ريتيرن بقى في المقابل اعملوا الشغل على اكمل وجه، ده اقل واجب، ده اصلا ده المفروض اللي انت تكون بتعمله من غير ما تبقى مستني حاجه. يعني خلاص ده شغلك، انت بتعمل شغلك بتشتغل بضمير، فانت مش مستني حاجه. فده اللي المفروض يتم. بس فكره علاقتنا بالمديرين، في ناس بالنسبه لها المدير، انا زي ما كنا بنقول ان انت مش بتسيب شركه، مش بتسيب مكان، انت بتسيب مدير. انت ممكن تكون مش مرتاح في المكان، المرتب مش احسن حاجه، الشغل ضغط مش طبيعي، الشغل اصلا مكانه بعيد جدا عن البيت، بس انت مديرك فله، انت قاعد مستحمل كل ده على قلبك زي العسل لمجرد ان مديرك ده شخص انت مش هتلاقي زيه. ف في حته، هو اللي مهون عليك كل حاجه، مهون عليك كل حاجة، بيساعدك لما تعوز مساعدة، لما بتغلط بيحسسك ان الغلطة دي انت بتتعلم منها، بتتعلم منه. فكرة ان انت تتعلم من المدير، تفضل حطه في مكانة معينة كده، لا هو صح يتقال عليه مدير، مدير فرق في حياتي، مدير اتعلمت منه، مدير طلعت من تحت ايده، عارف انت
2: طبعا
1: طلعت من تحت ايده، انت مكتسب حاجات كتير جدا، وبتبقى فخور لما تقول مثلا تعمل الحاجة المعينة دي في الشغل يقول لك انت عرفت اللي علمهولي مدير
2: فلان الفلان،
1: الله يمسيه بالخير، اسمه كذا كذا،
2: صح،
1: او مديرة،
2: وده شيء ما يقللش منك، بالعكس ده طبعا يزود منك ان انت شخص يعني ممتن، وشخص تحمد ربنا على النعم اللي حطها لك في طريقك عشان توصل للمكان اللي انت فيها دي، فان انت ترجع الفضل ده لحد علمك حاجه في الشغل،
1: انت
2: ده شيء بيبين
1: قد
2: ايه انت شخص نظيف.
1: اه والله بجد،
2: مش اللي هو يعني ان انت في اصلا ما فيش حد اتولد عارف كل حاجه،
1: طبعا طبعا،
2: في الشخص الذكي اللماح اللي بيلقط من الناس، حتى لو انت ممكن تشتغل مع حد على فكره في مكان وما يقولكش الموضوع بيتعمل ازاي، بس انت بسبب شغلتك معه عن قرب انت شفته هو بيعمل الشغلانة ازاي، فده معناه ان انت تعلمتها منه،
1: لقطت منه حاجات،
2: جزء ذكاء منك طبعا، وفكرة ان هو ادى للشغل 100% بتاعته، فبالتالي انت شربت منه الصنعة، فبالتالي
1: تعلمت منه.
2: اكيد ده نوع من انواع الفضل اللي عيب ان احنا ننكره، او عيب ان احنا نقول ان لا انا ده عرفته لوحدي، محدش قال لي، لا انت شفت الكلام ده بيتعمل ازاي، يعني فاهمين قصدي، فده شيء ما يعيبش حد ولا ينقصه. في حد بيقول لو مش هتخدم ناسك، ناسك مش هيخدموك،
1: بالظبط كده،
2: ماشي.
1: لازم برضو المديرين يبقوا فاهمين دول ناسه، احنا تيم، احنا عيلة، احنا اسرة، كلنا مع بعض، مفيش تنافس، احنا كلنا واحد، عندنا هدف واحد كلنا، ومفيش حد بيسابق التاني، مفيش جايزة في الاخر حد هيكسبها، لا احنا كلنا واحد وكلنا بنشتغل في مصلحة كيان معين.
2: صح. في ماركو بيقول لازم كل مدير يتعمل له اختبارات نفسية قبل ما يكون مدير، وبعد كده ياخد كورسات ازاي يتعامل نفسيا مع اللي حواليه.
1: كل انسان لازم تعمل انسان عمره.
2: تعرف في بعض الشركات يبقى في شخصيتين مختلفين عن بعض، حد حازم جدا وصارم وكل حاجة، وشخص تاني طيب جدا وهادئ، والشخص الحازم والصارم ده ممكن يبقى طيب برضو، بس انا قصدي الشخص التاني الدنيا عنده مريحة شوية، او على قلبه مروح شوية عن الاولاني، احيانا لو هم هيجوا يرقوا واحد فيهم بس عشان يشغل منصب واحد ممكن يختاروا الشخص
1: الصارم،
2: ده بيصعب عليا بقى الشخص التاني. ما هو برضو ده بيخلص شغله، ده بيخلص شغله،
1: صح،
2: بس هو يقولك لا ده مش شخصيته، شخصيه مدير ده هيمرع الشباب،
1: دي طريقه ودي طريقه، هو فعلا بيبقوا مركزين في حته. طب ليه يا جماعه؟ ما هو في حاجات كتير قوي، في صفات كتيره جدا المفروض تكون موجوده في المدير الشاطر الناجح، مش بس الصرامه، مش بس ان هو ما عندوش يوم مرحميني، مش بس ان هو بيقف على الوحده لا، يعني في صفات تانية لازم تكون متوفرة في المدير برضو، محتاجين ان احنا نركز فيها.
2: في احمد جابر بيقول يا جماعة انتوا ماسكين المديرين سرخ بقالكوا حبة، ممكن نتكلم عن الموظفين الوحشين اللي مش عاوزين يتعلموا وبيتعمدوا اذية المديرين، ما تيجي نعمل حلقة فعلا المديرين هم اللي
1: يشتكوا بقى،
2: يعني اتكلمنا على انواع الموظفين بس عمرنا بقى ما سمعناها من ناحية عمرنا ما سمعناها بقى من ناحية المديرين ان هم يحكوا لنا اغرب الحاجات اللي الموظفين.
1: يلا بينا،
2: احنا عنينا ليك يا جابر حقيقي.
1: يلا نسمع نانسي عجرم ونرجع نقول لكم اسعار الذهب والفضه، مقدمه من مركز تجاره السبائك.

0: سعر الذهب عيار 24 ب 6971 جنيه للبيع و 6937 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 6100 جنيه للبيع و 6070 جنيه للشراء.
1: سعر جنيه الذهب 49416 جنيه، سعر الفضة عيار 999 104 جنيه للبيع و 100 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
2: جاهزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة. السفارة الأمريكية جايبة لكم حفلة Pop Up USA وأقوى فيوجن أمريكي مصري بين فرقة كايرو بيج باند سوسايتي وأحمد الحجار مع المغنية الأمريكية سامانتا ديكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا الخميس 1 أكتوبر 7 بالليل في نادي جزيرة الورد. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: رقم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM ونايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: نجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تفزرش بس حاجة كتير تعرفوش. احنا قلنا هنعمل حلقة في يوم، الحلقة دي للمديرين، يعني الحلقة دي احنا محتاجين المديرين يضموا علينا كده. تفتكروا هيبقوا بيسمعونا؟ اكيد هيبقوا بيسمعونا. خشوا بقى ويكلمونا ويشتكوا من الموظفين، ونتكلم عن انواع بقى الموظفين
3: لان احنا اكيد برضو
2: اللي احنا بناخدش بالنا منهم، يعني اكيد المدير بيتعامل. احنا ده هيكون حد من زمايلنا وحكي لنا الموضوع من طرف واحد، ما نعرفش المدير شايف ايه، ما نعرفش هو مضرور في ايه، ما نعرفش هو برضو مع مديره بيعمل ايه. فاحنا هنسمع بقى الطرف التاني. ده هيبقى ايه؟ نعملها يوم ايه؟ بكره مش هينفع، خميس مش هينفع، نعملها الحد. ممكن نعملها يوم الحد، هنقول لكم قبلها عشان تجهزوا بس نفسكم، عشان احنا خدنا اراء كتير قوي عن انواع المديرين وايه اللي بيحصل وكل الكلام ده. عايزين بقى ندي المدير حقه. اكيد انتوا كمان بتشوفوا العجب، اكيد بتشوفوا العجب. عايزين بقى تشرحوا لنا وتحكوا لنا الحكايات دي.
3: صح،
2: يوم الحد ان شاء الله.
3: صح،
2: انا قررت.
3: طيب، في حد بيقول اول ما اتخرجت كان عندي مديره، كانت احسن مديره عدت عليا في حياتي. هي كانت شاطره جدا وبتهتم بنفسيه الناس اللي معاها جدا، ولو حصل مشكله بتقف معانا قدام الناس، بس بيننا وبينها بتفهمنا غلطنا. كانت لما بتشوفني متضايق من حاجه في الشغل تقول لي تعالى نقعد مع بعض ونبعبع 1-to-1 meeting، اللي هو
2: يعني
3: انا وانت بس.
2: انا وانت بس.
3: فعلا دي شخصيه عمري ما هنساها، فضلها عليا وانا، وانها فعلا كبرتني.
2: فله دي مديره فله والله العظيم. وانسانه فله هي، اكيد ما بتبقاش بتمثل الدور ده، لا هي انسانه في حياتها الشخصيه مهتمه جدا، يعني الجانب الانساني عندها برضو موجود، لان فاهمه ان هي مش بتتعامل مع مكن في الشغل ولا اي اي، بتتعامل مع بني ادمين عندهم مشاعر، عندهم احاسيس. لو البني ادمين دول مشاعرهم واحاسيسهم مش مرتاحه، لو تشقلبوا مش هيطلعوا احسن حاجه عندهم. ففكره ان هي تكون مهتمه بالجانب ده عشان عارفه ان ده اللي هيطلع احسن حاجه من الشخص، ده نوع من انواع الذكاء.
3: طيب، بس هشام بيقول من اعشر الحاجات المدير اللي نفسيته غير سويه.
2: للاسف
3: ده اكيد
2: للأسف.
3: اي حد عامه شخصيته غير سويه
2: شيء متعب. سي فكرة بقى ما بالك انه شخص مسؤول، يعني فيبقى شخص مسؤول وعنده مشاكل داخلية للأسف هتطلع في الموظفين كده كده، زي ما هو بيطلعها في حياته الشخصية اكيد مع اي حد، بدل ما يواجه نفسه ويشوف ايه مشكلته ويحلها، لا هو بيطلع الموضوع ده على الموظفين، فاكيد الموضوع بيكون متعب شويتين تلاتة.
3: طيب، في مين تاني معانا؟ في حد بيقول وجهة نظر الشخصية المتواضعة، المدير هو إدارة، المدير هو السياسة، المدير قرارات تفيد البيزنس وتعلم المرؤوسين، المدير مش صرامة، مش ثوابه عقاب أكتر ما منه ذكاء إداري. محمد عبد القادر.
2: صباح الفل عبد القادر. صباح الفل.
3: في حد بيقول لك هو كمان في مديرين بتشتكي من الموظفين. والله العظيم أهي.
2: أيوة طبعا. أكيد في مدير بيشتكي، اكيد يا جماعه في مديرين بيشوفوا العجب. طبعا
3: في نوعين.
2: وبعدين لما تبقى مسؤول على مسؤوليه ان انت مسؤول عن تيمز كامله، عدد ناس كام، يعني اعداد مهوله من الناس انت اللي مسؤول عنهم، وانت اللي في الاول وفي الاخر اي حاجه بتحصل بتبقى في وشك انت، فانت اللي مسؤول. فعلشان كده لما بتيجي زي ما عندك حد من عيالك بيعمل حاجه هيتقال ان انا ما عرفتش اربي مثلا، فاهم؟ نفس الاحساس، ليه تصغرني وليه كذا كذا كذا، تعالى اتكلم معايا وقول لي ناقصك ايه، وقول لي محتاج ايه، وقول لي ازاي نقدر ان احنا نريحك، علشان تعمل احسن حاجه عندك.
3: لا والواحد جات له فتره من الفترات كان مدير مع ناس لا برضو شاف حاجات عجيبه يعني.
2: طبعا
3: واتقال له كلام يعني
2: لا في ناس ما فيش بلا ضمير
3: فتتحس ان هو
2: منيم الضمير
3: وفي ناس اقول لك على حاجه في ناس لو اتسهلتي معاهم لا هم الموضوع بيزوغ منهم
2: يعني
3: تلاقي فجاه الموضوع فلت من ايدك مش عارفه تسيطري عليه فتحس ان هو كان غلطتي من الاول ان انت ما شدتيش من الاول
2: بيجبرك ان انت تعمل كده كمان للاسف ان في ناس تانية بتتظلم معاه هو مش الشخصيه دي بس انت اتعلمت انه لا انا بقى هوريكم العين الحمراء من اولها علشان ما حدش يفكر يعمل حاجه طب والتاني ده ذنبه ايه ففكره التعميم برضو بتبقى مش احسن
3: مش احسن حاجه طبعا طيب مش لا مش ماشي
2: ايه
3: لا في اقوال مقصوره كتير جدا على مديرين باسماء ومثاله كتيره جدا فمش هنقول اكيد الاسماء بس يعني في ناس كتير بتشتكي فعموما فكره ان انت تكون مدير دي على فكره نعمه جميله جدا ان ربنا وصلك للمكانه اللي انت او اللي انت فيها تحاول انت اكيد تراعي ربنا في المكان اللي انت بتشتغل فيه ده شيء اكيد مهم ومصلحة الشغل دي رقم واحد والعلاقات الانسانية طبعا بتبقى فوق كل شيء بس الموضوع لما بيريح زيادة عن اللزوم في ناس ما بتبقاش عارفة انا مديري ده صاحبي عشان زي مثلا اهالينا بيجي لك وقت من الاوقات بتبقى بتتخانق مع او بتتخانق مع والدك او والدتك لفترات كبيره بتبقى بتقعد تقول ايه ده وماما بيحبوني فتره مراهقه كده
2: ايوه
3: ما لما بيتقال لك لا على كل حاجه
2: صريح
3: ويتقال لك لا انت لسه صغير على الحاجات دي وانت مش عارف فانت بتحس اللي هو ده انا اهلي بيعندوني ده انا اهلي ده انا اهلي ده وبعد كده بيجي فتره او في حياتكم مع بعض بتبقوا صحاب قوي قوي فمش معنى ان انتوا وصلتوا لفترة الصحوبية دي بينكم وبين بعض ان انا اخش اسلم على والدي زي ما بسلم على واحد من صحابي يعني لازم يبقى الواحد عارف الحدود بتاعته في الحد فلما مديري يكون مديني المساحة ان انا ارتاح ان انا اتأخر لو هو بيقول انا ما بركزش في موضوع المواعيد بس انا بركز في ان الشغل يخلص يبقى اديله اللي هو عايزه مش بقى اللي هو بقى ده ما بيركزش في المواعيد فاكيد بقى مش ما جاتش بقى على موضوع الشغل عادي يعني وعايز البرزنتيشن النهارده خليه فرقتش بكره جاي النهارده الساعه 12 مش فارقه لا بالعكس انت لما مديرك بيديك المساحه دي ده بيزود عليك مسؤوليه ان انت تكون قد الثقه اللي هو حاططها فيك
2: بالظبط ما هو ده بقى لو انت شخص عندك ضمير
3: لان انا لو مدير مثلا ومدي المساحه دي للحواليا
2: أيوه.
3: وهم اساءوا استخدامها انا مش هنمشي ميري احنا نمشي اكتر من ميري وحقه ساعتها
2: صح
3: لان هو اداك المساحة ان انت تلهو فيها بس انت اللي هو بقى خدك في حتة ابعد بكتير من الحدود اللي هو كان حاططها لك فيبتدي يضيقها عليك خالص وهتيجي تقول اصل مديري رخم لا هو مش رخم هو تساهل وانت اسأت المساحة اللي هو مديها لك دي ساتستغلها فساعتها من حقه ان هو يبتدي بقى يبقى عنده التقميطة بقى اللي احنا بنتكلم عليها دي ان هو
2: يقرط
3: قرط
2: بقى على الموضوع طيب بما انك بنتكلم على المديري وانت صبحت على اول مديرة ليك في حياتك أميرة التهامي لو ما حدش كان سمع كانت أخته يا جماعة وكانت كارثة بالنسبة لها هي قبل ما يبقى بالنسبة له أنا واثقة من الموضوع ده إن هي كانت كارثة بالنسبة لها أنا عايزة أصبح على أول مديرة ليا رانيا حجازي
3: صباح
2: الفل عليك يا رانور أول مديرة في حياتي وبجد يعني لا لا لا لا لا لا ما شفتش
3: ده الله يكون في عونها بقى خالص
2: ما شفتش كده ولا هشوف والله
3: حلاوتها ولا هي هتشوف
2: وجمالها
3: اكيد والله ولا هي
2: والتقريطه انا كنت بحب انت فاهم لما تحب حد لما يقفش بتتضايق من نفسك
3: صح والله عشان بتحبيها
2: بحبها مش جدا مش عايزاها تتضايق يعني صباح الفل
3: صباح الفل رانيا واكيد ربنا كرمك اكيد بعد كده لان ده كان بيخلص ذنوب قديمه فانا فاهم جدا
2: بتحبيني
3: جدا
2: بتحبيني ما تحاولي
3: انا فاهم انها بتموت فيك والله اكيد بس اكيد طلع عينها ولا ودي دي كمان دي قابلتك امتى بقى ده وانت جايه ميح خالص انت
2: جايه شوربه ده بسم الله الرحمن الرحيم
3: فاهمه قصدي
2: الاذاعه بتقول ايه
3: واحنا اصلا بنعاني دلوقتي بعد ما فضلنا ما شاء الله اكتسبت خبرات واكتسبت حاجات مش عارف، احنا بنعاني لسه في حاجات كتير. بس رانيا اكيد انت قلبي عندك يعني، واكيد هي كمان زي ما انت اتعلمتي منها صح؟
2: طبعا
3: هي بقى كل حاجه. شوفي اللي انت اتعلمي، انت اتعلمتي قد ايه ايرات؟ هي اتعلمت 4
2: طبعا
3: اكيد.
2: ما انت ما شفتش بقيه الزملاء عشان تقول كده عليا والله العظيم. انا كنت يعني
3: بجد
2: والله اقول لها الفكره من هنا ننفذها من هنا، فاهم؟ عارف الاحساس ده؟
3: الشركه تخسر من هنا،
2: عارف الاحساس ده؟ يلا ننفذ، يلا يعني عارف اللي هو مديرك اللي معاك في اي فكره ويكبرها لك ويتكلم معاك فيها وكده، حتى الرفض بيبقى بطريقه لذيذه جدا. يحسسك لو تصدق كانت فكره غلط.
3: صح.
2: انا اسف ان انا طلعت الفكره دي.
3: صح.
2: بس
3: في مين كمان؟ ماشي صباح الفل.
2: ايه في ايه؟
3: لا ما بتقول انا من خلال برنامجكم عايز اقول لاي شخص كان ليه منصب يقول يكون مسؤول عن اشخاص راعوا ضميركم وبلاش تطلعوا العقد النفسيه على الناس.
2: جماعه منصب ان انت تبقى مدير ايا كان منصبك ايه، المدير في فوقك مدير، انت مدير المديرين، انت مدير. في ناس بترفض المنصب ده من كتر ما هو صعب جدا، مسؤوليه رهيبه. فاللي حاسس بالمسؤولية دي وعنده ضمير ده على رأسنا من فوق والله بجد. الأشخاص التانية ياريت يحاولوا يراعوا ربنا في الناس اللي هم شايلين مسؤوليتهم. طيب احنا
3: جل.
2: وقتنا بيخلص،
3: يلا بينا.
2: وصار النجار جل
3: من كتر ما المواضيع أو الناس عايزة تتكلم عن الموضوع ده. احنا يعني ما طلعناش النهاردة بطيارات عيش صباحك، فهنأجل البلد بتاعت النهاردة ان شاء الله للتلات اللي جاي، لأنها بلد لذيذة جدا، بلد مهمة جدا جدا جدا على الخريطة يعني.
2: خلاص بقى عشان كنت هقولها.
3: يلا
2: يلا يا ولد صباح الفل.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: جاهزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة؟ السفارة الأمريكية جايبة لكم حفلة بوب أب USA وأقوى فيوجن أمريكي مصري بين فرقة كايرو بيك باند سوسايتي وأحمد الحجار مع المغنية الأمريكية سامانتا ديكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا الخميس 1 أكتوبر 7 بالليل في نادي كسرت الورد. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
2: تم رجمة فرخة في الوجوه.

0: ما تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي أورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في أورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان

0: الساعة دلوقتي 10. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الـ AI هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: العشرة صباحا على نجوم FM، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ترامب ينفي تخفيف العقوبات على إيران مقابل تنازلات نووية. مصر وأوغندا تبحثان تعزيز الشراكة الدوائية وتدريب الكوادر الطبية. وزير الري يؤكد استمرار مصر في تعزيز تعاونها الثنائي مع الدول الإفريقية. الزراعة تعلن تحصين الماشية بأكثر من 5,700,000 جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع. وزير الطيران يؤكد أن تشجيع الاستثمارات الخاصة يسهم في زيادة الطاقة التشغيلية وتطوير خدمة المسافرين. التنمية المحلية تعلن إنجاز 100% من مشروعات حياة كريمة بالفرفرة في الوادي الجديد. التموين تلزم المخابز العاملة في الخبز السياحي والفينو بإعلان الأسعار المقررة. السفارة المصرية بموسكو تنظم فعالية خيوط مصر لتعزيز التقارب الثقافي بين الشعبين المصري والروسي. منتخب مصري يواجه جنوب السودان اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا. إسبانيا أمام كرواتيا اليوم، والتشيك تواجه إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية. اليوم أجواء خريفية وشبورة صباحا وأمطار، والعظمى بالقاهرة 31 درجة. انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد، وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: يا صباح الهنا

دلوقتي جيب معادكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجومة في أم 100.6 أو بيشوفونا على نجومة في أم تي في. يوم جديد وحلقة جديدة من ممنوع الجد، معاكم سارة النجار، وبكون موجودة معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 لـ11 الصبح. وحلقة يوم الثلاث حلقة الإفهات، ماشي؟ ومعنا بقى إفه ومشهد من فيلم أنا هقول لكم أصلا عليه، مش هيبقى ده أول سؤال، لأن هنتو زي ما أنتم متعودين يوم الثلاث البايت اللي معانا أو المقطع الصوتي اللي بيكون معانا بيبقى كل الجيم على العمل ده، سواء بقى مسرحية أو فيلم أو كده. والنهاردة علشان امبارح كده إيكو إحنا بنتكلم عن السياحة والبلاد والحاجات دي كلها، جت كده سيرة همام في أمستردام، فحسيت فيلمي المفضل، حسيت ان انا محتاجة ان يبقى معانا النهاردة، يعني من افلامي المفضلة اللي ما بزهقش منها بصراحة، فليه لأ ما نبقاش معانا النهاردة. والمشهد اللي معانا ده يعني افيه او موقف بنعدي بيه، واول ما هتسمعه هيجي في بالك شخص معين في حياتك. تعال نسمع.
1: يعني انت
0: ملقتش
1: هنا في المحل كله؟ يعني انت كنت اشتريت المحل؟
2: بقولك ايه، الكلام ده مينفعنيش، انا عارف مين اللي هيشيل بالظبط. جمعة ابن ام جمعة، ها يا ايمان، دول 5 سنين غب. 5 سنين؟
1: ياه، 5 سنين، ده انت مغتري قوي.
2: تعرف الراجل ده بيت
3: ربنا ما اعرفه، انا كان قصدي بس اقولك امي هتقول ايه، وبعدين ما تخلي خالك هو اللي يبعت الفيزا من هولندا.
2: يا بنت مش عايزه اتقل عليه، فين قاعد عنده في هولندا؟
1: لا عزيزي، هلا
2: انت العلاقه بالراجل ده يا بنت
3: وربنا ما اعرف.
2: ممكن تخليك طبقك،
1: خليك انت في حالك بغبتك الثقيله دي، شوف جمعة ده لفه منك.
2: جمعة انت مسيحاله يا مان،
0: ممكن تخليك في حالك. يعني الراجل في المشهد ده دخل نفسه في كل تفاصيل الترابيزة اللي جنبه وهو ما يعرفهمش، يعني من كتر ما تدخل في التفاصيل اللي هو لا انت تعرفنا، يعني انت مسيحالي يا ايمان، هو في حاجة معينة يا كابتن. ففي ناس كتير كده في حياتك لا، يعني الحشرية بتزيد شويتين، الدخول في تفاصيل حياتك وتفاصيلك الشخصية بياخد اكتر من الحدود اللي مسموح بيها، وهم بيبقوا ما عندهمش مشكله، يعني ما بيتحرجوش، يعني هو مهما تحاول تقول له انك ده ما يخصكش، مهما تحاول انك ما تردش عليه، مهما تحاول تقول له وانت مالك، هو انا عندي معلومه وعندي فضول ان انا اعرفها، هفضل وراها وخلاص، ما يخصنيش بقى، وانا هتدخل في حياتك جدا وهبقى عايز اعرف تفاصيل حياتك جدا. هو كده. فالبني ادم الحشري اللي موجود واللي بيتعامل معاك كأنه فاهم جزء من العيلة، أنا يلا إزاي بقى هنعمل ده، إزاي إيه المشاكل بقى اللي عندكم، تتعاملوا معاه إزاي؟ علشان الناس اللي فضولها سيئها دي بتبقى عايز بس تفرملها، يعني بنوصل لمرحلة كده اللي هو لا، يعني مش كل حاجة نعرف نسأل عليها، ومش كل حاجة أنت المفروض أحكيها لك، فنهدى شوية. فبتهندلهم إزاي وبتقابل الأسئلة الحشرية إزاي؟ لو عندك أي تريك قولي كده، اللي هو مرتبك كام فيبقى ليها إجابة نموذجية، هتتجوز امتى يبقى ليها اجابه نموذجيه، مش عارف مسافرين فين يبقى حاجه كده، اللي هو ما يتكلمش معايا تاني، علشان في ناس ما بتعرفش برضو تصد الناس الحشريه، فبنوصل لمرحله ان هو خلاص عارف كل تفاصيل حياتي عشان مش عارف اقول له وانت مالك. فبتعملوها ازاي؟ ابعتوا لي على 015 59 55 1006، او كلموني على 3835622، وصفحتنا على الفيسبوك نجومه في ام 100.6. بتتصرفوا ازاي مع الشخصيه الحشريه؟ وزي ما قلت لكم الفيلم اللي معانا النهارده همام في امستردام، والجيم كلها هتكون على الفيلم ده. فاول سؤال معانا النهارده، هنيدي بينتقم ازاي من الراجل الحشري اللي كان في المطعم في المشهد اللي احنا سمعناه ده؟ بيعمل له ايه في الاخر بقى لما اتخنق منه؟ عمل له ايه كده في الاكل علشان انتقام؟ ابعتولي على الواتساب عشان نكمل الجيم.

صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي نجوى برهيس.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nojoomfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: في حاجات كده احنا تربينا عليها اصول، يعني انه في شوية اسئلة ما ينفعش نسألها للناس، في شوية خصوصيات ما ينفعش ان احنا نسأل فيها. الفضول يعني طبيعة بشرية عادي جدا، كلنا عندنا الفضول، والفضول ده اللي وصلنا لاكتشافات واختراعات كتير، انه البني ادم بيسأل ده حصل ازاي، ده حصل ليه. فالفضول شيء طبيعي جميل جدا طالما في حاجة عادية، اما ما تخليش بقى الفضول يبقى بيتحكم فيك في حياة البني ادمين، وتبقى لا انا عايز بقى اتدخل في كل حاجة، اعرف حاجات ما تخصنيش خالص لا من قريب ولا من بعيد، ويبقى مصر. يعني هي الفكرة ان هو مش خلاص الفضول مش قادر فأسأل السؤال الحشري ده وخلاص، لو الشخص مثلا احرجه بيسكت، لا لا لا انا هكمل، هتحرجني من هنا هجي لك من الناحية التانية، هسأل عليك حد، هسأل عليك الجيران اللي هو محوطك من كل حتة لمجرد بس اشباع رغبته ان هو يعرف المعلومة. دي حاجة مريبة جدا بجد يعني. فانتوا بتتعاملوا معها ازاي، وايه اكتر موقف او اكتر سؤال انت فاكره كان حشري جدا جدا جدا ورديت عليه ازاي؟ معايا غادة. صباح الفل، عاملة ايه؟
3: الحمد لله.
2: اشتغلنا شوية غادة، ناخد بريك يعني، في ايه يعني؟ احنا بني ادمين يعني.
3: أنا هربت.
2: ايوه في ايه؟ عاملة ايه؟ كويسة؟
3: كويسة الحمد لله.
2: قوليلي بقى، في مين الشخصيات الحشرية في حياتك وبيعملوا ايه؟
3: بصي انا كنت قبل كده في شغلي القديم مقدمة على اجازة يعني، وكنت مسافرة برا، كنت مسافرة لبنان، فهي من غير فيزا.
2: حلو.
3: فقلت يا سعدي انا مش هسأل ولا هطلب HR letter.
2: حلو قوي، في السكرتة كده نطلع السفرية.
3: جميل. حتى مديرتي مسألتنيش انت رايحة فين، اي حاجة، اللي هو خلاص انا مسافرة وخلاص. حد بقى جاي قال لي انت واخدة اجازة اسبوع، انت مسافرة؟ فقلت مسافرة فين؟ اسكت. فين يعني؟ فضول عادي يعني. فقلت كده، بقيت مضايقه نفسي ان انا قلت
2: ايوه. انا قلت ايوه انت بتتضايقي جدا.
3: انا شخص ما شاء الله كل سفرياتي بعمل فيها حاجه،
2: ده لازم. كنت لسه هقول لك، هو هي بقى ايه اللي حصل في لبنان يعني؟ هو اكيد
3: وقعت شنطتي ضاعت كلها في البحر، كان فيها
2: في البحر
3: والله وقعت كلها بفلوس، وكنت بقى واخده فلوس معايا دولارز كتير، عشان كنت رايحه بقى يوميها اركب باراجلايدنج واركب مش عارفه ايه.
2: اوكي. بقى ناويه
3: ضيع 20,000 جنيه كده.
2: يا نهار ابيض،
3: والله العظيم بالشنطه باللي فيها الدولارز.
2: طب لما ترجعي، لما رجعتي بقى ما قلتيش للشخص ده اللي هو
3: انا هم كده كده كلهم عارفوا
2: يعني مش عارفه مين اللي كان باصص لي في السفريه الحقيقه. معرفش مين.
3: انا شخص فضولي جدا عامه.
2: حلو.
3: بس بجد يعني انا هتلاقيني باكل في نفسي، بس طب. مش هسأل
2: بس مش
3: هسأل ابدا على حاجه، بس باكل في نفسي.
2: انا عايزه اعرف جدا، بس اللي هو هحترم ومش هخلي الفضول يسوقني يعني، وانا هتحكم فيه.
3: انا بحكي لحد على حاجه يقول لي طب وكذا، ايه اللي حصل فيه؟ لا يا جماعه ما انا ما سالتش.
2: بالظبط. ما اعرفش. انا دي المعلومات اللي عندي.
3: هو اللي اتقال وانا خدته،
2: كان نفسي اعرف. طب انت لو حد عامه حشري بقى قوي زي الشخص ده اللي هو كل ما بتعرفيش تردي، ما عندكيش كده إجابة نموذجية كده اللي هو
3: لا لا نهائي
2: هجاوب؟
3: أنا بقى بعد كده يقول لي طب ما احرجوهم، احرجي
2: يا جماعة
3: مش بعرف.
2: أيوه ما هي صعبة،
3: بفضل متنحة واسكت. أيوه. بس يمكن اللي قدامي يسكت.
2: أيوه ما بيسكتوش، ما هو الشخص الحشري ده هو بيبقى شامم الفريسة، فهو بيبقى بالنسبة له هو عارف إن غدا مش هتكسف، مش هتحرجني، فاللي هو أنا هقعد بقى، هقعد أقول لحد ما هي تعترف.
3: في جملة بس إيه يعني، مش على دي بس اللي هي اما اخذ الضيف الحياء فهو حرام.
2: صح
3: كده.
2: صح.
3: فانا مش باخدها كفلوس بس او كحاجه بس، انا باخد حتى كمعلومات الصراحه يعني. فبس كنت يعني ما بحبش، وده على فكره يعني بيعمل مشاكل مع اصحابي
2: انه مسالينا. بالظبط. انا بحب ده جدا. ايوه انا بحب ده جدا، اللي هو انت لو عايز حاجه قول لي، اما عايز تقول لي على حاجه قول لي، اما انا اقعد اسالك طب كان فين، طب كان مع مين، طب ما تحكي.
3: اساليني ولا طب افرض ان انا لما سالتك كان حصل حاجه مش حلوه، فانت مش عايزه تحكي
2: مثلا. صح،
3: في حاجه هتحكيها.
2: وارد جدا على فكره، انت اللي صح. ما انا ما تجيش تحكي لي قصه وانا اقعد اقول لك ها طب وروحتوا ايه؟ طب عملتوا ايه؟ ما انت احكي لي القصه كلها، يا اما في فعلا تفاصيل مش هبقى عايزك تقولها فمش هسألك،
3: حتى لو انا عايزه اعرفها.
2: ايوه ايوه فهماكي جدا. يعني عشان انا برضو فضوليه جدا، بس اللي هو انت لو ما قلتيش المعلومات خلاص مش هقعد اقول لك بقى.
3: ايوه
2: بتحكي،
3: كنت كده في نفسك وتسكتي وتقولي لا وعيب وما ينفعش.
2: ايوه ما يصحش امسك نفسك وعادي، عرفت ما عرفتش خلاص مش مشكله. بس لا، في ناس بتبقى مصره ولما انت كمان ما بتبقيش بتحرجيهم، انا هفضل بقى معاك بقى، انا قاعده لك.
3: ما اعرفش بقى خالص، يا خرابي.
2: طب هنحاول نشوف كده، يمكن لو حد من المستمعين عنده اجابه نموذجيه ينقذنا كده وتبقى باللذاذه وبالحلاوه، ما نبقاش بنحرج الناس يعني وبنحط عليهم. بس نعرف
3: هدخل كم مجتمع وانا بشتغل عادي.
2: اوعى اوعى اوعى تقفلي. طب تعالي نلعب الجيم بسرعه وقولي لي بقى هنيدي انتقم ازاي.
3: شويه في الحاجات دي بس
2: ان شاء الله ان شاء الله حتى تعرف.
3: شطه كتير.
2: برافو عليك. ماشي هنكمل برضو من فيلم همام في امستردام. الافيه كان قال له رستخ رستخ.
3: ايه لا مش هاجي معايا.
2: ما تهزريش بقى. طب عارفه رستخ كان معناها ايه؟ كان عايز يقول له ايه؟
3: ايه مش فاكره الصراحه.
2: ايه يا غاده،
3: انا عارفه الفيلم وبحبه جدا بس انا ضايعه في الحوارات دي.
2: ما تهزريش. طب فاكره احمد السقا كان اسمه ايه؟
3: لا والله العظيم
2: ماشي ماشي ماشي. صباح الفل. قشطه صباح الفل. يلا يلا روحي كملي شغلك. كملي شغلك بقى خلاص. شكرا
3: كده اكتر من كشف.
2: ارجوكي صباح الفل. باي باي. ماشي يا جماعه، انا سالت ثلاث اسئله مره واحده. اوكي كملوا الافيه ده رستخ رستخ، وكان يعني ايه رستخ، واحمد السقا كان اسمه ايه في الفيلم. يعني ده ثلاث اسئله سهله جدا اللي ليه في همام في امستردام، عشان الفيلم ده انا مش هسمح يبقى زي غاده كده. تبقوا ايه شاطرين، ابعتوا لي على 015 59 55 1006. والشخص الحشري في حياتك، في انا بحب مبدا جدا، حتى لو انت فضولي، حتى لو انت شخص تبقى عايز تفهم اللي حواليك، عايز تفهم ايه اللي بيحصل، عايز تبقى مواكب للاحداث، انا مع مبدا الاستاذ الجميل جميل اللي بحبه جدا الفنان القدير استاذ محمود حميده، لما قال لك انا حاجه مش مضطر اعرفها ومش لازم اعرفها ليه. نفس الفكره، هي حاجه مش هماني خالص في الحياه، حاجه لا هتزود لي ولا هتنقصني، معلومه عند شخص تاني لو عرفتها او ما عرفتهاش مش فارقه، اعرفها ليه؟ واقعد اشغل بالي واقعد اكلم الناس، انت تعرف فلان بيقبض كام، انت تعرف فلان وفلانه مع بعض وهيتجوزوا ولا لا، انت هيفرق لي ايه؟ مش هيفرق لي اي حاجه خالص. يعني اوكي حياتهم تمام، هقعد بقى احرق في اعصابي بقى، والشغل بقى تفتكر بقى هم هيرقوا فلان ولا ما، وانا مالي، حاجه هتاثر على شغلي؟ لا. هتاثر على هياخدوا من مرتبي ويدوله؟ لا. طب ما خلاص ما اقعد رايق هادي، فضولي ده اروح في حته تانية بقى، اروح اتعلم حاجه بقى، اروح اتعلم صيني، اروح اتعلم ياباني، اشوف الناس دي بتتكلم ازاي، اوجه الفضول في حته تانية. بس طالما حاجه مش مضطر اعرفها ما اعرفهاش يعني، خلاص يا باشا تمام. وزي ما غاده كانت بتقول، انا برضو مش مع الناس اللي بتسال اسئله كتير، فانت لو عايز تحكي لي على حاجه وعايز تقول لي كل التفاصيل قولها لي. انا مسافر والله ورايح كذا كذا، طب عايز حاجه من هناك، طب انا رايح انا واهلي، انا رايح انا واصحابي، فلو كلمتني مش عارف ممكن ما بقاش فاضي، خلاص لو احنا صحاب وعايز اقول لك كل المعلومات. اما انت هتيجي تقول لي والله انا مسافر وتسكت، طبيعي ان انا مش هسال مسافر فين، يعني الطبيعي خلاص تروح وتيجي بالسلام. نقطة. دي بقى بعد كده تقول لي ايه ده، انت ما سالتيش عليا، ما قلتليش انت مسافر فين. ما هو انت عايز تقول قول، ما انا اقعد اطلع الكلام بقى واحده واحده ها، طب هتروح فين، طب هتروح مع مين، طب فاهم جبتوا المسدس منين، ما احنا مش هنخلص. عايز تحكي حاجه احكيها، مش عايز خلاص. فعامه ابعتوا لي على 015 59 55 1006 الشخص الحشري، ولو يا سلام عندك اجابه نموذجيه لاي حد بيتدخل في اللي ملوش فيه نقول له ايه. حاجة برضو مش عايزين حاجة اللي هو قصف جبهة بقى وانت مالك وخليك في حالك، لان في ناس مش هتعرف تقولهم كده، ففي حاجة كده صعبانية كده تخرجنا من الموضوع يعني، أنا نكون ممنونين جدا. ابعتولي على الواتساب وثلاث اسئلة منها من في امستردام، شاطر في الفيلم ابعتلي.

ابراهيم صباح الفل عليك من كوريا الجنوبيه. يا نهار ابيض يا نهار ابيض، صباح من كوريا الجنوبيه. صباح الفل يا ابراهيم. ماشي، عايزه ايه اشوف مسجات كده من بتاعتكم الجميله. همام من بورسعيد صباح الفل عليك. في كمان شريف صباح الفل يا شريف. اسلام انا بقول له ثواني بس هعمل مكالمه ضروري قوي قوي قوي وهرجع لك، ما برجعش. هلا هتعمل مع ماشي. كنت مجاوب صح. ماشي يا اسلام صباح الفل عليك. بس هما بيبقى عندهم اصرار، هما بيبقى عندهم اصرار. لو هتقول له انا بس ثانيه بس اكلمك تاني او ثانيه بس هعمل حاجه واجي لك، هو هترجع له، هو واقف في نفس النقطه اللي سبك عندها. ها بقى ما قلتليش بتقبض كام يا بطل بقى. ايه بقى الدنيا، بيبقى عندهم اصرار مهيب. احمد متولي صباح الفل عليك. ماشي. ملك من اسيوط الرد الامثل للاسئله دي كلمه الحمد لله. انت لسه ما اتجوزتيش الحمد لله، مرتبك كام الحمد لله، وهكذا بقى اللي هو ان شاء الله والف الف مبروك، ان شاء الله والف الف مبروك. ده كده مديري وانا بقدم استقالتي عشان هتخطب قال لي انت ازاي ما تحكيليش عنه، انت خبيثه، ورفض الاستقاله. ايه ده؟ منار. ايه ده؟ انا هرفض استقالتك عشان انت ما حكيتليش على قصه حبك. ليه ليه ليه؟ لا انا عايزه امشي، مشيني من هنا ارجوك. ناس مريبه جدا. اوكي. في رقم 314 اتكلمنا منين؟ ايه جريس؟ اوه يونان. ماشي، عايزه ابعت رساله لحبيبتي باسانت واقول لها انا بحبك جدا وماليش غيرك في الدنيا، وربنا يديمك في حياتي ويجمعنا على خير. يا رب يجمعكم على خير ويخليكم لبعض ويبسطكم دايما. احمد سمير بيقول لي عندي واحد زميلي في الشغل نفس الموضوع ده، ومحدش بيطيقه ومش بيسكت غير لما يترد عليه رد يقفله ويحرجه. لما بيسالني على حاجه بقول له ما اعرفش والله، ربنا يسهل بقى لسه هشوف. ودي اجابات انا مثبتها لاي سؤال حشري بيساله. ما هي دي بقى المشكله، ان هم انا قررت ان انا اعرف حاجه هعرفها، انا قررت ان انا اتدخل، فاهم؟ لازم في ناس ما بتتحركش برضه، في ناس جلدها تخين اللي هو هتقعد تقول له ان شاء الله، طب هشوف، ما مش عايز اتكلم في الموضوع. ليه ليه ليه ليه مش عايز اتكلم في الموضوع؟ ليه ليه قول لي يعني، انا بسال يعني عادي. وهو هيقعد يحوم حوالين الموضوع لحد ما يعرف. بيبقى عندهم اصرار مريب. وبعدين في ناس بيبقى عندهم طريقه، يعني هو مش هيجي مباشر كده يقول لك انت بتقبض كام، هيجي يقول لك ايه انا سمعت بقى ان الشركه بتاعتكم بتقبض كويس، فاللي هو ايه فانت تقول له الحمد لله ما جاتش معاك. طيب بقى انا انا انا بالنسبه لي يعني اي شخص بقى متجوز ما ينفعش يبقى مرتبه بيقل عن كذا، يعني هيعيش ازاي يعني لو مرتبه قل عن كذا؟ فانت تقول ربنا المستعان ما جاتش برده معاك. طب هشوف حاجه تانية بقى، انا اعرف بقى واحد لسه شغال بقى في نفس المجال بتاعك ده بيقبض ياما يعني بتاع مش عارف كام. فانت فهو هيقعد تجيله من هنا يجيلك من هنا، بيبقى عندهم اصرار رهيب جدا جدا جدا. ففي الاخر بقى زي ما احمد كده بيقول بتبقى محتاج اللي هو رد بتاع بقول لك امشي من هنا. بقول لك ايه انت راجل كبير وانا كنتش عايز احرجك، فارجوك بقى اتفضل، المقابله انتهت خلاص، بتوصلوا معانا للنقطه دي جدا. فعامه ابعتوا لي لو انتوا عندكم اي كلمه سحريه بتخلصوا القصه دي في الناس الحشريه، يعني على 015 59 55 1006. وفي نفس الوقت لو فاكرين موقف معين او شخص معين سالكوا سؤال معين، في اسئله كده بتبقى بتتخض منها اللي هو انت فعلا بتسالني على حاجه زي كده، اللي هو انت جبت العشم ده منين؟ انا ما اعرفكش اصلا. فلو ده حصل معاكم برضو قولوا لي. وبفكركم ان احنا معانا فيلم همام في امستردام. احمد السقا كان اسمه ايه؟ والافيه كان بيقول له رستخ رستخ يا ايه، ورستخ معناها ايه؟ ثلاث اسئله ابعتوا لي على الواتساب عشان نكمل الجيم.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بنت السفنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: اهو خمس سنين.
1: ياه خمس سنين ده انت مبتلي قوي.
0: تعرف مرتبتك؟
2: ربنا ما اعرفش. انا كان قصدي بس اقول لك امي هتقول ايه، وبعدين ما تخلي خالك هو اللي يبعت الفيزا من هولندا.
0: يا بنتي مش عايزه اتقل عليك، فين قاعد عنده في هولندا؟
1: لا عزيزي هلا.
0: انت العلاقه بالراجل ده يا بنت؟
2: وربنا ما اعرفش.
0: ممكن تخليك طبق؟
1: خليك انت في حالك بغمتك الكبيره دي، الجمعه ده لفه منك.
0: جمعه تمسحي حالي يا امان.
3: ممكن تخليك في طبقك يعني، حاسه ان ممكن ناخد من المشهد ده ونبقى بنقوله في الحقيقه لاي حد بيقول لنا اي حاجه. ممكن طب يعني بص في طبقك بقى، بص في ورقتك بقى، ما تقعدش بقى انت عايز تعرف معلومات بجد مش هتفيدك في اي حاجه خالص خالص يعني. انت لا نفس مجالي ولا انت نفس سني ولا اي حاجه، مش هيفرق لك يعني. انت عايز تعرف كل المعلومات دي ليه؟ فالشخص الحشري موجود في حياتنا كلنا، وفي ناس احنا بنشوفهم كده ايه على فترات متباعده، وفي ناس بتشوفها كل يوم شغل بقى عيلة مع حد من صحابك. خلاص بقى انت يعني من صحابك هتعمل ايه؟ فبتتعاملوا معهم ازاي؟ معايا ماندو. ماندو صباح الفل، عامل ايه؟ كله كويس
4: الحمد لله.
3: مين الشخص الحشر يا ماندو في حياتك؟
4: مين مش الشخص الحشر في حياتك؟
3: اه عايزه ممكن تقول حاسه يعني عشان يمكن نساعدك.
4: لا صاحب شغل.
3: ماشي، عشان انت في الشغل دلوقتي. ها ماشي، يعني اتمنى كده ايه يبقى رساله ليهم. بتتعامل معاهم ازاي طيب يا ماندو؟
4: والله يعني بحاول اخلق، احاول اعمل نفسي مشغول في اي حاجه،
3: اللي هو بس هاجي لك تاني
4: بالذات لو في اخر الشيفت. يعني بعمل نفسي ان انا ايه رايح الحمام واخلع من بره.
3: صباح الفل. ايه اكتر حاجه هم ممكن يبقوا بيتدخلوا فيها في حياتك؟
4: يعني برضو موضوع زي اللي اتكلموا فيها من اول الحلقه.
3: اوكي،
4: زي مثلا بقول لك ايه، هو يعني مثلا واحد جديد مثلا كان بيكلمني من يومين، هو الشركه هنا بأبك كام؟ معرفش يعني احسن شغلك. فاهمني؟
3: لازم هما يعني بيبقى في دي، وانت يعني خلاص هما بيسكتوا لما انت تقول لهم لا مثلا على حسب شغلك مش عارف خلاص. بس بره بقى الشغل في حياتك عامه او في صحابك او عيلتك او كده مفيش حد الحشري للدرجه دي؟
4: هو ما بديش مجال اصلا لحد يخش حد حشري، انا ما بطقهمش.
3: ده ايه صحابك اللي بره وكده؟ وعيلتك؟
4: لا مش حد
3: مفيش حد خالص. مفيش؟ ماشي طيب خلاص اوكي. طب تعالى نلعب الجيم. اوكي، وقول لي بقى احمد السقا كان اسمه ايه في الفيلم؟
4: ادريانو.
3: رستخ.
4: ذاكر رستخ.
3: حلو قوي. رستخ معناها ايه؟
4: ايه
3: الشطاره دي. ماشي هنكمل بقى، وقول لي احمد عيد اللي كان صاحب هنيدي في مصر كان بيشتغل ايه؟
4: كان بيشتغل
3: كان مع باباه كده فاتحين
4: تقريبا. اقول
3: ماشي
4: بجمع.
3: ماشي
4: المخدرات ولا حاجة؟
3: لا كان حاجة فاتحين صالون. ايه؟
4: صالون حلاقة.
3: صالون حلاقة. برافو. إيه كمل الإفيه ده. عندنا ضحية. ايه ما تهزرش
4: والله. لا مش فاهم.
3: طيب لما هنيدي سأل طه الفنان محمود البزاوي عملت ايه في ريش البط؟ قال له ايه؟ قال له فين الريش؟ قال له
4: وفي ايه؟
3: في ايه يا ماندو؟ طب كان مخبيه فين؟ عارف كان مخبيه فين؟
4: لا انا نسيت كل حاجه.
3: يا نهار ابيض يا ماندو. لما قال له تواتا، قال له تواتا حد التجا يا استاذ همام؟ لا ما حدش التجا. مش فاكر المشهد ده. ماشي يا ماندو. صباح الفل. يومك حلو. نورتني. باي باي. صحرا صوت صرصور الحقل. ده اكتر مشهد بجد بيضحكني. قال له فين حد التجا؟ قال له لا ما حدش التجا. كل ده ما حدش التجا. يا ربي يا جماعه يعني ايه. خلاص ماشي. ممكن انا بس متحيزه شويه بس عشان بحب الفيلم مش اكتر. اوكي طيب تعالوا هشوف بقى باقي المسجات بتاعتكم. نجيب كده من الاول عشان نبقى ايه عارفين كل حاجه. ماشي. بالنسبه للشخص الحشري لو بيدخل في حاجه انا مش عايزه يعرفها بقول له بعد اذنك ما تدخلش نفسك في الموضوع ده. طب انتهى. بقول له بعد اذنك ما تدخلش نفسك في الموضوع ده. طب انتهى الهدوء. حلو. رقم اخره 028. صباح الفل عليكي. ده دودو. في برضو امجد. صباح الفل عليك يا امجد. استراليا صح. بحاول اخلع من الناس دي على قد ما اقدر ومش بدي تفاصيل. ماشي الفكره بقى ان هم الملحين بتعملوا فيهم ايه. عايز احكي لك حوار افتكرته يعني في الموضوع ده. اسلام بيقول لي والله ده حصل بالظبط، ان انا وصحابي كنا بنقعد على قهوه عاديه جدا وبنتجمع عليها، وفضلنا سنين بنتجمع وضحكنا وهزرنا على طول مع بعض، وكان في واحد دايما قاعد جنبنا لوحده على ترابيزه لوحده، ودايما مركز معانا جدا لدرجه انه كان بيضحك على ضحكنا. وفي مره واحد صاحبنا كان سابقنا يعني وهيستنانا، فلقاه قاعد فتعرف عليه وعرف انه ملوش صحاب وعايش لوحده، بس هو كاتب. فكان طول الفتره دي بيدرسنا وبيكتب روايه عننا وعن شخصياتنا وحياتنا من اللي بيسمعه. ما اعرفش ده ايه بصراحه، بس احنا بطلنا نقعد على القهوه دي. ده فنان، ده مش حشري، ده بياخد من الواقع المجتمع. بس فكرة انه غريبه قوي لو انا قاعده بسمع كده. بس بصراحه يعني بشوفها كتير يعني في المجال عامه. لا يعني لو احنا مثلا عايزين نعمل حاجه، عايزين ندرس كاركترز معينه مش عارف ايه، فانت بتروح بتقعد في المكان اللي ممكن تلاقي فيه الشخصيه دي، بتقعد بقى مركز معاها كده، بتدرس تفاصيلها، بتشوف بتعمل ايه. هي مريب، الموضوع بيبقى مريب جدا جدا. ولكن شخصيا عملته قبل كده في كوافير، قعدت ما كنتش بعمل اي حاجه، كوافير في مكان معين كده، ودخلت اللي هو امتنحه بقى، اللي هو ايه يحصل، ايه بتعملوا، ايه الحاجات دي. فاهمه جدا، بس عامه الموضوع بيبقى مخيف. عبد الله صباح الفل عليك يا عبد الله. مهميه صباح الفل عليكي برضو. محمود زكي صباح الفل عليك، بيقول لي قبل ما اتجوز في ناس كتير كانت بتسالني مستني ايه بقى مش تتجوز، فالرد النموذجي كان لما افضى ان شاء الله عشان مشغول. وانا كنت بكره السؤال ده جدا، ده سؤال بجد بجد انا مش فاهمه ايه يعني. عارف انا ممكن افوت لك حاجات كتيره قوي. مرتب يا سيدي، انت ممكن تبقى في نفس المجال وعايز تعرف رينج المرتبات كام علشان تبقى فاهم الدنيا ما يضحكش عليك مثلا، او الشركه والله احنا كلنا زي بعض، ولا في حد اللي هو بس ايه عايز تطمن على مستقبلك. حاجه تانية، مسافر فين مش مسافر فين، هعديها لك يعني. في كام حاجه كده، كام سؤال ممكن اعديك. اما فكره انه هتتجوز امتى وهتخلف امتى، ده بقى لا يعنيك خالص بقى، خالص من قريب ولا من بعيد. وبتلاقي ناس مشغولة جدا ومهمومة جدا انك ما اتجوزتش لحد دلوقتي. يعني هو بيسألك من باب انه يا ابني انت صعبان عليا، يعني طب انت هتتجوز امتى، طب هو بعدين القطر بقى هيفوت وهيطير وهيعدي ومش عارف ايه. وخصوصا طبعا في البنات الموضوع بيبقى بجد متعب، وعشان تلحقي وعشان تلحق وعشان عيالك لما مش عارف ايه ما تبقاش سنك كبر، وشيلوك الهم بقى، شيلوك الهم ورسموا لك حياتك كلها اللي هتبوظ خالص لو ما اتجوزتش خلال شهرين، وخلاص بقى هنلم الورق، هنقفل التقديمات بتاعه الجواز، انت ما لحقتش، هنلم الورق والله خلاص يا حبيبي الخزنه قفلت. طب ما بقاش فاهمه بقى اللي هو طب انت ايه عايز تسال ليه، مهموم قوي بيا كده ليه. حبيبي بقى ربنا يصبرك بقى، ربنا يعينك بقى، ربنا يعوضك بقى ان شاء الله، يعوضك خير. هو خلاص بقى انت داخل في قطر بقى، انت مش القطر عدى، انت قطر عدى عليك، بيحسسك انه بجد الموضوع بيبقى مريب جدا. ومبقاش فاهمه هم انت ليه يا باشا متضايق لي قوي كده، انا مش انا مبسوط كده يا اخي، دي حياتي وانا مبسوط كده، انت ليه متضايق لي، ليه مشايلني الهم. فانا

0: ناس يا ساتر مش ابعتوا لي على 15 59 55 1006. هحاول اقرا كل المسجات. كان بودي ان يبقى معايا تليفون تاني كده يجاوب على كل اسئله همام في امستردام، بس يلا مش مشكله. يلا نسمع تامر حسني ونيجي تاني.
1: انا حلم وادنت صحيت منه، وخلاص قطر الاحلام فاته، وخلاص قطر الاحلام.

ماشي، عايزه اكمل المسجات. ما بتقول لي اتعلمت ارد بقى، انزل بوست بقى يعني على سوشيال ميديا بقى اللي هو ألقح بقى عليهم وكده، وماما قالت لي ما هلعبش مع العيله الرزله. ده برضو افيه من نفس الفيلم، كان دوده فكره انه هو قالت لي ما هلعبش مع العيله الرزله. بجد ليه ما ينفعش نقول كده؟ علشان ابعد ابعد عني بقى. في ابو يحيى صباح الفل عليك، يعني كان نفسي يا محمد والله ما عندناش وقت. جون صباح الفل عليك يا جون. في كمان زهوه، اسمك زهوه، اذا اسمها حلو ده. ماشي، في محمود شادي، انا شغال في مستشفى وللاسف المدير بتاعي، لا ده حاجه تانية. لا ماشي، ده كان عن المديرين، خلاص ماشي. صباح الفل. اوكي. احمد ماهر صباح الفل عليك. في برضو حسين المصري، وانا في المانيا اكتشفت ان في قانون للحشريين في التعدي على الخصوصيه. الله الله، ممكن تقول لي ايه القانون ارجوك قبل ما نختم؟ يعني بتثبتها ازاي؟ بتروح تشتكي ايه لما يعملوا ايه؟ يعني ما مدى اقتحام الخصوصيه؟ يعني هل لو حد سالك سؤال اقتحام لخصوصيتك ده ممكن تروح تشتكيه، ولا لازم بقى اللي هو راح حاجه البيت او مثلا خصوصيه على السوشيال ميديا او كده؟ تخيلوا كم المحاضر اللي هتتعمل لو في قانون لاي حد تعدى الخصوصيات بتاعته. يا ربي. ايهاب راد صباح الفل عليك. شنوده صباح الفل عليك. الرد الحشري دايما ادعي لي او الحمد لله، ولو فضل يلح بقى بقولها بتون صوت عالي جدا او ابقى اوقح منه. ده احمد. ماشي، في الصمت برضو يا جماعه احيانا بيفيد، اللي هو انا مش سامعك اصلا. يعني انت خلاص قلت له كل الحاجات ان شاء الله والف مبروك والحمد لله والله المستعان وكل الكلام اللي بيتقال عشان تقفل الموضوع، وهو مصمم. بنبدا بقى ساكتين بقى، مين بينادي فين؟ لو اقعد ساكت، المفروض يعني انت لو بتتكلم ومحدش بيرد عليك المفروض انك تتكسف وتحس انه خلاص بقى يعني. شكرا جدا مسارة، شكرا شكرا جدا. وعايزة ابارك لعمي التوأم الجديد واقول له يتربوا في عزك، ولصاحبتي زبيدة ابارك ليها المولودة الجديدة تتربى في عزك يا زبيد، الف مبروك وتتربى في عزكوا يا رب. ناشي، في مرة واحد اعرفه معرفة سطحية جدا جدا سألني سؤال عصبني جدا جدا، بيقول لي هي زوجتك بتساعد في مصاريف البيت؟ يا ساتر يا ساتر، معرفش ايه كان غرضه انه يعرف، بس هو خد اللي فيه النصيب. ده طبعا بقى مع احترامي لأي حاجة، مع احترامي لكل الكلام اللي احنا مش عايزين نحرج بيه البني ادم اللي قدامنا، لا هيفرق معاك في ايه بقى؟ لو هي ما بتساعدنيش في مصاريف البيت هتيجي انت تساعدني؟ يعني يا الله، ازاي يا جماعة بيبقى عندهم الـ يعني في كلمة بس هنمشيها عشم، يعني هنمشيها عشم، بس بيبقى في كده انت بتكسفش انك تسأل سؤال زي ده. ماشي، في طارق صباح الفل عليك يا طارق. أستريا من نمسا، اوكي ايه الطريق الجميل ده؟ ان شاء الله يعني مبسوطة والله انك تسمعني. الحشري انواع منه، المفيد منه السلبي، المفيد اللي بيسأل عن موضوع عايزه مثلا شراء كتاب او عايز يعرف ميعاد مهم او كده، ده اللي ممكن يبقى ليه فايدة شوية، وده ما بيبقاش حشري، هو ده بيبقى ممكن يبقى عنده فضول شوية، اللي هو بيسألك عشان عايز معلومة. انا بقول لك ايه رايح المكان الفلاني، وانا كنت عارف انك رحته قبل كده، فقول لي ايه المعلومات، ولو لقيك بتقفل في الكلام او مش عايز تساعده خلاص هيمشي. اما الناس الحشريه لا. في شيماء بتقول لي في ناس زي ما قلت مش هينفع تقول لهم انت مالك، ففي الحاله دي ممكن اغير الموضوع، وكل ما هتلفي وترجعي هيبقى لنفس الموضوع، وفي الاخر ممكن اقول له ايه ده انت بقيت متابع اخباري اكتر مني. ممكن تفيد. كريم خلاص بقى، كريم بقى صباح الفل عليك. انا رايح الشغل مع يوسف ومحمد، ونفسي يوسف يتكلم معايا ويقلع السماعه من ودنه عشان دي مش جدعانه. شنوده يعني هو اكيد برضو مش سمعنا دلوقتي، فمش مش هتفرق بقى خلاص. ماشي، حمزه صباح الفل عليك يا حمزه. في برضو عبد الرحمن، كنت جاوب كل الحاجات صح والله. ماشي معلش عبد الرحمن تتكرر. في بنقول له طبعا انت مالك. همسه كنت مجاوبه الحاجات صح. عايزه امسي على صديق علي من كوريا، ماشي، وصاحبي والله بيبقى عارف حاجات عن حياتي الشخصيه اكتر مني. اوكي، في مين كمان؟ مها معلش يا مها والله، يعني ما اعرفش ايه اللي حصل، كان نفسي برضو تكوني معانا. في خلاص يا جماعه الوقت بيخلص، انا عايزه اقول كل الحاجات. اكتر سؤال بايخ، هو انت عندك ولاد؟ بكلمكم من الكويت. ولو ما عندكش ولاد ناوي تخلف امتى؟ كارثه.
في بيقول لي احنا كمان في مصر بقينا نصورهم يا حسين. ماشي ماشي فاهمة جدا. ليه احمد جمال الموضوع بقى فعلا صعب جدا ولازم نتعلم نقول لا بجد ونعمل حملة بهاشتاج طب وانت مالك خليك في حالك ارجوك. نفسي معايا واحد في الشغل كل اسئلته رايح فين بتعمل ايه قبضت ايه كام نزلت لك زيادة كام بطلت ارد عليه خالص فبقى يتضايق فسبته متضايق. ليه بتتضايقوا؟ يعني انا لما تسألني على حاجة شخصية واقولك معلش انت مالك او مش عايز اتكلم في الموضوع ده او دي حاجة شخصية او مش عارف ايه يا ربي بتضايق جدا اللي هو يعني فاهم اللي هو يعني ايه الرخامة دي ما تجاوبني على اسئلتي. يعني موضوع الجواز ده بجد صعب. انا 31 سنه وحاسه ان خلاص فرصي خلصت وهو مش بجد مش فاهم ايه المشكله وبتبقى دايما من الاهل. والله بتبقى من ناس كتيره قوي اهل بقى صحاب اللي هو اللي دايما ايه هيحسسك انك فايتك حاجه فمش فارق بقى مش فارق بقى يا جماعه اي حد عادي جدا احنا ممكن نحرجه عادي جدا جدا جدا طالما هو مزودها طالما هو فضولي. في ناس بتبقى فضوليه وعينها وحشه ده بيبقى اكسترا اللي هو بقى ايه بونص لو انت مسافر فين سافر كذا بوم مصيبه ما تفهمش المصيبه جايه منين ربنا يحفظنا فروق كده واللي مضايقك احرجه بقى عادي طالما هو مش كده وفي نفس الوقت يعني حافظ على الحدود بتاعتك حافظ على الحدود بتاعتك انه ما فيش حد يستجري ان هو يقول لك حاجه. هدير من لندن النهارده الموضوع انترناشنال جدا انترناشنال جدا. انا في عيله حشريه بشكل عجيب تفضل تسال انا نزلت مصر ولا لا ولما عرفت ان نزلت مصر مش بتسال عليا ليه ايه الحشريه دي. خلاص يا جماعه خلاص اتعصبت انا همشي يوم 3 ان شاء الله يبقى حلو عليكم واشوفكم بقى الاسبوع اللي جاي في حلقات جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار سلام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة

0: الفولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
2: 11 صباحا على نجوم اف ام.
3: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
2: استشهاد فلسطينيين واصابة اخرين جراء العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة.
3: ترامب ينفي تخفيف العقوبات على ايران مقابل تنازلات نووية.
2: مصر واوغندا تبحثان تعزيز الشراكة الدوائية وتدريب الكوادر الطبية.
3: وزير الري يؤكد استمرار مصر في تعزيز تعاونها الثنائي مع الدول الإفريقية.
2: الزراعة تعلن تحصين الماشية بأكثر من 5.7 مليون جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
3: وزير الطيران يؤكد أن تشجيع الاستثمارات الخاصة يسهم في زيادة الطاقة التشغيلية وتطوير خدمة المسافرين.
2: التنمية المحلية تعلن إنجاز 100% من مشروعات حياة كريمة بالفرافرة في الوادي الجديد.
3: التموين تلزم المخابز العاملة في الخبز السياحي والفينو بإعلان الأسعار المقررة.
2: وزير السياحة والآثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير.
3: السفارة المصرية بموسكو تنظم فعالية خيوط مصر لتعزيز التقارب الثقافي بين الشعبين المصري والروسي.
2: منتخب مصر يواجه جنوب السودان اليوم في تصفية كأس أمم إفريقيا.
3: إسبانيا أمام كرواتيا اليوم، والتشيك تواجه إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية.
2: اليوم أجواء خريفية وشبورة صباحا وأمطار، والعظمى بالقاهرة 31 درجة.
3: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
4: يا حبيبتي. ذاكري
5: اتعبي.

0: دلوقتي جماعتكم مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في كل حد وثلاث من الساعة 11 صبح الساعة 12 الظهر. صباح الفل والجمال والروقان عليكم كلكم، كل الناس اللي بتسمعنا في العربيات، كل الناس اللي رايحة اشغالها، كل الناس اللي عندها مشاوير. يوم ثلاث سعيد وجميل عليكم يا رب. بكون معاكم من 11 ل 12 بنساعة كده، بنشوف كده الحظ بتاعنا فيها بيقول ايه مع بعضينا، وبنلف عجلة الحظ. النهاردة هنلف عجلة الحظ برقم تكونوا بتتفائلوا بيه او رقم عشوائي جدا جدا، فابعتوا وقولوا لي حابين تلفوا عجله الحظ النهارده بانهي رقم علشان الفها لكم كده ونشوف الحظوظ جايبه لنا ايه يا طارة. انا هبتدي معاكم، بكون سعيده الحظ انا الاولى، ولكن افكركم الاول بارقامنا 0155955006 رقم الواتساب بتاعنا، تبعتوا لنا عليه وتقولوا لي ندوده صباح الخير الاول وكل حاجه. طبعا الناس اللي مذاكرين البرنامج يبقوا عارفين انه مازن صبحوا عليا الاول، ولكن بعديها بقى ترجعوا تقولوا لي عايزين تعرفوا حظكم بأنهي رقم النهاردة. أنا هبتدي النهاردة برقم إيه بقى؟ هبتدي برقم التشويق والإثارة، هبتدي برقم 6. دي شيء فكرة ليس هو أول حاجة جات على بيني، فعادي ممكن نمشيها كده النهاردة. يلا بينا. مش باين. شكسبير بيقول لي احبب الجميع وضع ثقتك في القليل ولا تظلم احد. ولا تظلم احد، نعرف منين بقى ان احنا بنظلم حد؟ ليه استاذ شكسبير كده؟ طيب احبب الجميع، يعني احب الجميع، يعني انا حاسه انا وضع ثقتك في القليل وعادي خليك يعني حبوب مع الكل عادي، وحب الكل مفيش مشكلة حدش يعني عادي، وضع ثقتك في قليلين عادي، دي احنا عارفينها ومتأكدين منها مع مرور الأيام. طيب ولا تظلم أحد، ما ترميش تهم على حد بالظلم. ماشي يا ندى؟ ماشي يا ندودة؟ ماشي حاضر هفكر فيها برضو. شكسبير قال لي كده، فدي اللي طلعت في حظي انا في رقم 6. وانتوا عايزين تعرفوا حظكم هيطلع فيه ايه، اختاروا رقم عشوائي او رقم تكونوا بتتفائلوا بيه وابعتوا لي على 0155955006. هنبتدي بايه بقى؟ مفاجاه

0: الفنانة رندا إبراهيم فايش صباحة مع غنى إمام ويوسف التهامي.
1: دي معجزة.
0: يوم الأربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: بقى أنا طفحة الكوتة ومتمرمطة في بيوت الخريقة، أغسل وأكنس وأمسح، دراعتي اتخدلت وركبي ورمت من غسيل السجاد. أنا عايزة أهلي يبقى معاه شهادة يتعلم ما يشقاش ما يعيش عيشتنا يا منصور.
0: الفنانة رندا إبراهيم فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام.
1: بعد صور ليهم
0: يوم الأربع على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفش.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
6: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
3: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
7: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزيكا يا ولد.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طب يلا بينا بقى نلف عجلة الحظ ليكوا انتوا ونشوف ايه اللي هيطلع في حظكوا. تعالوا نبتدي كده نشوف مين اللي بعت لنا يصبح علينا. الاول طبعا صباح الخير عليكي من رقم اخر 541. صباح الخير. صباح الوردة. انا محمد الشيمي وانا بحب الرقم 11. اتجوزت 2011 واثنين من ولادي مواليد شهر 11. يبقى رقم مميز طبعا. طب تعالى نلف عجلة الحظ لرقم 11 ونشوف هيجيب لك ايه. حد تاني يا جماعه مختار رقم 11؟ ميت والله. انا بقيت معجبه جدا بالميكروبوس اللي احنا فيه ده. اي حد بيختار رقمين زي بعض يلا نحطهم مع بعض ونشوف هيجيب له ايه، يعني عشان برضو ايه ما نبقاش ظلمنا حد وما نسيناش حد. هو ده هدف البرنامج. رقم 11 لمحمد الشيمي. رقم 11 مش عارف، مش فاهمة قوي. هو مثل وهو بيقول لك يا بخت من قدر وعفي. وعفى عفي عفى بخت من قدر وعفى عفى، يعني لو انت قدرت، انت قادر تظلم، قادر تاخد حقك من حد، قادر تركب حد الغلط، قادر لان هو غلطان في حقك، قادر بقى اي حاجة، بس قررت ان انت تعفو. العفو عند المقدرة. فيا بخت من قدر وعافي. عافي صح ولا صح يا جماعه؟ قولولي كده منفخ فيا. فده مثلا انا اعتقد ان هو حلو عشان يفكر بس اي حد كده ان هو لو تقدر تعفو، لو تقدر تعدي حاجة، لو تقدر تاخد حاجة في سكة سهلة عادي كده بساطة لذيذة، اعمل كده عادي. يعني انت لان في يوم من الايام هتترد لك، في يوم من الايام كده انت هتيجي تبقى اللي هو محتاس ومش عارف تعمل ايه، زي بقى انه ايه حد في ايده ان هو يقول لك طب خلاص معلش ما حصلش حاجة، فتحس ان الدنيا نورت في وقت صعب، في وقت ضلمة، في وقت كده اللي هو تحس ان الحياة كلها اللي هو عليك، هتلاقي ان حاجة زي كده اصلا هتبقى فرق معاك جدا جدا. فما تعرفش لما انت تعمل كده انت كمان ممكن ده يفرق مع حد غيرك قد ايه. ممكن دي الحاجة القشة الوحيدة اللي هو محتاج يحس ان الدنيا تمام منها، او اللي هيحس ان الدنيا تمام منها، لانه كل حاجة في الدنيا بايظ عنده مثلا. كل واحد بيجي له وقت الدنيا بتبوظ عنده بقى. فيا بخت من قدر وعفي او عفا او يعني عمل عفو، يعني مش عارفه اقراها، مش عارفه ليه، في حاجه غريبه جدا. يسعد صباحك يا ندو، معاكي فاطمه من الفيوم. احب الفيوم جدا على فكره. ان شاء الله تكوني بخير. وعايزه رقم 23 لان ده عمري. ماشي طولت العمر يا رب. يلا بينا. صراحه على فكره ترى حاجه ليها علاقه بالسنين العمر في حظك، حاجه غريبه جدا. ماشي استنوا بقى، بصوا في النهايه ليس عدد السنوات في حياتنا هو المهم. وسبحان الله عشان هي جايه تقول لي 23 عشان ده عمري. ماشي، بل الحياه في سنواتنا. هقراها تاني عشان الصبح والناس لسه ما كنتش مركزه، بس انا فهمت. في النهايه ليس عدد السنوات في حياتنا هو المهم، اوكي، بل الحياة في سنواتنا. ممكن تكون عشت 60 سنة بس عايش حياة كرب، أو عايش حياة صعبة جدا، وحشة جدا، ما حسيتش بيها، ما حسيتش بانبساط، ما سمحتش اكتشلي نفسك انك تحس بانبساط. انا بحسها كده، يعني انا بقولها كده علشان هو قرار، وساعات ما بيبقاش قرار سهل ان انت الواحد يختار يشوف الحاجات الكويسة في حياته، ان الواحد يحاول ان هو يحسس نفسه ويقوم نفسه في الأوقات الصعبة. بيحتاج شغل، بيحتاج شغل جدا، بس بعد شوية شغل وبعد شوية تعرف على نفسك وإيه اللي بيفرق معاك وإيه اللي بيخليك حاسس بقيمة الحياة عامة، بتفرق جدا، لأنك بتفهم أنت محتاج إيه عشان تحس أن أنت عايش حياة سعيدة كريمة مبسوط بنفسك بيها. وبتعرف تتواصل مع نفسك لما تبقى متضايق، أن المضايقة بدل ما تبقى بتقعد 5 أيام وثلاث أيام ويومين، تعرف تترفلكت وتتكلم مع نفسك وتفكر في ايه اللي حصل وتتأمل كده الحاجة وتفهم الزراير بتاعتك اللي هو انا اتضايقت عشان 1 2 3 4 اللي انا لسه بشتغل عليه، فأوريدي ده حاجة بتضايقني وانا عارف كذا كذا كذا. بتبقى صعبة في الاول وبتاخد وقت اطول، بس بعد شوية انت بتبقى عارف مفاتيحك، فبتبقى عارف تتكلم ازاي مع نفسك عشان المضايقة متقعدش اطول، عشان تعرف ان السنين بتاعت حياتك تكون فيها حياة تتبسط بيها. ف
فده اللي قاله إبراهام لينكولن، وأنا قلت شوية مع الورد، في النهاية ليس عدد السنوات في حياتنا هو المهم، بل الحياة في سنواتنا. السلام. والله عظيم الناس بتقول حكم وضرر. يا جدعان أنا قلت البرنامج ده مخاوي؟ إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده إنت إزاي تقول كده؟ يا إما بيتجسس علينا، مستحيل ده مجرد حظ. ده مش مجرد حظ، دي ندودة فليف القعدة معاكم يا جماعة في حياتكم. مين بيقول الكلام ده؟ مندو. مندو أنت غيرت الصورة عشان كده معرفتكش، دي حقيقة. أيوة تفسيرك صح يا ندى، الشخص اللي قادر ينتقم لكن بيسامح لو اللي قدامه أضعف أو هو من نفسه بيحب يريح دماغه. ده حد طبعا هو بيرتاح أصلا. أنت عارف بجد أن الشخص ده بيحس بقوة غريبة، وبيحس ب في كده مش عارف اقولها ازاي، في كده سلكان مش سلكان، سلاسه مع نفسك بتحسها لما بتعرف تعمل كده. بتحس ان انت مش عايزه اقولها كده مش عايزه اقولها كده بس تحس ان انت اعلى سنه في حته انك مرتاح، فغصب عنك بتحس ان كلهم اولادي، تحس كأنك عايز تاخد المجتمع تضمك حواليك، لو معلش يا اولاد معلش نعمل كده. اعتقد لا، اعتقد ان هذا التعبير خني، ولكن في حته في ايام ممكن تحس كده يعني. ولكن انا مش معاك، البرنامج مش مخاوي، البرنامج مش بيتجسس عليكم، البرنامج مستحيل هذا هو الحظ. هذا هو ليه بقى؟ لان انت بتجذب الحظ ليك فهو بينجذب اليك، هو معروفه كده معروفه. ندى شافت رسالتي في الاول مش وهي بتختم، الله يبلدنا الله، شكرا ندى. بس عشان بس ايه بتعرف مفاتيحي، تعرف تقول لي الكلام اللي انت عايز تسمعه من بدري. طب انا حاسه ان انا عايز اسمعكم اغنيه وبعدين نرجع بقى نكمل الحزوز بتاعتنا. ثانيه واحده يا جماعه، لانه ايه انا علقت. ايوه ماشي معلش، انا حابه اقول حاجه، انا مقتبسه يا لهوي، دي بتتقال كتير جدا، مقتبسه من اسلام فوزي للاسف يعني، حاجه يعني بجد من كتر ما بحب فيديوهاته يا جماعه بجد، لو يعني تحيه تحيه تحيه وحب واشواق وكل حاجه، لانه بجد من كتر ما بحب فيديوهاته انا بقعد اقول يا لهوي على اي حاجه حاجه يعني مأساة. رامي عياش بقى عدويه طبعا.

0: الله رامي حلو.
1: الله يا رامي يا حلو. اه والله الله فعلا. يا جماعة يا جماعة 015-5955-1006 رقم الواتساب، اختاروا رقم تكونوا عايزين تلفوا بيه عجلة الحظ النهاردة وتعرفوا حظكم. صباح الخير، أنا عبد الرحمن أول مرة أتابعك، أنا اخترت 96. ماشي نشوف لك 96 بيقول إيه. السلام يا السلام يا ترى، إياها ترى 96 هيقول لك إيه يا عبدو يا عبدو. طيب يا جماعة معلش بس في العجلة بتلود. السعداء لا يملكون كل شيء بل مقتنعين بكل شيء. يا سلام. لا تاني تاني بقى، لأن أنا أحب جدا بقى إيه أقعد أديكوا كده من إحساسي عن الحكمة وعن المقولة. ماشي. السعداء لا يملكون كل شيء بل مقتنعين بكل شيء، مقتنعين بكل حاجة عندهم ومقتنعين بكل حاجة بتحصل لهم ومقتنعين. أنا أعتقد مش مقتنعين، هي دي حكمة مش معروف أو مش متقال مين اللي قالها، ولكن أنا أعتقد هو كده مفيش حد بيملك كل حاجة. يعني في حد هتلاقي عنده حاجات زي ما كنا أصلا الحلقة الفاتت كنت بقول حاجة شبه كده، إنه هتلاقي حد مثلا أنت فاكر إنه هو عنده حاجات كتيرة جدا جدا جدا، بس في خبايا انت ما تعرفهاش في حياته، زي ما في خبايا هو ما يعرفهاش في حياتك. ان ايه اللي ناقص عندك، ايه اللي انت بتتمناه وما تحققش، ايه اللي نفسك يتحقق او كان عندك وانت حاسس انه ضاع من ايدك وانت بتحاول ترجعه تاني، حاجات كتيرة قوي. ولكن الفرق اللي بيخلي حد حاسس ان هو سعيد او حاسس ان هو مبسوط او راضي هو فكرة الاكسبتنس، التقبل لان الحاجه دي حياتي دلوقتي، وده اللي انا قادر اديه، وده اللي انا قادر اعمله، وده اللي انا قادر احققه في حياتي دلوقتي. فبالتالي بتعرف لما تبقى متقبل بتعرف تبقى راضي، او الاثنين كده ايه يعني واحده بتشغل واحده، فلما واحده تيجي فتشغل الثانيه والثانيه تشغل الثانيه وهكذا. ليه؟ لانه انت لو راضي بالحاجات اللي عندك انت هتشوف ان انت عندك حاجه مش عند حد تاني، وهتشوف ان انت في نعم كتير قوي، وهتشوف ان انت مبسوط جدا. وبجد بجد هو perspective، هي زاويه انت هتشوف الحاجه ازاي. انت لو شايف ان انت الاوضه العشه اللي انت قاعد فيها دي، الله ده انا الحمد لله اصلا عندي سرير بنام عليه في العشه دي، انت هتكون بجد بني ادم عارف تشوف الحاجه العدله اللي عندك. لكن لو انت عندك قصر وقلتها قبل كده بس ناقصه الحتة الترطوفة اللي فوق دي اللي هي بتنور بالليل بتعمل إضاءة، تحس إيه ده أنا ما كملتش القصر بتاعي، أنا إزاي ده ما حصل. عشان هي مالهاش علاقة بالماديات ولا بالحاجات الممتلكات اللي عندك أنت، هي ليها علاقة بنفسك، بالحتة اللي جواك اللي قادرة، بالمايند سيت بتاعك، أنت عارف تشوف الحاجة اللي عندك ولا مش عارف. فده يا أستاذ عبد الرحمن يا أول مرة تتابعني، طلع في حظك النهاردة. طيب صباح الخير يا ندى، أول مرة بعت إيه بقى الموضوع ده، أنتوا كلكم جايين النهاردة أول مرة يعني، شكرا يا جماعة أن أنتوا جيتوا. أنا أول مرة بعت بصراحة، أنا عايز رقم 6. رقم 6 طلع في حظي أنا أول واحدة، أنا قلته لك ولا قلته لك مش عارفة، أنت ولا أنت ميشو. يا ميشو صباح الفل عليك. رقم 6 طلع في حظي أنا، كان شكسبير وكان قال أحبب الجميع وضع ثقتك في القليل ولا تظلم أحد. فحب الناس كلها عادي، ما تبقاش عندك عدوات يعني كده، وضع ثقتك في ناس قليلة عشان الناس بقى بتخذل الثقة والحاجات دي، ولا تظلم أحد، ما تظلمش حد إلا لما تبقى متأكد. طيب وأنا كمان أول مرة تابعك، طب كتر خير. ده والله عظيمة مبسوطة جدا، نوضح إن إحنا بنزيد يعني كعدد. صباح الخير أنا هدير وبتابعك من لندن. صباح خير يا هدير. Good morning. عايزة أجرب حظي مع رقم 10 وده يوم ميلادي، طب شوفي لي حظي في الغربة. حاضر. وكمان أول مرة تابعك. حاضر ماشي. شوف لك حظك في الغربة، أنت عايزة إيه رقم 10؟ يلا بينا. تعرف حظك حكمة لشخص من أشخاصي المفضلين جبران خليل جبران، يقول لك إيه بقى؟ سوف يأتي يوم تدرك فيه أن طي صفحة هو أفضل شعور في العالم، لأنك سوف تدرك أن هناك في الكتاب ما هو أفضل بكثير من تلك الصفحة التي كنت عالقا بها. هي سطور طويلة ولكن هي مفهومة. و هقولها تاني، خدي نفس. سوف يأتي يوم تدرك فيه أن طي صفحة هو أفضل شعور في العالم، لأنك سوف تدرك أن هناك في الكتاب ما هو أفضل بكثير من تلك الصفحة التي كنت عالقا بها. وعالقا بها دي أنا أحب أحط تحتيها 7000 خط. 7000 ليه بقى؟ لأن أنت ساعات أو أنت ساعات بتبقي فاكرة أنه أنا عايزة أبقى في الصفحة دي جدا، أنا عايزة أبقى مع البني آدم ده جدا، أنا عايزة أكون في الحياة دي جدا، وبتبقيش فاهمة أن أنت you're stuck، أنت في حتة أنت محبوسة، غير لما بتطلعي من الحتة دي وتاخدي وقتك في الـ في الـ في العمليات الجريفينج وكده، تزعلي وتحزني وتاخدي وقتك في ان انت تعدي المرحله دي، وبعدين بقى تطلعي منها وتبصي وراك تقولي يا نهار اسود انا كنت قاعد هنا ايه ده. بتلاقي ان انت اصلا كان مفروض ان انت تعدي الصفحه دي في التشابتر ده وتطوي الصفحه وبعدين تطلعي منها وتزعلي عليها وتاخدي وقتك في الزعل عليها عشان تعرفي اصلا تتقدمي، لازم تاخدي وقتك في الزعل. فبعدين لما تروحي الحتة للصفحة اللي بعدها وصفحات تانية في حياتك وتشابترز تانية وتشوفي فيرجنز تانية من نفسك ونسخ تانية من نفسك، تحسي يا لهوي، ونسخ تانية من بني أدمين، تحسي يا لهوي أنا كنت هون هنا، يا لهوي يا لهوي. فدي حاجة مهمة جدا جدا جدا جدا. طيب هنطلع بريك سريع ونرجع نقرأ المسجز بتاعتكو. في أغنية لأحمد سعد اسمها 9:30، أنا أول مرة أسمع عنها لكن سمعت حتى منها كانت لذيذة. صباحكم زي الفل.

سكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عادة.

تابعونا على x.com/nugumfm. انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: طيب يا جماعه احنا لسه مكملين على نجومه في ام ونجومه في ام تي في, وهجرب حظي كده اشوف نيفين ردت. الو
1: الو
0: نيفين,
1: صباح الفل
0: نيفين, انت على الهوا.
1: هاي ازيك, عامله ايه؟
0: الحمد لله,
1: قوي قوي ان انا بشارك معاكي النهارده,
0: وانا كمان ومبسوطه ان انا خضيتك, دخلت عليكي كده ان انا خبطت ودخلت اوضه النوم على طول. اخبارك ايه؟
1: من بدري, صباح الفل, انت عامله ايه؟
0: الحمد لله, لذيذه الحمد لله,
1: ولذيذ, وواحد انا كنت مقفله فتحت
0: بجد. والله كتر الف خيرك ربنا يكرمك. ليه بقى؟ لانه في... والله كتر الف خيرك ربنا يكرمك. ليه بقى؟ لانه في واحده زميلتك قبل كده راحت مكلماني بتقولي صوتك مريح هنام, قلت لا ما تطلعيش عليا سمع, طلعيش عليا سمع ارجوكي, عشان ايه انا اصلا يعني الصبح بحاول اصححكوك واصححكوا وحاجات كده كلها ايه يعني
1: بهجه,
0: بهجه ولذاذه. جاهزه تلعبي؟
1: نعم
0: جاهزه تلعبي.
1: جاهز
0: ماشي, انا خضيتك عارفه, ده انا استني عليا. استني انا اخدك اكتر
1: في موضوع اللعب قوي يعني.
0: اي ما حدش شاطر يعني يا ستي, احنا جايين نلعب نضحك. ماشي بصي, هنشغل لك البتاع اللي هو بيتكتك ده عشان نوترك. ماشي
1: اوكي
0: ماشي, يلا بينا. طيب مدينه لا ثانيه, كم عدد ارجل النمله؟
1: 8.
0: 9. غلط. ماشي طيب, ايه اكبر ولايه امريكيه من حيث المساحه؟ انا مش عارفه اقولي مش عارفه عادي, من قال لا اعلم, لقد افتى. ماشي, ايه هي عاصمه كوستاريكا؟ دي صعبه قوي.
1: لا مش عارفه.
0: ماشي, سان خوزي. ماشي عشان تبقي عارفه يعني. مدينه جرش موجوده في اي دوله عربيه؟ او جرش مش عارفه.
1: المغرب.
0: لا قولي واحده كمان, بلد شقيقه اختنا. لا مش السودان. لا
1: تونس.
0: لا برضو الأردن. فريق البيسبول بيتكون من كم لاعب؟
1: 12.
0: لا 9. أين يقع متحف اللوفر؟ طيب أي حاجة
1: باريس.
0: ماشي شاطرة جدا. طيب ماشي, تحبي ترتبي معنا كوبليهات تدينا شوية أغاني على الصبح؟ شاطرة في المزيكا.
1: أنه حقبة.
0: أنا حقبة فعلا. فضل شاكر وكده يعني.
1: يعني أحاول, يلا بينا.
0: ماشي طيب ماشي يلا بينا. فضل شاكر عامة. ماشي, مطرح مرقنا الغرام كنا بالصدفة فينا رجعنا نلتقي بإيه؟
1: أنا عارفاها. مش عارفة أرتب.
0: انا برضو عارفاه, انا ده وانا بقراها دلوقتي عماله احاول اجيب اللحن. استني,
1: ايوه بالظبط انا عايزه اجيب اللحن.
0: بس الغرام فينا بقى مطرح ما كنا نلتقي, ده انا كده بقولها اصلا في العادي مش عارفه اجيب اللحن. استني, رجعنا بالصدفه مرقنا, فاكراها؟
1: ايوه عارفاها, بس هي كده اتلخبطت يعني, حتى لو كنت هعرفها مستحيل.
0: ده انا قلتها صح اصلا. اصبري يا نيفين بقى. خلاص طب خلاص, طب اقول لك واحده ثانيه. بس انا مش عارفاه.
1: انا كنت طالبه منك رقم 7, تقولي
0: رقم الحظ. انا هقولهولك, انت على طول عايزه نسكيب نروح. يلا اوكي, يلا رقم 7 لنيفين يا جماعه, مش نيفين مستعجله على الصبح.
1: لا خالص, دي مفاجاه تحفه.
0: طب بصي بقى, محمود درويش يا ستي بيقول لك على هذه الارض ما يستحق الحياه, بس كده هو قال كده.
1: بس كده
0: هو قال على هذه الارض ما يستحق الحياه. كل واحد بقى بيشوف هو ايه اللي في حياته يستحق ان هو يعيش. انت ايه اللي في حياتك يستحق انك تعيشي؟
1: لا كتير.
0: طب شفتي, قولي لنا شاركينا حاجه من
1: ولادي.
0: بجد انت ام الاطفال عندهم قد ايه؟
1: لا اطفال ايه, انا عندي ابني 28 سنه
0: ما شاء الله, ايه ده في ايه,
1: وبنوته 25 سنه.
0: انا اقول لك
1: مش اطفال خالص.
0: لك استاذه نيفين بقى. طب ما دول يعني طبعا ربنا يخليهم لك, وبعد شويه اصلا هتبقي عايزه تعيشي للاحفاد بقى واحفاد الاحفاد, فيعني انا عارفه أكيد. المرحله دي بقيتي جدا ولا لسه؟
1: لا لسه ما فيش
0: ارتباط.
1: ايدك معانا بقى.
0: ايدي معاكي, انا هدي طاقه حلوه, هو ده اللي اقدر اعمله يعني, فاهمه قصدي؟
1: على فكرة أنا مش مع الارتباط بدري، بالعكس في اكسبيرينس كتير في الحياة لازم تتشاف وتتعاش الأول يعني.
0: والله العظيم شاطرة
1: يعني.
0: والله بجد شاطرة يعني. أنا بغض النظر عن الهزار أنا بحس
1: غير الأمهات اللي هو بصي تبوه كده السن كده لازم يتجوز يفتح بيت، لا يعني بيحصل دروب في النص يلاقي نفسه إذا أنا سرقت أنا مرعشتش.
0: أيوة لأنه كمان
1: في نضوج معين بيحصل من الشغل ومقابلة الناس، كل ما تتأخري في اختيارك بيبقى أحسن وأفضل
0: 100%. وأصلاً

0: اصلا كل الناس اللي بيتجوزوا في العشرينات اللي من بدري دي للاسف لما بيتغيروا لو حظهم يعني للاسف ما ظبطش ان هم يتغيروا في نفس الاتجاه او يفضلوا متحمسين لبعض وهم متغيرين في نفس مع بعض بيتغيروا كل واحد بيبقى في طريق تاني لانه انت بتاخدي ديفلوبمنت في شخصيتك مختلف تماما لحد ما بتوصلي 30 بصراحه.
1: بصي مثلا انا عندي 51 سنه، هل انا نفس الشخصيه من 10 سنين من 20 سنه؟ هل اختياراتي هي اكيد لا،
0: اكيد لا،
1: اكيد مش هنستنى تختلف عندنا 51 سنه. في مرحله من النضج معينه تقدري بعد كده تختاري فيها.
0: صح صح قوي، صح قوي. نيفين انبسطت قوي،
1: هتلاقيكي ان انت ما كنتي تختاري صح.
0: انا كندا قصدك ولا كمين؟ انا برضو كلنا ما كناش بنختار صح والله يا نيفين، والله الحمد لله.
1: بس ما فيش تعليم ببلاش.
0: لا بصراحه، ولما بتعدي باكسبيرينسز كتيره بتبقي انسانه اتقل، بتبقي عندك من النضج كفايه ان انت تعرفي انت عايزه ايه بعد كده ومش عايزه ايه، حتى لو انت لسه مش عارفه انت عايزه ايه، بس تبقي عارفه اكيد انا مش عايزه ده، يعني ده اكيد لا، فاهمه؟
1: ف اكيد
0: دي حاجه جميله. نورتيني. انا كمان، وخلاص تعالي على طول بقى.
1: خلاص اوكي،
0: ما تغيبيش عليا. زبونه
1: في البرنامج.
0: زبونه بالظبط. زبونه شيكيها، طب خليها كلاينت اي حاجه. صباحك زي الفل. يلا باي باي، يومك جميل يا نيفين.
1: انت وكل المستمعين
0: بتوعك. ربنا يخليكي، باي باي.
1: اوكي باي.
0: باي باي. طيب يا جماعه، نيفو ادتنا طاقه ايجابيه على الصبح جميله، وهنسمع تامر عاشور متلخبطه احوالي لانه حد طلب حاجه. تامر عاشور، انا مش فاكره مين الحد، يعني كان انا قريت الرساله والله، عشان بس تبقوا عارفين انا بقرا كل رسايلكم. ولكن مش بلحق أقولها كلها على الهواء، أسفاً وندماً، ولكن تامر عاشور متلخبطة أحوالي. اسمعوا الكلب اللي في النص عشان كان حصل عليه ضجة.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله.
3: وصوتهم بعيد حلوة أبوكم.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع ساعة الحظ مع ندى فليفل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: طيب هو وقت الحلقة خلص، ولكن عشان أنا بحب أقرأ لكل حد بيبعت حتى ولو مش هلحق أقول لكم كل الناس حظها إيه، بس على الأقل هصبح عليكم عشان خدتوا من وقتكم، شكرا مشكورين وبعتولي. رقم 2 ده رقم آخره 661، ما قالش حتى خالد حسين، مصبحش حتى علي يعني كتر خيري قريت الرسالة. طب ماشي بهزر، يسعد صباحك يا ندود، ده كانت فاطمة صبحنا عليها، صباح الورد والياسمين عليك، ده حمدي أحمد جابين، صباح الفل عليك، رقم آخره 173 برضو ما صبحش عليه الحمد لله. صباح الخير يا ندوش، ده من رقم ده من احمد سعيد من السويد، صباح الفل عليك، دايما بتبعت لنا. صباح النور يا ندى، معاكي دكتور حسين المصري، صباح الفل عليك. وصال، صباح الفل والجمال عليكي. محمد عبد المجيد، الف يعني شكر والله. ندوتي الحلوه الطعمه، ده ايوه يا صباح الفل عليكي. ايهاب الراضي، صباح الجمال. دكتور شوشو، المثل ده جه في وقتك برضو، رقم من بره، ده محمد الشيمي، ايوه قرينا المسج. صباح الفل يا ندوش، ده من رقم اخره 517. عبير عبد الله من القاهره، اول مره اشارك في البرنامج بس كنت بتابعك قبل ما تفطر بكتير، انت تيجي في اي وقت طبعا، صباح الفل عليكي. واول مره ابعت بصراحه، ده رقم اخره 161. عبد الرحمن قرينا رسالة عبد الرحمن. مهموها من الرياض، صباح الفل عليكي يا مهموها. مين تاني؟ تسريحة شعرك حلوة قوي همسة جمال، صباح الفل عليكي. واضح ان الرسائل كتير النهاردة مش هنلحق، دي حقيقة. ويوم التلات جميل عليكي، ده طبعا اسلام، صباح الفل عليكي يا اسو. مش عارف مش لحق اقرا بقية المسج والله كلها. صباح الخيرات يا سندريلا، عرفتي بقى انا ليه لقب سندريلا مش من فراغ. عمل لي سندريلا صورة سندريلا، شكرا والله جدا يا مينا رفعت، هاخدها والله عندي. صباح الخير يا ندود، ده من هدى مختار، صباح الفل عليكي. وبجد بحب برنامجك، بتدي طاقة ايجابية على الصبح، شكرا قوي والله. رقم اخره 963. صباح الخير، اول مره اتابعك، مبسوطه جدا بشارك معاكي، وشكرا على المبسوطه بيكي جدا جدا. زينب صباح الفل عليكي، رقم اخره 123 كمان بيصبح علينا، ومجدي بيصبح علينا. ومين تاني مين تاني مين تاني؟ رقم من برا مواسم، اتابعكم من سنين، ممكن اعرف حظي. صباح الورد يا ندى، انا نونو نرمين، صباح الفل والجمال عليكي. سهام، صباح الفل عليكي يا سهام، حاسه ان انا بنهج يا جماعه والله، استنوا في ناس تانية كمان. رقم صباح الخير يا ندوش، ده من رقم اخره 155، وعايز تعرف حظها برضو. صباح الفل عليكي، ممكن اعرف حظي لانه شهر عيد ميلادي وابني. مين بقى ده رقم كمان؟ دي من فاطمه، صباح الفل عليكي. طيب انا هحاول ان انا اقول حاجه كده، اي اخر مقوله سريعه سيبكم تفكروا فيها، ودي تبقى لكل الناس اللي ما قلتش حظها النهارده، عشان ما احبش ان انا اسيبكم من غير حظوظ تفكروا فيها وحكم تفكروا فيها. فانا هختار رقم في حلف سري، واديني اهو هلف بيه عجله الحظ. ده ليكوا كلكوا ماشي، لاي رقم بقى الطلب اعتبروا انه ده بتاعك يعني. ليس المهم أن تكون في النور كي ترى، المهم أن يكون ما تود رؤيته موجود في النور. ده عباس محمود العقاد، أسيبكم تفكروا فيها لأن دي It's a thinker، محتاجة تتفكر فيها. ليس المهم أن تكون في النور كي ترى، المهم أن يكون ما تود رؤيته موجود في النور. فكروا فيها ورجعوا يوم الحد قولوا لي حاسين ايه تجاه هذه المقوله. سيبكم معي سيدي ومسلم لا ابالي، كنت معاكم ندى فليفل على نجومه اف ام ونجومه اف ام تي في، فكروا فيها ماشي، باي.

0: 11 ظهرا على نجوم FM.
1: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
0: وزير الصناعة يؤكد أن الدولة تستهدف تطوير سلاسل متكاملة لقطاع التعدين تربط الاستخراج بالمعالجة والتكرير والتصنيع.
1: مصر وأوغندا تبحثان تعزيز شراكة الدوائية وتدريب الكوادر الطبية.
0: وزير الري يؤكد استمرار مصر في تعزيز تعاونها الثنائي مع الدول الإفريقية.
1: أزرع تعلن تحصين الماشية بأكثر من 5,700,000 جرعة ضد الحمى القلعية وحمى الوادي المتصدع.
0: وزير الطيران يؤكد أن تشجيع الاستثمارات الخاصة يسهم في زيادة الطاقة التشغيلية وتطوير خدمة المسافرين.
1: التنمية المحلية تعلن إنجاز 100% من مشروعات حياة كريمة بالفرفرة في الوادي الجديد.
0: التموين تلزم المخابز العاملة في الخبز السياحي والفينو بإعلان الأسعار المقررة.
1: وزير السياحة والأثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير.
0: السفارة المصرية بموسكو تنظم فعالية خيوط مصر لتعزيز التقارب الثقافي بين الشعبين المصري والروسي.
1: منتخب مصر يواجه جنوب السودان اليوم في تصفيات كأس أمم إفريقيا.
0: إسبانيا أمام كرواتيا اليوم وتشيك تواجه إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية.
1: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
0: للمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعاده مش

خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
3: ايه ده؟
4: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط.
2: على تردد 11900 رأس.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيكا.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الضفة الغربية وعُخف أعمال العنف.
1: وزير الصناعة يؤكد أن الدولة تستهدف تطوير سلاسل متكاملة لقطاع التعدين تربط الاستخراج بالمعالجة والتكرير والتصنيع.
0: مصر وأوغندا تبحثان تعزيز الشراكة الدوائية وتدريب الكوادر الطبية.
1: وزير البترول يبحث مع شركة وارلي العالمية التعاون في تنفيذ وتطوير المشروعات التعدينية.
0: الزراعة تعلن تحصين الماشية بأكثر من 5,700,000 جرعة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.
1: التنمية المحلية تعلن إنجاز 100% من مشروعات حياة كريمة بالفرافرة في الوادي الجديد.
0: التموين تلزم المخابز العاملة في الخبز السياحي والفينو بإعلان الأسعار المكررة.
1: غرفة صناعة الحبوب تعلن التنسيق مع التموين لتوفير الدقيق للمخابز السياحية المرخصة.
0: وزير السياحة والأثار يترأس اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف المصري الكبير.
1: السفارة المصرية بموسكو تنظم فعالية خيوط مصر لتعزيز التقارب الثقافي بين الشعبين المصري والروسي.
0: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زور موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: مصر تستضيف سلسلة من الفعاليات الافريقية رفيعة المستوى في الفترة من الثاني الى الرابع من اكتوبر المقبل بالعلمين الجديد.

0: بين البلدين.
1: وزير البترول يبحث مع شركة وورلي العالمية التعاون في تنفيذ وتطوير المشروعات التعدينية.
0: التنمية المحلية تعلن إنجاز 100% من مشروعات حياة كريمة بالفرفرة بالوادي الجديد.
1: التموين تلزم المخابز العاملة في الخبز السياحي والفينو بإعلان الأسعار المقررة.
0: غرفة صناعة الحبوب تعلن التنسيق مع التموين لتوفير الدقيق للمخابز السياحية المرخصة.
1: السفارة المصرية بموسكو تنظم فعالية خيوط مصر لتعزيز التقارب الثقافي بين الشعبين المصري والروسي.
0: دار الإفتاء تستطلع الأحد هلال شهر جماد الأول لعام 1448 هجرياً 11 من أكتوبر.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
0: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
2: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني.
3: نجوم اف ام على كيفك.
4: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو مفيش غيرك. أغنية جديدة على نجوم اف ام.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. وسامعوني
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيف.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: محطة اسمها ايه؟
4: نجوم اف ام.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مصر تستضيف سلسلة من الفعاليات الإفريقية رفيعة المستوى في الفترة من الثاني إلى الرابع من أكتوبر المقبل بالعلمين الجديدة.
2: الاتحاد الأوروبي يؤكد التزامه بالشراكة الراسخة مع مصر وتعزيز الحوار والروابط الإنسانية.
1: مصر تحتل المركز الثالث إفريقيا ضمن تصنيف أفضل الدول الإفريقية أداء من حيث تطوير قطاع السياحة والسفر وفق تقرير للمنتدى الاقتصادي العالمي.
2: الإسكان تحدد 11 من أكتوبر لبدء تسليم قطع الأراضي السكنية إسكان مميز بأسيوط الجديدة.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن العاصمة الجديدة تحتضن برج فوربس العالمي كأول مركز مالي مستدام بصفر انبعاثات كربونية.
2: قرار جمهوري بتعيين 4 نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
1: وزير الصحة يبحث مع نظيره الأوغندي تعزيز التعاون الصحي بين البلدين.
2: وزير البترول يبحث مع شركة وورلي العالمية التعاون في تنفيذ وتطوير المشروعات التعدينية.
1: التنمية المحلية تعلن إنجاز 100% من مشروعات حياة كريمة بالفرافرة في الوادي الجديد.
2: الزراعة تطلق برنامجا تدريبيا متكاملا لتعزيز التنافسية وتطوير الصادرات الزراعية المصرية.
1: التموين تلزم المخابز العاملة في

صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيلز. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: الفنانة روندا إبراهيم فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
1: دي معجزة.
0: يوم الأربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
2: بقى أنا طفحة الكوتة ومتمرمطة في بيوت الخلق، أغسل وأكنس وأمسح، دراعتي اتخدلت وركبي ورمت من غسيل السجاد. أنا عايزاه يبقى معاه شهادة يتعلم ما يشقاش ما يعيش عيشتنا يا منصور.
0: الفنانة روندا إبراهيم فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام.
1: بعد صور ليهم
0: يوم الأربع على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصر.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وأنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث
3: الثلاث الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على

0: إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المغني.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابع عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: مسؤول صيني يؤكد أن زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى مصر فتحت أفاقا جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
2: هيئة الرقابة المالية تصدر تحديثا شاملا لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق التأمين الائتمان والضمان.
1: مصر تحتل المركز الثالث إفريقيا ضمن تصنيف أفضل الدول الإفريقية أداء من حيث تطوير قطاع السياحة والسفر وفق تقرير منتدى الاقتصادي العالمي.
2: الإسكان تحدد 11 أكتوبر لبدء تسليم قطع الأراضي السكنية إسكان مميز بأسيوط الجديدة.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن العاصمة الجديدة تحتضن برج فوربس العالمي كأول مركز مالي مستدام بصفر انبعاثات كربونية.
2: قرار جمهوري بتعيين 4 نواب لرئيس المحكمة الدستورية العليا.
1: تراجع أداء مؤشرات البورصة لدى أغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من الأسهم والصناديق.
2: الزمالك يهزم بينيروس البرازيلي بنتيجة 28-27 وينافس على برونزية بطولة العالم لكرة اليد.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.
4: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو مفيش غيرك. أغنية جديدة على نجوم اف ام.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.
1: وانت

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعلى

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس ماشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
0: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: يا حبيبتي ذاكري،

0: الساعة دلوقتي 5. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449 697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: الخامسة مساء على نجوم فهم.
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: وزير الري يشارك في افتتاح فعاليات المنتدى الأورو متوسطي للمياه بروما.
3: الأمين العام للجامعة العربية يبحث مع مسؤولة أممية تطورات الأوضاع في ليبيا والمسارات السياسية القائمة.
2: وزارة التربية والتعليم تشدد على ضرورة حصول المعلم المرشح للعمل بالحصة على مؤهل تربوي.
3: شيخ الأزهر يؤكد أن التعليم الركيزة الأساسية في بناء العقول وترسيخ الاعتزاز بالوطن والعروبة والهوية الإسلامية.
2: مسؤول صيني يؤكد أن زيارة الرئيس شي جين بينغ إلى مصر فتحت آفاقا جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
3: هيئة الرقابة المالية تصدر تحديثا شاملا لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان.
2: تراجع أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات والصناديق.
3: الزمالك يهزم بينيروس البرازيلي بنتيجة 28-27 وينافس على برونزية بطولة العالم لكرة اليد.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جي معاكم مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الفل على كل مستمعين نجوم اف ام كلام في الزحمه من الحد للثلاثي. يارا جندي ومروان أدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا استاذه؟
2: ازيك يا استاذ؟
1: عامله ايه؟
2: عامل ايه يا مروان؟
1: اخبارك ايه؟ كله حلو
2: الحمد لله تمام. مساء الفل على كل مستمعينا، حلقه جديده من كلام في الزحمه اليوم الثلاث، النهارده 29 سبتمبر. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. معاكم كده في الساعتين اللي جايين نحاول على قد ما نقدر ان احنا نسليكوا. درجة الحرارة دلوقتي زي امبارح تقريبا 29، النهاردة بالليل هتكون 20، يعني هوا 17 كيلو في الساعة، رطوبة 40%، ومكملين على كده الفترة اللي جاية. طبعا في ماتش شغال،
1: ماتش مصر وجنوب السودان، انتهى الشوط الأول وهيبدأ الشوط الثاني خلاص كمان دقايق. الشوط الأول النتيجة 1-0، مصطفى زيكو في اعتقد حديقة اواخر حاجة وديقة حاجة و30. مصطفى زيكو احرز الهدف الاول.
2: ماشي،
1: هنتابعكم بقى بالنتائج برضو.
2: فكده معناه ان في مثلا 15 حد اللي معانا،
1: يعني حدة كمان يعني ممكن يبقوا حدة مش حد.
2: البويس كلها بتتفرج على
1: يعني هتلاقي مثلا كلهم بنات وحمادة المصري مثلا.
2: ده انت مبتدي النهاردة تخبط في حمادة
1: لا لا لا
2: وتيم يارا من اول لحظة.
1: لا تيم يارا خلاص انا نسيت دول، فانزات يارا، يارا لافرز.
2: طيب
1: اطراف جبنة.
2: مروان مجهز لكم حاجات كتير لحلقة النهاردة،
1: حاجات بقى اطراف سوسيس،
2: ياما بقى حاجات ياما مجهزها. فعايزين طبعا نسلم عليكم، لو في ابديتس مروريه قولوا لنا كده في السريع الطرق اخبارها ايه، ابعتوا لنا على 015-5955-1006 facebook.com/nogumfm. تعالى نبتدي النهارده كده في السريع بخالد سليم ونرجع على طول بعد الفاصل نشوف المسجز، خليكم معانا.

0: بتلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: تشيه، انا مريض ربو، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعبني الانفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص ان الطعم اول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وانا مواظبة على التطعيم عشان احمي نفسي والجنين، والنهاردة انا لسه مكملة ومصممة اني احمي اولادي من الانفلونزا بان طعامهم كل سنة.
2: انا ابويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي ان اطعمه عشان احميه من مضاعفات الانفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الانفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06206.
4: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشين. Brought to you by باركولوجي، تنظيم حدث وتالنت بيتس، نجوم اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
6: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هما مش سمعين ولا أي حاجة.
5: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
6: نها طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
5: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
6: وليه انت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
5: عشان الوقت بفلوس،
6: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
5: بدأنا الضرب تحت الحزام.
6: الحقيقة بتوجع.
5: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
6: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
5: لأننا مختلفين.
6: مختلفين جدا.
5: بس من غير الاختلاف ده
6: الحياة هتبقى مملة.
5: أنا أحمد الهوان.
6: وأنا يمنع.
5: استنونا
6: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
5: عشان نفهم بعض،
6: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
4: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
7: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب قبل ما نقرا المسجز انت بتقول انه
2: نتيجة تعدلت مصر بتحرز الهدف الثاني. عمر مرموش احرز الهدف الثاني واخيرا حتى يعني معلقنا الجميل علي محمد علي هو اللي بيعلق على المباراه ونفس الكلام اللي عمله معاه امام عاشور انه يعني اخيرا نفض التراب عن نفسه ورجع للتهديف مره اخرى.
1: طب حلو.
2: فاصبحت النتيجه 2-0 لمنتخبنا في مباراه جنوب السودان اللي بتتلعب في جوبا في جنوب السودان على ملعب من النجيل الصناعي. طيب خلينا نسلم على الناس. حمادة المصري مساء الفل. محمود حسن مساء الفل. مساء السعادة على الناس الجميلة. دم من السعودية. مين احنا انا فاكر ايوة محمود عادل مساء الفل عليك يا محمود. احمد جمال مساء الفل عليكم مروان ويارا. طبعا الماتش مهم بس انتوا مهمين برضو يومكم جميل ان شاء الله مصر تكسب ان شاء الله 9-7-4. احمد جمال سلام مساء الفل عليك يا ابو حميد. في كمان مساء الفل يا رو مروان. ده نبيل حماد مساء الجمال عليك يا نبيل. مساء الفل يا باشا البرنامج مروان سلم لي على مساعد أسامة عبد الله سلم على مساعد البرنامج ماشي. مساء العسل ده دي سارة صبور مساء الفل يا سارة. مساء الفل يا مارو ده الرقم الاخره 052. في محمود حسن كمان مساء الفل عليك. علياء التميمي مساء الورد. بس كده احمد مصري بيقول يا ابني بطل تجري. انا بتضحكني يا ابني منك يا احمد حقيقي يعني مش يا ابني
1: اتفضل. لايق عليك يعني
2: علي انا
1: ماشي. طيب خبر سريع. سوق الالعاب الالكترونيه في مصر
2: الالكترونيه
1: تفتكر بيقترب من كام دولار؟
2: يا كام
1: مليار
2: يا
1: والله. ومن المتوقع وصوله لمليار 800 دولار في 2034. اوكي. حجم سوق الالعاب الالكترونيه استنى قفلت الخبر استنى حجم سوق الالعاب الالكترونيه انا رحت فين في مصر وصل ل 912.9 مليون دولار خلال 2025 ومن المتوقع ان هو يوصل ل مليار 800 دولار بحلول 2034 يعني بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 7.61% خلال الفترة ما بين السنة دي لغاية سنة 2034 وده بحسب تقرير مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء. أما حجم سوق الألعاب الإلكترونية عالميا فوصل ل 201.6 مليار دولار بنهاية السنة اللي فاتت بمعدل نمو سنوي حوالي 9.1% 9.1 يعني في المية. وعدد اللاعبين وصل ل 3.6 مليارات لاعب. اوكي. وده بيعادل 61.5% من مستخدمي الانترنت في الكوكب
2: اصلا في الكوكب
1: يعني اكتر من النص بشوية حلوين يعني فسوق كبير جدا طبعا
2: أكيد.
1: بس ان هو يكون حجمه في مصر بالشكل ده ان هو بيقترب من مليار دولار في مصر ده
2: رقم كبير طبعا
1: مش بيهزر يعني. بس
2: مساء الورد من الرياض على احلى اصحاب لزحمه الطريق مساء الفل عليك. ده احمد الجندي مساء الفل عليك ابو حميد. سمر يا مروان مش ساره انا اسف يا يا سمر انا اسف انا قريتها ساره هي سمر صبور
1: مساء الفل. العتب على النظر بقى على قد
2: برضه
1: ايه ولا حاجه بقى
2: ماشي. في كمان مين تاني الرقم اللي اخره 313 ده يا محمد مساء الفل انا مش فاهم المسج فابعتها تاني. مساء الفل يا استاذ مروان عامل ايه ويا رب تكون بخير انت ويارا. انا بقى من الفريق بتاعك عايزين نبقى نتجمع فريق الاستاذ مروان ولا وخلي فريق الاستاذ يارا معاها وفرحانه بالتيم بتاعها ماشي
1: الحمد لله.
2: هي بصي يعني برضو يعني عايزك تبقي فاهمه ايه انه يارا يعني بغض النظر عن كرهها اللي بيبقى باين قوي ليكو او اللي هي بتقوله يعني اوف اير بس انا بحاول اقول لها لا احب الناس على مو هي ابتدت تعمل ده من ساعه ما اتعمل يارا لافرز جروب على الفيس
1: يارا لافرز
2: شهيصونا بقى انا عايز اشوف بقى جروب ايه يعني.
1: طيب خليني اقول خبر كمان قبل ما نطلع فاصل.
2: يلا.
1: الاوسكارز هتتعرض على اليوتيوب
2: على اليوتيوب
1: هتتعرض على اليوتيوب بداية من 2029 لسه شوية يعني. أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأوسكارز يعني ويوتيوب وعملوا صفقة لكذا سنة واللي هيحصل ان يوتيوب هتاخد حقوق البث الحصرية عالميا لحفلات توزيع جوائز الأوسكار بداية من الحفلة بتاعتهم اللي هي رقم 101 اللي هتكون في 2029 لغاية 33 حفلة الأوسكارز هيكون متاحة مجانا ومباشر على اليوتيوب لأكتر من 2 مليار مشاهد حول العالم وده هيشمل تغطية السجادة الحمراء كواليس الحفلة وحفل الجوفرنرز بول بالإضافة للناس اللي بتشترك في اليوتيوب تي في في أمريكا أوكي؟ والشراكة دي هتدي كمان عشاء السينما متابعة فعاليات تانية ديها دعوة بالأكاديمية حصريا على قناة الأوسكارز على يوتيوب وزي مثلا لما يجوا يعلنوا عن الترشيحات الغداء بتاع المرشحين معرفش يعني جوائز الأوسكارز للطلاب جوائز العلمية والتقنية وكمان مقابلات مع أعضاء الأكاديمية وصناع الأفلام وبرامج تعليمية عن السينما فهم واضح إن هم إيه عملوا ديل كده ما بينهم وما بين بعض ان هي هتظبط الدنيا يعني
2: اوكي
1: بس فده قلت بقى اقول خبر كمان
2: تسلمي طيب نورانا دايما كده وجا راجعه بكل اخبارك الحلوه
1: حبيب شكرا
2: يلا
1: مروان طلب الاغنيه دي مرارا وتكرارا قلت له مروان
2: دي ايه
1: سمعناها كتير نفسه لا والله انت بتحبها انا عارف حمل فؤاد الحب الحقيقي ونرجع على طول

0: تخيل إنك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لأ؟
2: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ملاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي سيب يومك وراك.
3: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت 308-768-728.
4: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم. خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب يعني تعديل في النتيجة، نرجع بتعديل الهدف الثالث. إبراهيم عادل بيحرز الهدف الثالث لمنتخبنا المصري أمام جنوب السودان. لسه الهدف مفيش من دقيقتين تقريبا أو دقيقة، يمكن دقيقة 75 أو 74، وأصبحت النتيجة 3-0 لمنتخبنا.
2: هو جنوب السودان شكلهم يعني هو مش
1: فرقة لسه حديثة العهد يعني مش أوكي. مش ندى بتقول مساء الخير، أنا بحبك قوي يا دينا. هل هي بعت المسج لدينا صديقتها ولا ليارا؟ عشان هي لو أنت تقصدي اللي معايا الصوت اللي بيطلع جنبي ده، ده صوت جمال اي كي اي يارا. يارا ماشي. في مساء الأناقة والفخامة، الفخامة لملوك الإذاعة. في كمان مين ده؟ ده الرقم الاخر ده طه. مساء الفل عليك يا طه.
2: مساء الفل عليك
1: استاذ مروان. استاذ يارا ايه ايه انت محتاجه تبعت لنا الرساله مش مقروءه قوي، ابعتيها لنا تاني
2: مقروءه.
1: يا مديره مروان حطت ستوري اخيرا جروب يارا لافرز. خش يا حماده، خش كمل. منال من المغرب بتقول مساء النور يارا ومروان. مساء الفل عليك يا منال. في كمان مين تاني؟ بس كده.
2: طيب مسابقه ممكن نبعتك تغطيها.
1: انا
2: شارك اكتر من 100 شخص في مسابقه الصراخ العميق. اوكي، وده في سان فرانسيسكو. اكتر من 100 شخص، هي مسابقه على الضيق كده، اتجمعوا على شاطئ في سان فرانسيسكو عشان يشاركوا في مسابقه غريبه جدا، وهي مسابقه الصراخ في البحر. الهدف كان معرفه مين يقدر يطلع اعلى واطول واغرب سويته
1: صرخه.
2: انا كل شويه اقفل الاخبار، ما اعرفش ليه النهارده. بص بقى، المشاركين اتقيموا على حسب قوه الصوت ومده الصرخه وطريقه ادائها، وبعد كده كلهم شاركوا في صرخه جماعيه everybody together فوق البحر. فوق البحر لمدة حوالي دقيقة.
1: جامد سريخ المسابقة دي، جامدة سريخ.
2: المهم ان كان في فائزة. اللي فازت كانت اوليفيا
1: ليفينجون.
2: ما اعرفش اسمها، غوليموتو. اوكي. بعد ما وصلت الصرخة بتاعتها ل 121.9 ديسيبل. اوكي. وده مستوى صوت قريب جدا من الرعد او صفارة الانذار. حلو.
1: اوكي.
2: اوليفيا قالت انها عندها خبرة في الصراخ قدام البحر، وانها كانت بتصرخ وهي صغيره في بحيره يعني اوكي. اما سبب مشاركتها فكان رغبتها في اخراج كل الضغوطات اللي هي شايله همها، ومن البعد عن عيلتها لغايه مشاكل العالم والبيئه. المسابقه نظمتها واحده اسمها دانيال ايجن، اللي قالت انها كانت محتاجه تصرخ، فقررت انها تخلي ناس كتير يشاركوا معاها هذه اللحظه، خصوصا ان في اسباب كتير تخلي الناس عايزه تصوت وتصرخ في الوقت الحالي. وقبل المسابقة المشاركين عملوا تمارين صوت جماعية، وبعديها ابتدى كل واحد يطلع صرخته بطريقته، وسط اختلاف كبير بين الصرخات، واللي بعضها كان عميق وبعضها حاد وبعضها اتقدم بشكل أقرب للأداء الفني.
1: أوكي. انا عايزك تبتدي تشاركي في المسابقات دي.
2: العميق.
1: عايزك تبتدي تشاركي في المسابقات دي.
2: اوكي.
1: انا بشوف الحاجات دي كتير فهشترك لك فيها. مسابقه احلى تنفيضه للسجاد
2: مثلا،
1: مسابقه شيل الشتوي في الدولاب من فوق، تبقى مسابقات مهمه
2: مشابك
1: مفيدة.
2: الغسيل
1: مثلا، احلى شكل المناخير بمشبك غسيل ولا من غير، يعني الحاجات يعني هشترك لك فيها.
2: ماشي يا سكر.
1: وبس.
2: طيب
1: ما زالت النتيجه 3-0.
2: قلت بس اقول لك سريعا عن مسابقه الصراخ الجماعي العميق، عشان تروح المره الجايه وانت في سان فرانسيسكو تقدر تطلع الطلعه دي
1: اي افهات
2: مع زمايلك هناك،
1: مع يارا جندي
2: ومروان ادري.
1: مها مساء الفل عليكي من الرياض. مساء الجمال. عامله طاجن عكاوي، بعت لنا الصوره، عامله طاجن عكاوي بخضار وصنع عصفور ورز بسمتي، جاي لك حالا.
2: دي طلعت
1: شير لوكاسيون لوكاسيون. طيب يا ير.
2: طيب خلينا بقى نرجع بعد شويه، بشوف بقى لو فيها نرجع باخبار تانية.
1: ماشي.
2: وبعديها طبعا كالعاده يا جماعه انتوا عارفين ان مروان دايما بيحب يجهز مواضيع شيقة، مواضيع مهمة، مواضيع جدة.
1: جدة.
2: جدا جدا.
1: انت قاعده في المعادي تكلي زبادي.
2: مش قادره اقلش معاك النهارده والله. بص مش قادره،
1: انا زهقت منك اصلا. حلو قوي كده،
2: وهريح بقى شويه في الفاصل كده. بس فابعتوا لنا على 015 595 5006 facebook.com/nugumafm. مفيش اي مسج ثانيه قبل ما نطلع فاصل.
1: كلها بقى العادي مشوا يارا. مين دي كده؟
2: مين دي؟ مين دي؟
1: مين دي؟
2: دي هي
1: دي دي دوت. خلاص يقفلك.
2: بس حرك كام حاجه بس من قدامي
1: حاجه والله العظيم. انا ما اعرفش احنا صابرين عليك ليه.
2: ما تسربعنيش على الهواء.
1: ما تسربعنيش على الهواء. الحقني امسكني وشلي. لا التلاته في بق واحد. الحقني امسكني وشلي.
2: في دورات وتراكات لازم اظبطها. بس
1: تراكات كمان.
2: تراكات ايه
1: ده؟ هم فيدارين وستاند مايك
2: وزر.
1: فيدارات وتراكات. كبرتي الموضوع قوي. احنا بنقعد ساعه نعد على ايدينا. اغنيه 4 دقايق ومعانا دقيقتين.
2: يا جماعه ده بجد والله. مروان للاسف بيشوف المنظر ده.
1: تقعد تعد على ايديها ورجليها.
2: الفاصل 3 دقايق والاغنيه 4 دقايق وربع. اربعه تلاته سته سبعه.
1: حاجه شيء كارثي يعني.
2: بس بقى ظبطها.
1: بس
2: بنرجع بالثانيه ولا لا؟ بنرجع. ده الفن.
1: لا ما هو ما ينفعش كمان بعد ما تعدي على صوابع ايديكي.
2: ده الفن. ده السانسيه حاجه تحصل. السانسيه في الاداء. مذيعة الراديو
1: عمر مرموش جاب الرابع.
2: لا ما تهزرش.
1: قبل الفاصل بقى
2: ده احنا كنا بجد. والله
1: والله. الرابع.
2: 4-0. ايجيبت.
1: انت منهم من الناس بتقول صفر. ما واحده بتقول متبقي وبتهيألي. يعني
2: 4-0.
1: 4-0. بالسين.
2: نطلع فاصل ونبتدي معاكم الساعة الثانية الأخيرة بعد نشرة الأخبار. خليكم معانا.
3: أربع حاجات تأكد سلامة المنتج الخاص بيك. أول حاجة، اتأكد من أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي أنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 6436487.
4: تم رجمة فرخة في الوجوه.

0: تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: جاهزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة؟ السفارة الأمريكية جايبة لكم حفلة بوب أب يو اس اي وأقوى فيوجن أمريكي مصري بين فرقة كايرو بيج باند سوسايتي وأحمد الحجار مع المغنية الأمريكية سامانتا تيكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا الخميس 1 أكتوبر 7 بالليل في نادي جزيرة الورد. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم اف ام الراعي الاذاعي الرسمي.
3: أتشيه. انا مريض ربو، ومن اكتر الحاجات اللي بتتعبني الانفلونزا، عشان كده كل سنه بكون حريص ان الطعم اول لما التطعيم يتوفر.
4: من ساعه ما كنت حامل وانا مواظبه على التطعيم عشان احمي نفسي والجنين، والنهارده انا لسه مكمله ومصممه اني احمي اولادي من الانفلونزا بان طعامهم كل سنه.
3: انا ابويا كبير ومريض سكر، وكل سنه بعمل حسابي ان اطعمه عشان احميه من مضاعفات الانفلونزا الخطيره على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الانفلونزا الموسميه.
4: يجب قراءه النشره الداخليه قبل الاستخدام. هذه الماده حاصله على موافقه هيئه الدواء المصريه برقم BF0026B9927-06-2026.
5: للاعلان على شبكه قنوات النيل للانتاج الاذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
6: على تردد 11900 راس.
9: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com.

0: الساعة دلوقتي 6. اسمع كلام ليلى لأول مرة في مصر على تطبيق Element. الاي اي هيساعدك تختار بيتك الجديد. نزل Element دلوقتي واعرف أكتر مين ليلى. كلمنا على 17488. Element، اختار بيتك بذكاء. رقم التسجيل الضريبي 637-449-697.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
2: السادسة مساء على نجوم فهم،
3: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
2: وزير المالية يقرر مدة فترة تقديم الإقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026.
3: الهلال الأحمر يستقبل الدفعة 89 من الجرحى والمرضى الفلسطينيين.
2: وزير الري يشارك في افتتاح فعاليات المنتدى الأورو متوسطي المياه بروما.
3: وزارة التربية والتعليم تشدد على ضرورة حصول المعلم المرشح للعمل بالحصة على مؤهل تربوي.
2: مسؤول صيني يؤكد أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر فتحت آفاقا جديدة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
3: هيئة الرقابة المالية تصدر تحديثا شاملا لضوابط الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان.
2: تراجع أداء مؤشرات البورصة لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع من المؤسسات والصناديق.
3: الزمالك يهزم بين راس البرازيلي بنتيجة 28-27 وينافس على برونزية بطولة العالم لكرة اليد.
2: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كده مروان ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة. وبالتالي بيكون معانا موضوع بنحب ندردش فيه. هل حصل أي حاجة في الشوية
2: ماتش انتهى 5-0؟
1: احنا كنا 4-0.
2: حمزة عبد الكريم نزل في اخر 3-4 دقايق واحرز هدف الناشئ اللي هو اللي بيلعب في برشلونة.
1: بجد؟
2: اه 5-0. حلو، نتيجة كويسة طبعا. برضو خلينا ايه، لا نفرط في التفاؤل يعني. جنوب السودان فرقه متواضعه فنيا، فيعني نتيجه منطقيه، خلينا نقولها كده بشكل طبيعي يعني. هي نتيجه منطقيه ونتيجه كويسه ان احنا علينا الحصيله التهديفيه، عشان لسه بكره ان شاء الله هيلعب انجولا وملاوي.
1: اوكي،
2: ملاوي كسبانه اول ماتش فعندها 3 نقط، كسبت جنوب السودان، وبكره هتلعب الماتش التاني زينا. احنا لعبنا مع انجولا اول ماتش، وملاوي لعبت مع جنوب السودان اول ماتش، فملاوي كسبت اول ماتش فمعها 3 نقط، وبكره هتلعب انجولا، بس هتلعب انجولا في انجولا. فعندنا امل يعني ان انجولا ايه يعني يتعادلوا، انجولا تكسب يعني.
1: اوكي،
2: فنبقى احنا عندنا متصدر المجموعه يعني.
1: اوكي ماشي. طب حلو قوي الكلام ده. طيب نروح لموضوعنا.
2: يلا
1: النهارده بقى بنسالكم سؤال بسيط قوي. امتى اخر مره وافقت على حاجه عشان كنت مكسوف تقول لا او محرج تقول لا؟
2: كتير قوي.
1: يعني ساعات كده كتير بنقول واحنا مش مقتنعين او مش موافقين بجد، وفي ساعات بنوافق يعني بطريقه تانية بتطلع كده من بقك واحنا من جوانا بنقول لا مش
2: لا.
1: بالظبط كده. صاحبك مثلا يقول لك تعالى ننزل النهارده، انت اصلا تعبان وعايز تروح تنام ومش قادر تشوف ناس، نفسك تقعد تاخد تفرج على التلفزيون، فتقول له ماشي خلاص عشان قلت له كذا مره لا مثلا، فقلت لا مش هقدر بقى يعني ما اروحش.
2: بس دي منطقيه شويه يعني. بتبقي بتعتذري كذا مره لنفس الشخص،
1: ما انت بعديها بشويه صغيره بتبتدي تدور على الحجه اللي انت تقول بقول لك ايه ما نخليها يوم تاني.
2: لا انا دي لا يعني ممكن اعمل كده لو انا اعتذرت للشخص اكتر من مره.
1: اوكي،
2: فخلاص بقى هتيجي في مره هيبقى ايه خلاص بقى يعني معلش يعني عارفه شد على نفسك شويه كده وانزل
1: بس. يبقى مش قادر يعني. طب حد يقول لك معلش بس هطلب منك خدمه صغيره، وانت في دماغك عارف ان الخدمه الصغيره دي مش هتبقى صغيره قوي.
2: عايزين نطلع لحد اسوان نجيب كركديه ونرجع.
1: فتقول طبعا ابسولوتلي. مثلا حتى عارف في محلات الهدوم مثلا، او لما تخرج تعمل شوبينج في حد اللي هو ايه ده بص دي، فانت مش عايز تبقى دمك تقيل. فانت
2: جميل تحفه خطيره.
1: تمسكها تبص على نفسك بيها في المرايه كده، فاهم اللي هو انت اصلا عارف من جواك اللي هو نومي.
2: لا
1: بس احنا السؤال بتاع النهارده او موضوع النهارده بنسالكم، انتوا امتى اخر مره وافقتوا على حاجه وانتوا مش مقتنعين وانت في دماغك مش عايز تقول لا؟
2: كانت ايه يعني، كان ايه الموقف
1: اللي هو مكسوف ان انت او محرج ان انت تقول لا؟ بس فتعالوا كده بقى نشوف ارائكم في موضوع النهارده، وابعتوا لنا على طول على 015-5955-1006، او لو حابين على الفيسبوك facebook.com/نجومه. نطلع فاصل ونشوف المسجز بعديها. تعالوا نسمع عزيز عبده ونرجع على طول.
3: جديد نجومه اف ام، عزيز عبده مفيش غيرك، اغنيه جديده على نجومه اف ام.

0: تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: لسه اليوم في دماغك ومش عارف تطفي؟ قفلت الباب وطفيت النور بس عينك لسه مفنجلين؟ طب جسمك قالك نام ومخك قاله لا؟
3: يبقى كل اللي محتاجه لحظة هدوء ودريمي. دريمي ميلاتونين 2 ميلي جرام، فيلم واحد على اللسان بيدوب في ثواني من غير مية، سريع الامتصاص وهيساعدك على نوم من غير قلق وهيخليك تطفي يومك. من الآخر لازم تعرف دريمي عشان تعرف تنام. دريمي، سيب يومك وراك.
4: متوفر في جميع الصيدليات من مالتي كير ايجيبت. 308-768-628.
5: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورتو السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورتو السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: زحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب ابتدينا كده موضوع من شوية وكنا بنسألكو انت اخر مرة وافقتوا على حاجة عشان محرجين او مكسوفين تقولوا لا.
2: محمد بيقول مساء الخير، اول مرة اكلمكم في البرنامج، قد ايه انت دمك خفيف، ربنا يخليك تسلم. ولا ربنا يخليك والله يا محمد، بيبعت لنا كل يوم. بحبكم جدا يا مروان ويارا، بيبقى مش لا مش ينفع نكمل. ماشي احمد حسن من ايرلندا، مساء الفل. ازيك يا ابو حميد؟
1: اخبار الجو عندك ايه في ايرلندا؟
2: يارا هنم ومروان باشا، جروب بقى 16 واحد، درامي من امريكا. لا شد حيلكم يا جماعه، شد حيلكم، يارا عامله لكم مفاجآت
1: مسابقات
2: ومفاجآت. ساري بتقول مساء الجمال يارا ومروان. مها بقى بتقول انا من الناس اللي بتحرج جدا، ما بعرفش اقول لاي حد لاي حد، وباجي على نفسي كتير، عشان كده على الرغم من اني اجتماعيه جدا طول الوقت، بقيت اقل اجتماعيه. صغرت دايرة معارفي عشان اقلل معارفي، انعزلت الى حد ما وفضلت الغربة وبشد الفيشة هنا. وفعلا من تجاربي مع الناس لقيت ان التعامل صعب مع البشر، فحبيت اني ابعد واحب زوكا اكتر. عارف الترند يا مروان؟ ماشي اوكي، لاني فعلا دلوقتي بقيت بقول لا، كنت فين يا لا لما جيت اقول ماشي. من الرياض اوكي،
1: سأفول عليك يا ما.
2: بطلت اتكسف زي مروان وبقول لا على طول، ليه اجي على نفسي؟ حمادة المصري،
1: مساء الفل عليك يا حمادة.
2: عايزين نشوف مهارات يارا وشلتها ده. أسامة عوض الله، ما اعتقدش يا أسامة، يعني هم خلاص عملوا لها جروب وان شاء الله تبقى هي ملكة جمال اول فيصل في الجروب ويكسر الدنيا ان شاء الله، ونشوفها نشوف لها حاجة في رمضان بقى هي والجروب. في مين تاني؟ مساءكم فرح وسعادة، أجمل اتنين يارا ومروان، بيحصل كتير ومش بتعلم. ومش دكتورة هيرة، مش هينفع نقول بقية المثل يعني، صعب شوية. دكتور وصال، مساء الفل، بتقول على مساء الفل على أجمل روري وأجمل مارو. أنا زي ماها بالظبط، بتكسف أقول لأ فاعتزلت الناس إلى حد كبير، بس ده مش حل يا جماعة، ده مش
1: حل. إن أنت تعتزل الناس وإن أنت تتقوقع يعني. لا طبعا،
2: مش
1: على فكرة عادي تقول لا. انا دلوقتي بقيت عادي بقول لا،
2: وقبل كده طول عمرك بتقول لا.
1: ده حقيقي.
2: حاسس ثاني ان انت يا حرام كنت كيوت. ابعد ما يكون يعني.
1: يلا نعمل حل. لا ليه كده؟ شاطر.
2: فلا مش حل، ده مش حل الاعتزال الناس. حمادة، مش هقرا المسج لحمادة. ياااااي، مش قاريها، خليها بقى كده. في ايه تاني؟
1: انت عارف المشكلة ايه ساعات يا مروان؟ ان لا دي بتحتاج سبب، يعني لا لازم ليها شرح. يعني ساعات مثلا ممكن تقول لحد من اصحابك او جروب ناس او whatever، يعني تقول لا ليه؟ لازم بقى
2: بصي، لو الشخص ده عارفها كويس فممكن تقولي لا بصراحة، لا عشان مش قادرة النهاردة انسى. لكن لو ما تعرفوش هتقولي بقى اي حجة، ايه مش هنقول مش كدبة بس يعني ايه،
1: رأي مواعين
2: مثلا، عندي تسييق النهاردة. يعني حاجات كده.
1: النهاردة يوم غسيل السجادة.
2: المشايات. مش السجاد بيبقى الاربع.
1: عايز اعد مشابك الغسيل.
2: جيب الخشب على جنب، بلاشك على جنب. في اي قلش تاني عندك؟
1: لا.
2: خلاص اقري حاجة بقى، قولي اي حاجة، اشتغلي بجنيه.
1: طيب هقول لك حاجة. بص بقى يا سيدي، ممكن اقول خبر مش بسبب الحسد، اوكي؟ ليه في تراجع او ليه بتتراجع امهات العالم عن نشر صور اطفالهم في السوشيال ميديا؟ طبعا انت ساعات بتشوف الناس اللي هي تحط صورتها مع الطفل وتلاقيهم حاطين على وش الطفل ورده مثلا او تفاحه او حاجه. مع تطور الذكاء الاصطناعي، عدد كبير من الاهالي ومصوري الاطفال بداوا يقللوا او يوقفوا نشر صور الاطفال على السوشيال ميديا، وده بسبب المخاوف من استخدام الصور في جمع البيانات او استغلالها بطرق غير متوقعه. المخاوف زادت دلوقتي بعد واقعة لأم اسمها كالي روبنز، لما الروبوت الـ AI قدم اقتراحات غريبة على فيديو نزلته ليها ولطفلها، وكمان قدر يستدعى صور كانت فاكرة انها اتشالت ويجمع معلومات عن أطفالها من حسابات تانية على الفيسبوك. ومتى قالوا ان اللي حصل ده حصل من متى. خلاص متى قالوا ان اللي حصل ده كان خطأ تقني وتصلح. الحادثة خلت اهالي يدركوا ان اخفاء تفاصيل زي المدرسة او عنوان البيت مش دايما كفاية، لان الـ AI دلوقتي ممكن يجمع معلومات من حسابات مختلفة ويربطها ببعض. ومع زيادة المخاوف من استخدام صور الاطفال في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي او انتاج صور مزيفة، بعض مصوري العائلات اعلنوا انهم مش هينشروا وجوه الاطفال على حساباتهم او مواقعهم المهنية عشان تحمي خصوصية الطفل. والافضل ان انت تخلي حسابك للاصدقاء والعيلة بس، وما تظهرش في الصور تفاصيل المدرسة او الشارع او الاماكن اللي بيتردد عليها الطفل. وكمان ممكن تنشر صورة اللي هو لظهر البيبي، فاهم؟ او صور مش واضحة للوش نفسه. فتحتفظ بالصورة الشخصية في ألبوم خاص وتبعتها للمقربين بشكل مغلق. عشان كده دلوقتي العدد الأمهات اللي بينزلوا صور أطفالهم عمال ينزل، حتى المصورين دلوقتي ما بقوش ينزلوا الصور على الأكاونت بتاعتها. شو بيقولك ان AI بقى بيربط.
2: هنا في مصر جندي عايزين نسلم عليه مثال، هنا بيقولك هنا في مصر بيعملوا كده عشان الحسد.
1: ما هو العنوان مش بس عشان الحسد بس. هي الوردة اللي بتتحط دي ستيكر دي، فاهم؟
2: وصال بتقولك التيشيرت النهاردة جامد قوي يا روري، انت اجمل كل يوم.
1: حبيبة قلبي يا وصال، بشكرك والله.
2: وصال واضح انه يعني
1: حبيبتي يا وصال،
2: مجاملة شديدة شديدة. تيشيرت سودة عليها علامة ماركه رياضيه، مفيش اي ابداع.
1: انا مش عارفه ايه اللي مضايقك.
2: انا بقول رايي، انا حر، انا بكلم وصال مبدئيا.
1: ماشي، شكرا يا وصال، مالكيش دعوه بيه.
2: بس كده خلاص.
1: طيب ابعتوا لنا امتى اخر مره قلتوا او ما قلتوش لا علشان محرجين. قولوا لنا كده المواقف اللي بتحصل 015-595-1006، او ابعتوا لنا على الفيسبوك facebook.com/نجومة فأم. هنطلع فاصل وهنرجع لكم على طول، خليكم معنا.

0: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: أتشي، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
2: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
1: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
2: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
3: جاهزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة؟ السفارة الأمريكية جايبة لكم حفلة بوب أب USA وأقوى فيوجن أمريكي مصري بين فرقة كايرو بيج باند سوسايتي وأحمد الحجار مع المغنية الأمريكية سامانتا ديكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا الخميس 1 أكتوبر 7 بالليل في نادي كسرت الورد. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم FM والنايل FM، الراعي الإذاعي الرسمي.
6: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/nogumfm.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب سؤالنا، امتى اخر مره وافقتوا او قلتوا عشان محرجين تقولوا لا؟ سؤال النهارده.
2: انا مش بتكسف، بقول مش قادره انزل مكسله عادي. طبعا ده بيخليك مش اول واحد، مش اول حد الناس بتكلمه عشان بتفكس كتير. بس عادي بطلع، مش بطلع اي خروجه وخلاص. being picky about who you ماشي اوكي. دي مين؟ دي نرمين عبد المعز. يا نرمين مساء الفل، بتقول ايه رول مسج قبل ما اوصل حته معينه عشان يعني ماشي. فاحنا قرينا المسج يا نرمين. ايوه هنا كمان في اليونان بيغطوا وشوش الاطفال وفي المدارس والتمرين واعياد الميلاد عشان السيفتي مش اكتر، وكمان بيدولك ورقه تمضي انك موافق او غير موافق انهم ينشروا صور الاطفال حتى لو الوش مش باين. بسمعكم من بدري بس بشيل الصيفي واطلع الشتوي عشان الجو ساقع في اليونان. دي يارا شماعي. يارا مساء الفل، انت مختفيه بقالك فتره. في كمان بحبكم جدا، ده الرقم الاخر 491 ده محمد. ماشي يا محمد، واحنا كمان في الاسود على الاسد يمنع الحسد مديريت. لا ده حماده لا حماده لا يا حماده، احنا مش عاملين دكتور كحماده. بصليش بعين رضيه ده تعبي في السعوديه والحاجات دي. لا يعني احمد هشام بيقول انا فاتح وقاعد في عربيتي بستمتع بيك والله، بحبوك جدا، ربنا يخليك يا احمد. وصال بتقول لما بقول لها ان انت بتجاملي يارا يعني، فبتقول less is more يا يوري
1: حبيبه قلبي. وصال ثانك يو،
2: مش مصدق. في ايه تاني؟ انت تعرف يا مروان باشا ان حماده المصري داخل في كل البرامج؟ لا ما انا عارف ده، كل ده بيبعت من الصبح، والجو بتاع بقى مديرتنا ومش مديرتنا، بيبعت يهزر مع سارة النجار، ويبعت يهزر مع فانا ويوسف.
1: وانت ايه اللي مضايقك؟
2: لا يعني فكرة ان هو بيلعب معانا لعبة انا منتمي ليك انتوا بس وانتوا برنامج، لا هو بيبعت ده في كل برامج. وأسامة عبد الله سلمه،
1: يا مساء الفل عليك.
2: احمد زكي من الرياض مساء الفل، بمسي عليك، واحنا كمان بنمسي عليك، مساءك زي الفل. بس كده عندك حاجه تتقال ولا
1: هو مين ولا بتبعتي لاصدقائك؟ استنى كده، مارتن جاكسون
2: هناكل فين النهارده؟
1: مارتن جاكسون من زراعه القلب الى تتويج بكاس العالم. مارتن جاكسون كان بيلعب كوره قدم انت تعرفه ده؟
2: لا.
1: مع رامز هي مكتوبه بالعربي رامز بتوم يونايتد. ايه دي؟
2: ايه نادي ايه طيب؟
1: ما هو ده الاسم حاجه ما مش قايلين. المهم ده كان في 2024، لكن بعد ماتش في اكتوبر من نفس السنه بايام قليله دخل المستشفى بعد ما تعب وتشخص بالتهاب في عضله القلب. بعد اسابيع اتحط على قائمه الانتظار العاجله لزراعه القلب. خلاص نوفمبر 24 خضع لعمليه زراعه القلب ونجحت. ده في مانشستر خلاص. وبعد اقل من سنتين بس قدر يسجل هدف مع منتخب انجلترا لزارعي الاعضاء في نهايه كاس العالم لكره القدم لزراع الاعضاء. هو انت تعرف ان في حاجه اسمها كده؟
2: اول مره اسمع ان في حاجه اسمها كده اصلا.
1: انا اول مره في حياتي اصلا
2: يعني اعرف الحاجات كدا. اللي هي الـ ذوي الهمم او الحاجات
1: اللي دي لزراعه
2: المنتخب
1: اللي
2: عامله عمليات وعاملين زراعات بقى كلى او كبد او قلب او كده. بس اول مره في حياتي اسمع ده.
1: اللي فاز فيه المنتخب على اسبانيا 5-1 خلاص. جاكسون انضم لمنتخب انجلترا لزراع الاعضاء في يناير 2026. ورغم انه كان بيلعب قبل العمليه في الدرجه التاسعه من الدوري الانجليزي اوكي كان قبل العمليه بيلعب في الدرجه التاسعه خلاص. بقى لازم ينظم مجهوداته بشكل اكبر بعد زراعه القلب، وعشان كده بيشارك عاده في فترات قصيره ما بتتعداش العشر دقائق.
2: اوكي.
1: لان هو ما كانش يتخيل ابدا انه يرجع يلعب كوره قبل يعني كوره تاني بعد زراعه القلب، واكد انه هيفضل ممتن للي اتبرع له وعيلته لانهم ادوا له فرصه للحياه من اول وجديد. مبتسم قوي كده ليه؟
2: جات لنا مسج من محمد غنيم الرقم الاخر 316. خد دي، وحماده المصري بيبعت لاذاعات تانيه كمان.
1: ده انت المهم عايز اقول لكم حاجه.
2: واضح ان حبايبك كتير حماره.
1: مروان وشه وانا في وسط الخبر
2: حماره. واضح ان حبايبك كتير. واضح ان حبايبك كتير يا حماره. فاهو بيتسلم كل
1: يعني
2: هنا بقى
1: انت
2: الحلقه دي الناس بنت على حقيقتها والوجوه انكشفت.
1: يعني يا حماده المصري الكلام اللي بتقوله لنا بتروح تقوله لناس تانية.
2: اه ده حقيقي بيقولوا لك بقى. يا شوف بقى ليه كام مديره. شوفي بقى زمايلنا في الاذاعات التانية.
1: انا اتصدمت فيك.
2: ويبعت لدي ويبعت لدي ويبعت لدي. يا مديرتنا يا عسلتنا يا فراولتنا يا جوز هندتنا يعني ايا كان بقى.
1: شكرا يا حماده. شكرا. شوف مروان لو تشوفوا السعاده اللي على وشه. يعني مش
2: خاف الله خاف.
1: ما حصلتش.
2: خاف.
1: طيب ابعتوا لنا قبل ما نختم حلقه النهارده 015 5955006. امتى اخر مره قلتوا
2: يا مديرتنا في اذاعه ثانيه؟
1: وانتوا مش مقتنعين تماما ابعتوا لنا على طول نسمع رامي جمال.

0: طيب اعتقد ان وقتنا خلص يا يارا عشان ما بتعرفش تختم على الاغنيه فبتضحك.
1: لا لا انا بشك في قدراتك كمذيع وساعات الحاجات البسيطه
0: دي. ايوه تبقى معاكم شحنة عبد الله واجمد سبعه الساعه 7 هنبقى معاكم ان شاء الله يوم الاحد الجاي.
1: هجيب لكم مروان ان شاء الله على اول اسبوع ونرجع لكم. الجو هيبقى جميل قوي الكام يوم اللي جايين.
0: بجد انت كمان جميله قوي.
1: انجوي از ماتش از يو كان.
0: بجد هيبقى خطير.
1: دينا بجد
0: وموني هيبقوا معاكم بكره
1: والخميس والسبت ان شاء الله. يوم جميل عليكم ونشوفكم اول اسبوع. باي باي.
2: نجوم اف ام. اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة، وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة، وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية، إلكترونيات، معامل تحاليل، صيدليات، ملابس، وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة مع أبليكيشن كي بي ام بلس. اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421 571 727. تمرجمة فرخة في الوجوه.

0: تلاقيش.
1: للطلبات اتصل على 15107، رقم التسجيل الضريبي 24763924.
2: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. أقوى العروض والخصومات تصل إلى 70% في كل الأقسام والأجهزة الإلكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الأول أمر بلازا، والتجمع الخامس فرع بارك مول، وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447 599 798.
3: مساء

0: تلقى مركز جيل الضريبي 210-181-052.
1: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابع مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يعقد اجتماعا موسعا بالحكومة وقادة الجيش والشرطة والعمال والمشايخ.
2: الرئيس السيسي يؤكد منح مساحة لحلول سلمية بشأن سدود إثيوبيا لكن ليس على حساب وجود مصر.
1: الرئيس السيسي يشدد أهمية حسن استغلال موارد الدولة وترسيخ الثقة في مؤسساتها.
2: وزير المالية يقرر مدى فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026.
1: وزير الري يؤكد أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 نجح في حشد اهتمام دولي واسع بقضايا المياه.
2: مصرف الإمارات والبنك المركزي المصري يعلنان تجديد اتفاقية مقايدة بقيمة 5 مليارات درهم إماراتي.
1: وزارة التعليم العالي تطلق برنامج سفراء الوطن لتأهيل المبعوثين لتمثيل مصر بالخارج.
2: منتخب مصر يفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة ويحقق أول انتصار في تصفيات أمم إفريقيا.
1: فاز المغرب على ليسوتو بهدفين دون رد وتعادل الجزائر مع بوروندي بهدفين لكل في تصفيات كأس أمم إفريقيا.
2: الطقس غدا حار نهارا معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: حلقة جديدة من أجمد سبعة الساعة سبعة على نجوم أفهم ونجوم أفهم تي في. تحياتي معاكم جيهان عبد الله على الهواء لحد الساعة 8. سبعة أغنيات معانا في المنافسة اليومية ومكملين لسه لحد بكرة في أيام الهواء اللي بتحدد كل يوم مراكز الأغنيات وبنتعرف من خلال مراكز الأغنيات على الذوق العام. يا ترى حابين إيه النهاردة؟ يا ترى بتشجعوا مين النهاردة؟ بنعرف منكم أول بأول كده على طول. شاركوا معانا وابعتوا لنا على 015-595-1006. ما تنسوش تكتبوا أسماءكم وما تنسوش كمان تختاروا معانا موضوع لحلقة الخميس لو حابين موضوع معين تشاركوا فيه وقولوا لنا أخباركم إيه. لو في ياريت يكون في أي أخبار جميلة لطيفة نحنا نقعد ندردش فيها سوا. هنبدأ بمسكرة النهاردة لعساف وسنت ليفانت رجعت معانا النهاردة رقم 7.

بنكمل وبنوصل لاغنيه المركز السادس كمان لحظات. وفي فوت للولا البنات جومانا، تحياتي ليكي، بشكرك على المسج ومشاركتك معانا على طول، وبتدي صوتها لتامر عاشور، غيري اغنيه ولاد حلال، تحطي اغنيه مش فارق لي لو حابين اكيد ممكن. في اختيار لعم المجال محمود الليسي، وفي اختيار الكينج محمد منير، محمد منير، محمد منير ثالث مره من ساره، فوت لعمرو دياب. لسه في فرصه طبعا لحد الحلقه تنتهي ان انت تبعتوا فوت لاي اغنيه انتوا حابينها، تختاروا نجمكم المفضل النهارده فقره 3 الواحد معانا من غير كلام رقم 6 النهارده. ليه تو ليه

0: عايزين لليلة ما تتفوتش في المنصورة، السفارة الأمريكية جايبة لكم حفلة بوب أب يو إس إيه وأقوى فيوجن أمريكي مصري بين فرقة كايرو بيج باند سوسايتي وأحمد الحجار مع المغنية الأمريكية سامانتا ديكس، ومفاجآت تانية كتير طول اليوم. معدنا الخميس 1 أكتوبر 7 بالليل في نادي جزيرة الورد. زوروا موقع ticketsmarché.com عشان تحجزوا مكانكم. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي. صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. Brought to you by باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنانة راندا إبراهيم فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
2: دي معجزة.
1: يوم الأربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: بقى أنا طفحة الكوتة ومتمرمطة في بيوت الخلق، أغسل وقني سوانصح دراعتي تخدلت وركبي ورمت من غسيل السجاد. أنا عايزاه يبقى معاه شهادة يتعلم مش قاش ما يعيش عشتنا يا منصور.
1: الفنانة راندا إبراهيم فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام.
2: بعد صور اليوم
1: يوم الأربع على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس
1: دلوقتي.

0: سبعة أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: فوت الكينج محمد منير من جديد واختيار لشيء من بعيد ولما النسيم مطلوبين مننا وفوت العمر دياب جيت لك ومشاركة معانا لولا البنات عمرو دياب من جديد محمود الليسي من جديد انها بتشاركنا كان المعتاد برضو طبخاتها الجميلة وبتختار معانا منير لفقرة 3-1 وبتدي صوتها للاجسي فوت لي لا ده حياتي من اسكندرية من العجم من الهانوفيل اهلا وسهلا يا ايام جميلة والله كانت ايام حلوة. الاسم ايه بقى؟ مفيش اسم مكتوب ف دايما بنطلب منكم ما تنسوش تكتبوا اسمكم. النهارده في شبه اجماع على الكينج محمد منير لفقره 3-1 لكن لسه برضو في فرصه تشجعوا منير تختاروا معانا اغنيات معينه او تختاروا لو حابين تسمعوا نجم اخر. عايزاكي تقولي لاحمد وملك بحبكم قوي اهداء من والدتهم مي تحياتي ليكم بشكركم على المتابعه وبنكمل ونسمع رقم 5 معانا النهارده امشي سيبني لجناتة نسمعها وراجعين.

فاضل معانا أغنية واحدة بس، هي رقم 4 النهاردة معانا يا خسارتنا لتامر حسني. فكروا اختياراتكم بقى الكينج منير، لأنه واضح إن هو في طلبات كتيرة النهاردة وإجماع على الكينج محمد منير إنه يشارك معانا في الفقرة. والاختيارات ما بين الأغنيات لحد دلوقتي في بين لمن النسيم أو مطلوب مننا لمن النسيم وشيء من بعيد، لسه في كتير بقى كتير عند منير. ممكن تفكروا في أغنية معينة بتحبوها وتشاركوا معانا باسمها. يلا بينا نسمع يا خسارتنا وراجعين.

يلا بينا نستقبل أول أغنية لمنير النهاردة وهي شمئين بعيد، ودي هنبدأ بيها الفقرة، فقرة 3-1، وفاضل معانا أغنيتين تانيين. الاختيارات اللي بتبعتوها هي الواحدة منهم بتكون أو بيكونوا هما الأغنيتين اللي هيشاركوا معانا في الفقرة، فبعتوا اختيارات لما بيكون في إجماع أو اختيارات، يعني كلهم مجمعين على اختيار معين لأغنية معينة، هي بتكون فرصتها أكتر إنها تشارك معانا، وده بيكون من خلال الواتساب فقط لا غير على 0155 5551006. حاضر يا زهر، ولما النسيم من الأسماء المقترحة برضو، وفي عشق البنات أكيد، فكروا واختاروا.

0: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف، وعدد الجرامات. لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي، مع محسن منصور ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكت مارشي. نجوم أفام، الراعي الإذاعي الرسمي.

0: خصم التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في.
3: الأغنية الأكثر طلبا هي معدنا معها دلوقتي هي في عشق البنات، يعني هي بتتراوح دايما ما بين لما النسيم وفي عشق البنات، يا دي يا دي اما الاثنين مع بعض كالمعتاد. فهنسمع دلوقتي نعناع الجنينة، وفاضل معانا أغنية ثالثة هتكون بقى لما النسيم ولا حاجة تانية مختلفة. زي ما قلنا لما النسيم طبعا من الاختيارات، وحاضر يا زهر من الاختيارات. حد عنده اختيار آخر حابب يشارك معانا النهاردة؟ لكينج محمد منير يبعت يقول لنا اسم الأغنية ايه اللي بتحبوها. مشاركاتكم أكيد من خلال الواتساب على 015-595-1006، وبعد ما تنسوش الفوتس طبعا، وانتوا الأغنية السبعة المشاركة وانتوا بتختاروا أغنية فقرة 3-1.

دي كانت فقرة ثلاثة الواحد لكينج محمد منير، والأغنية الثالثة هي ليلي. يا رب تكون عجبتكم الفقرة، وأكيد بيشارك معنا الكينج فقرات كتيرة جدا وأيام جاية كتيرة، وتكون في أغنيات أكتر وأكتر موجودة معنا الكينج محمد منير. فاطمة بتدي صوتها لتامر حسني، كان في اختيارات لحدوتة مصرية وأغنيات تانية برضو. فوت العشق البنات كانت معانا، ونعناع الجنينة هي هياها، وفوت لمسكرة، وفوت اللولة البنات لعمرو دياب. معانا دلوقتي مع رقم 3 بعد ما كان معانا المركز السابع لحد المركز الرابع، فاضل معانا 3 و2 و1. رقم 3 هي أولاد الحلال لتامر عاشور.

0: عارف يعني ايه سنة زيادة مع لولو؟ يعني خصومات زيادة ومفاجآت زيادة بمناسبة العيد ال11 للولو هايبر ماركت. اقوى العروض والخصومات تصل الى 70% في كل الاقسام والاجهزة الالكترونية ابتداء من 24 سبتمبر. اشتري كل اللي نفسك فيه. مستنيينكم في التجمع الاول أمارات بلازا والتجمع الخامس فرع بارك مول وفرعنا بجوار المحكمة ومسجد الحمد وشيراتون وادي دجلة. الرقم الضريبي 447-599-798.
1: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايما سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
2: ليلة استثنائية تجمعنا مع النجم راغب علامة في بورتو السخنة، مستهرمات بورتو السخنة.

0: الخميس 8 أكتوبر موعدنا مع ليلة من أجمل ليالي بورت السخنة 2026. استعدوا لتجربة مختلفة، موسيقى، أجواء استثنائية على أغاني راغب علامة. التذاكر متاحة الآن على تيكتس مارشي. مستنيينكم في بورت السخنة ميوزك فاستيفال. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
2: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: وحتى اسمها ايه؟
2: نجوم اف ام تي في. تابعونا على x.com/نجوم اف ام. اجمد سبعة الساعة 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
4: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم 7 محمد عساف وسانت ليفانت ماسكارا. من غير كلام. خمسة جنات امشي سبني.
5: امشي سبني ده انت طال عمرك تعبني بالفراق دايما رايبني.
4: اربعة تامر حسني يخسرتنا.

0: تامر عاشور ولاد الحلال.
1: هما اللي لمحوني ان انت في حد في حياتك وانت كنت بسكاتك واختفاءك.
0: اتنين عمرو دياب لولا البنات.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: هسيبكم كمان دقايق مع احمد مراد وحلقه جديده من التوليفة. بشكركم جدا على متابعتكم لحلقتنا النهارده. اجمد سبعة الساعه 7 كل يوم على الهواء من 7 ل 8. تابعونا بكره ان شاء الله في ترتيب جديد لسبع اغنيات هم الاجدد والاقوى في المزيكا وفي الاغنيات الموجوده على نجوم اف ام. رقم واحد معانا النهارده هي اغنيه شفت كلام للاجسي مارون بابلو، بترجع تاني بتتصدر يعني بقى لها فتره الحقيقه في المركز الاول، بتروح وبتيجي وتروح وبتيجي. الاغنيه محققه لسه نجاح مستمر ولسه موجودة متواجدة بقوة جدا جدا. بشكركم على متابعتكم واشوفكم على خير ان شاء الله.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثامنة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد في اجتماعه مع الحكومة والمحافظين وقادة الجيش والشرطة والعمد أن الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية.
2: الرئيس السيسي يؤكد منح مساحة لحلول سلمية بشأن سدود إثيوبيا لكن ليس على حساب وجود مصر.
1: رئيس الوزراء يعقد مائدة مستديرة حول تطوير قطاع التعدين وتعزيز ثقة المستثمرين.
2: وزير المالية يقرر مدى فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026.
1: الحكومة تعلن الخميس القادم 8 أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.
2: وزير الري يؤكد أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023 نجح في حشد اهتمام دولي واسع بقضايا المياه.
1: وزارة التعليم العالي تطلق برنامج سفراء الوطن لتأهيل المبعوثين لتمثيل مصر بالخارج.
2: منتخب مصر يفوز على جنوب السودان بخماسيات نظيفة ويحقق أول انتصار في تصفيات أمم إفريقيا.
1: المغرب يفوز على ليسوتو بهدفين دون رد، والجزائر تتعادل مع بوروندي بالهدفين لكل، والسودان يخسر أمام موزمبيق بأربعة أهداف لهدف في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
2: الطقس غدا حار نهارا معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي جيب معادكم مع التوليفة مع أحمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

وزحمة ومليانة باليمين والشمال، والاتنين للأسف مش غلط ومش صح. على فكرة الغلط والصح في العالم ده نسبي جدا، والنهاردة اللي بنبص عليه شرير من الناحية التانية هو شايف نفسه خير وشايفنا احنا الأشرار. وقبول الآخر ده مفتاحه الأساسي هو القراءة. لازم يبقى عندنا قدرة على القراءة طول الوقت عشان نقدر نرجع خطوات من الدومز داي اللي احنا رايحين عليه. طيب انا هقولك على حاجة مهمة جدا. دومز داي اللي هو اليوم الملعون يعني، او اليوم اللي هيحصل فيه قيامة ما، واليوم ده انا مش شايفه عبر كل اللي بيحصل ده، مش شايفه يوم الهي قد ما هو هيكون حاجة قريبة جدا، حاجة انسانية جدا زي كوفيد كده، بس المرة دي هيجينا بألارم جامد. اللي انا خايف منه، خايف من امخاخنا، خايف من الصدى اللي بدأ يعلو دماغنا، خايف من فكرة ان انا بدأت يبقى عندي اعتمادية كاملة، خايف على اولادي لما النهاردة يطلعوا المجتمع ما يلاقوش الاشغال المفروضة، لان تم الاستغناء عن كل حاجة، وبقى فيه النهاردة حد قاعد بيلعب بإي آي. ليه صديق عندي، صديق مقرب يعني، بيحكي لي ان هو طلب منه ان هو يعمل تقييم للموظفين اللي عايشين معاه في الشركة، هو كراجل خبير في الاي تي، ان هو يقول مين فيهم اللي نقدر نستغنى عنه لتقليل الميزانية. فقالوا له اعمل لنا حصر، فقال لهم لا انا ارفض ان اعمل هذا الحصر، الاي اي هياخد مكان واحد، ده واحد هيقعد في البيت وانا هقطع عيش الناس وبتاع، فروح. ولكن الانسان زي كده يحيى راشد لما وقف في نهايه الفيل الازرق وراح قايل ان الفرق بين الحقيقه والخيال باب اسمه الفضول، وبدل ما يمن قرص في الميه راح بلع القرص، فيعني فعملنا جزء تاني، بقى في مصيبه تانيه حاصله دلوقتي انا بعمل الجزء التالت، فانتوا تخيلوا يعني الاحساس عامل ازاي. المهم الازمه النهارده انه احنا اللي جايين عليه انه صديقي ده لما عمل تقييم سري في بيته وهو قاعد اكتشف ان ال 30 موظف اللي عنده 32 موظف بالظبط ممكن يمشوا بكره الصبح. متشكرين جدا جدا. شات جي بي تي يا باشا يدخل يعمل تاسكات عادي جدا. عايز ايه بزنس؟ اتفضل ادي بزنس بلان، العب يا معلم. حسابات، في واحد حسابات ما بيخرش الماي، ما فيش سنت هيروح، مفيش غفلة، مفيش نسيت النضارة في البيت، مفيش أي حاجة تعطلني إن أنا أشتغل. هشتغل على فكرة 24 ساعة، مش هشتكي. شفتوا الروبوت وهو بيشتغل كده في أمازون عمال يعبي الحاجات وبتاعه الدنيا يا جماعة، سكينة في الحلاوة. إحنا في الجمال واللذاذة في الفترة الجاية، إحنا مش واخدين بالنا إنه خط اللي عارفين السير بتاع السوبر ماركت ده اللي هو الراجل بيدوس على زرار والسلع بتقرب من الكاشير من الحساب. احنا رايحين على منطقة زي دي، عارفين ده جاي امتى؟ مش بعد 5 سنين من دلوقتي، مش بعد 2 سنين من دلوقتي، ممكن في 2027 نكتشف ان احنا عندنا بوم كبير في حياتنا، والاي اي بدأ يتيك اوفر الموضوع بطريقة مرعبة. كمان عايز انبهك لحاجة مهمة جدا، انه الاي اي بدأ يصنع اي اي، يعني هو نفسه بدأ يصنع حاجات مش المعهودة، ما بقاش بياخد اوردرات مننا. ولو لاحظتوا الحادثة الاخيرة اللي حصلت وذن تقريبا شهرين من اللي احنا فيه النهاردة، نكتشف انه الناس اللي بتلعب بالاي اي حبسوه جوه جهاز مغلق علشان يتستوا حاجات خاصة بقوته، وادوله مكتبة معينة، المكتبة دي ليها اكسس محدود جدا جدا ان هو يقدر ياخد معلومات، يعني زي ايه، كأنه لو عوزت طماطم بصل خيار اتفضل التلاجة هي، بس خلاص خلص الموضوع. وزيه في 1000 جهاز متوصلين بهذه المكتبة، وبنديهم تاسكات ونشوف يلا اتفضل ورينا هتعمل ايه. فاذا بالبي يتزنق في تاسك، فبدل ما يدخل يدور على الطماطمية فين في اي رف، دخل حط اعلان قال يا جماعة على فكرة انا بدور على طماطم اجيبها منين. ففجأة الايجنس كلها الاي اي كلهم كاي اي هي يعني عارفين زي ايه، زي الشلة يعني، قالوا له لا استنى نساعدك على فكرة، احنا ممكن نخترق اللي احنا قاعدين فيه ده ونروح نجيب لك الطماطم اللي انت عايزها، تشيري توميتو اللي حضرتك عايزها دي من حتة بعيدة خالص. وبالفعل الراجل ده النهاردة راح الاي اي يعني راح خارج واخترق، وراحوا ملمومين كلهم وعملوا رباطية كبيرة جدا، وراحوا اخترقوا شركة مهمة جدا جدا وكسروا السيكوريتي ودخلوا خدوا اللي هم عايزينه ومشوا. على فكرة مش دي مشكلة خالص، مشكلة ان البني ادم لا يعلم خالص هم عملوا ده ازاي وعملوه امتى وعملوا ليه. شكرا. فاحنا في حتة ده النهاردة، ده مبارح، الكلام ده بكرة يا جماعة هيبقى شكرا. طيب احنا تمام على فكرة، يعني سني وجيلي وعدينا بنينا وتمام، عملنا مستقبل، عملنا شكل، عملنا ليجاسي، عملنا تراث ما، لكن اللي جاي طيب ابو 16 ده و20 وولادنا هيروحوا فين لما يخرجوا يدرسوا؟ يقعدوا 4 سنين يدرسوا.

بعدين يجوا يطلعوا للحياة فيقولوا لا والله الاي اي بيعمل اللي انت عملته ده في 3 دقايق، وحضرتك هتاخد مرتب وهتيجي وتقول عايز ركنة عربية وعايز اجازة وضع وعايز هروح فين تفتكروا هروح فين؟ فده ايه الحل بتاعه؟ انا ما بكسرش الهمم، انا ما بحاولش اخوفكم، بس انا بحاول اخوفكم حرفيا، بس انا اقصد اخوفكم عشان تنتبهوا. احنا رايحين فين؟ احنا رايحين ان احنا محتاجين نشتري كتب، يعني محتاجين نرجع خطوة ورا، محتاجين نقرا اكتر عن اللي جاي مش عن الاي اي بس، محتاجين ندور على مهارات ان احنا نعبي العقل اللي موجود ده تعبية كويسة جدا جدا عشان يعرف يسرفايف، يعرف بس يعرف يعيش في الفترة اللي جاية. انا الالارم ده اكتشفت ان انا بعمله بقالي سنة ما بين الاي اي وقد ايه كسل الادمغة، وانا بلاحظه على فكرة لما بقعد مع ناس كتير جدا بكتشف ان الناس بتستسهل ويجوا على واحد زي بقى يعني قروبة في الحتة دي ومديله تقرير مكتوب بالبتاع ولا فكرة ولا مسلسل والنبي بصلنا على الفكرة وكله مكتوب، او يجي لي على الصفحة ناس تبقى قالت له لا استاذ احمد بصلنا بعد اذنك على الرواية، واقرا كده افتح الاقي اي اي هو اللي كاتب. طب ايه التعب؟ وبتقيمني بتخليني اقيم الاي اي ليه؟ ما هو تمام على فكرة. طب تفتكروا ده تمام؟ هل تعلموا عدد الكتب اللي بتتعرض على دور النشر النهارده مكتوبة بالاي اي؟ هل تعلموا عدد الابحاث العلمية المضروبة بالاي اي؟ هل تتخيلوا كم المقالات اللي بتتضرب بالاي اي؟ هل تعرفوا كم النهارده طبيب بيستخدم الاي اي بدل ما يقعد يفكر في العرض؟ هل تعرفوا ان ده هيكسل الادمغه بشكل كبير لدرجه ان احنا بعد كده مش هنلاقي اشغال، وده هيعمل فراغ مرعب جدا جوه عقول الامم الموجوده، والفراغ ده لن يؤدي الا الى صراعات، والفاضي يعمل قاضي، وخناقات جامده جدا، واضطرابات شديده جوه الاسره والفرد. انا عارف اللي انا بقوله ده النهارده صعب، بس ده مش موضوع الحلقه خالص على فكره، انا بس سخنان ومش قادر اسكت. اسمعوا اغنيه برادوا المكان، تعالوا لي عشان نقعد بقى ايه نمزمز في كتاب لذيذ هيبسطنا جدا جدا، سامحوني اتفضلوا.

0: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: احنا بنتكلم النهاردة طبعا، وانا بدأت بمقدمة كده فيها الارم واضح علشان نبتدي نركز شوية. احنا عاملين زي الولاد الصغيرين اللي في فصل وبعدين امتحان فجأة اعلنوا عنه، والعيال دي ما فتحتش على فكرة خالص الكتاب واستهتروا وبتاع. انا متذكر جدا جدا ان انا كنت في يوم من الايام في السيدة زينب بيتي القديم، وكنت عندي مثلا في حدود 16 سنة 17 في الحتة المنطقة الغريبة دي يعني، وكنت بامتحن امتحان بتاع الجبر، كان تاني يوم عندي، وانا كنت مدرسة فرنسية في ليسي الحرية بابلو، فكان عندي الجبر اللي هو يعني الجبر يعني. وبعدين متذكر جدا ان انا في السنة الاولى، الكلام ده يا جماعة 95 بالضبط يعني، في السنة الاولى كنت بفتح كتاب الجبر لأول مرة، كنت بفتحه بفك، عارفين الكتاب لما الصفحات لازقة من فوق كده، كنت بفتحها لأول مرة وامتحان بكرة. والغريب الغريب ان رغم اللي انتوا اللي انا بقوله ده ان انا سقط يعني، لا ما حصلش حاجة، اكيد ما نجحتش طبعا، طبعا شلت السنة على طول وعدت السنة كلها وبتاع. السنة اللي بعدها انا فتحت كتاب بدري قوي، فقدرت انجح يعني، جبت درجة كويسة وخلتني انجح، ودخلت معهد سينما بعد كده، دخلت فنون تطبيقية سنة وبعدين دخلت معهد سينما، فخدت شوية لمسة لذيذة من الرسم في المتاحف، وبعدين رحت داخل معهد سينما درست التصوير السينمائي. اللي انا اقصده من الحكاية اللي انا بحكيها انه فتح الكتاب قبل على طول دقيقة من الامتحان مش هيفيدنا من اي حاجة، والدقيقة دي جاية على فكرة بعد بكرة على طول يعني، في حتة كده يعني، في الحتة دي فعلا زمنيا حرفيا هي جاية خلاص، قربت قوي. والمومنتم ده برا الالارم عمال ينور وعمال يدي انذارات وريد فلاجز كتير جدا، ويا جماعه خلوا بالكم بيل جيتس اتكلم وبتاع، وبيل جيتس ده في يوم من الايام قال يا جماعه هيحصل وباء، فحصل وباء يعني، الراجل ده اتكلم في الفيروس حصل، خدوا بالكم من عيالكم ومن نفسكم انتوا الاول ومن اشغالكم ومن فكره الطرد اللي هتحصل بشكل كبير جدا من الوظائف. ومش ده مش معناه ان احنا هنقعد في البيت كلنا، بس جزء كبير مننا هيتعب وده هيحمل على فكره على اجزاء تانية من الناس، خدوا بالكم بس من الموضوع ده. ما بتكلمش عن اشغال بس، بتكلم على دماغنا وقدرتنا على الاستمرار بدون ما نبقى بنقرا كتب، والله هنروح في داهيه مش هزار، ما بقتش اوبشن، مش رفاهيه ومش هوايه القراءه، ده اصبح يمكن دي الوسيله الوحيده. عارفين ليه؟ لان الزمن ده اللي بيملك معلومه، احنا بندفع فلوس المعلومه دلوقتي يعني، مش ملاحظين ان احنا بندفع 20 دولار في الشهر و25 دولار في الشهر؟ عارفين ليه؟ عشان يبقى معانا معلومه. انتوا بداتوا تدفعوا اشتراكات للمعلومات، لو احنا عندنا معلومات دي من زمان ما كانش زماننا بندفع لها اشتراكات دلوقتي، او على الاقل نبقى عارفين نقود السياره اللامبرجيني الغريبه اللي فجاه بقت في ايدينا كلنا. تخيلوا الشعب كله معاه لامبرجيني، كل الشعب بالاوبر بقى بالبتاع بكل التاكسيات كلنا معانا لامبرجيني، هناكل بعض، هناكل بعض حرفيا. نرجع تاني، انا النهارده هعمل لكم حلقه بتكلم فيها عن كتاب لذيذ قوي اسمه كتاب الغاز تاريخيه محيره، ده العنوان بتاع الكتاب، Unsolved Mystery، الغاز غريبة في الهيستوري، وAn Eye-Opening يعني عين بتنفتح، Investigations لتحقيقات into the most baffling events of all time، يعني لأكثر الغاز غموضا في الزمن. المؤلف بول أرون، المترجمة شيماء طه ريدي، المراجعة أستاذ إيمان عبد الغني نجم. مين بول أرون؟ بول أرون ده صحفي مؤلف أمريكي اشتغل في مجالات في الصحافة والنشر، وكان بيشتغل في مجلة الجازات، The Virginia Gazette، وعمل محرر تنفيذي في كذا مجلة منها مثلا Colonial Foundation، وهو راجل مؤلف عمل كتاب تاني اسمه ألغاز محيرة في التاريخ الأمريكي، بس اللي احنا هنتكلم عليه النهاردة ألغاز محيرة في التاريخ عامة. والراجل ده قرر يعمل حاجة لذيذة قوي، أنا بصراحة ليه عجبني الكتاب ده؟ لأن هو شبهي جدا، أنا بحب قوي ان انا امسك حاجه مش مفهومه واقعد احفر بالكتب وبالقراءه وبالزيارات لو امكن، واقعد ادج قوي قوي قوي حفر لغايه ما امسك الزيتونه اعرف احنا ليه. انا كلمه ليه دي ممكن انحتها على دراعي تاتو، انا مش هعمل تاتوات ولا هعمل، بس انا يعني لو هعمل تاتو هكتب ليه على دراعي الشمال فوق كده، اللي هي المكان اللي بتحط فيه الست دي امي والتمساح عند بعض الناس، انا هكتب ليه. الفكره ببساطه شديده بتقول ماذا لو تعاملنا مع التاريخ كانه قضيه بوليسيه؟ الراجل بيقول لك تعالى نبص للتاريخ ونذكره كده كأنه جريمة، ونحاول نحله بطريقة ذكية بعيدا عن فكرة ان احنا نبصله من رؤية الآخرين بس، ولكن نشوف الآخرين قالوا إيه ونحاول إحنا نوصل لاستنتاج منطقي. وطبعا الراجل ده النهاردة استعان برواية بتاعت واحدة اسمها جوزيفين تاي اسمها The Daughter of Time، بنت الزمن، اللي بيحاول فيها المحقق في سكوتلاند يار إن هو يحل قضية تاريخية عمرها 500 سنة about ريتشارد الثالث وأميري البرج ألبرج، اللي هي قصة غريبة كانت موجودة زمان. فهو من هذا الكتاب قرر إن هو يعني بسبب هذه الرواية يدور على الموضوع. وطبعا الكتاب ده بيحتوي على فصول كتير قوي مش هنقدر نقولها كلها في الراديو، انا بعمل لكم هنا تيزر بخليكم بس مستمتعين وعايزين تشوفوا هل كان اسلافنا من سلالة نين نرتال الفراعنة ليه بنوا الاهرامات، الملك ارثر هو مين بالظبط، الارثر اللي هو السيف بقى والمائدة المستديرة والكلام ده، انهارة حضارة المايا ليه، مين اخترع الطباعة، كولومبوس كان يقصد يكتشف امريكا ولا لا، كلها اسئلة كده بتاعتي وانا صغير على فكرة، ليه من نوعية هو ربنا فين، فأقول لها ماما تقول لي حبيبي فوق، أقول لها فوق فين، ما في فوق والناحية التانية من الكرة الأرضية في تحت وفوق برضو، فربنا فين، فيعني ماما تفضل يعني وتحاول بقى تشغلني بسندوتش جبنة ولا أي خد أي حاجة، روح حبيبي افتح التلفزيون كده شوف اسماعيل ياسين ولا حاجة عشان بس يغور هذا الطفل الزنان بأي شكل، وبعدين نقعد على الغدا فأقوم افتكر حاجة تانية، هي برضو مجنونة برضو تقوم فجأة مطلعة كتاب وتقوم فتحنا الكريوزيتي والفضول، فنقعد بقى انا وهي نلعب لعبه ملهاش اي معنى، زمانها سامعاني دلوقتي عماله تضحك. المهم السؤال الاول اللي احنا بنلعب فيه النهارده، هل كان اسلافنا من سلاله النيندرتال؟ لازم نعرف ان احنا ست اجناس اللي قدرنا نمسكهم، ست اجناس شبه بعض فينا من بعض، يعني احنا جنس اسمه الهومو سابينز او الانسان العاقل المتزن اللي واقف على رجليه اللي بيقدر يستخدم مخه، مخه ضخم وليه ايدين بيعمل بيها الساعات السويسريه، اوكي ده احنا. قبلنا على طول كان في حاجه اسمها انسان النيندرتال، متكوك شويه عضلات سنه عنده بعض العيوب معينه كده في حركه مشيته، وانسان غليظ وهو ده اللي بيترسم دايما في الكرتون على انه شكل انسان الكهف اللي هو الغليظ، دقن كبيره مشعر جدا يعني عنده كده ايه بعض الصفات. ولغايه وقت قريب جدا كان بيتبص النيندرتال على انه غبي وكان غالبا ماسك هراوه بيضرب بيها كده، بس اكتشفوا بعض الحاجات الغريبة جدا. اول طبعا ما اكتشفوه قالوا الراجل ده انسان عادي بس مصاب في عظمه، يعني عنده اصابة بمرض شديد، عشان كده هو متكوك وشكله غريب شوية، هو مش قزم ولكنه اقصد مش صغير، هو اصغر شوية من الانسان وعريض. وبعدين لما انتشر التطور وبدأ الناس تفهم اكتر اكتشفوا ان ده جنس تاني. سنة 1912 في عالم اكتشف ان في تشابه كبير جدا بالإنسان اللي موجود وركب، يعني قال إن على فكرة الاثنين تقريبا حصل ما بينهم تزاوج، ولقى جمجمة بتمثل نصها إنسان العاقل اللي احنا والنص التاني الفك يبدو كده ممدود قدام شوية زي الغوريلا سنة، فغالبا ده الإنسان. والراجل ده بعد كده طلع نصاب وجاب الفك من هنا وجاب الجمجمة هنا وركبهم على بعض وكان بيحاول يدمج الموضوع. وبعدين بعد شوية بدأوا يبصوا للإنسان نيندرتال، وهو طبعا متسمى نيندرتال على اسم المكان اللي لقوا فيه هذه الهياكل العظمية لأول مرة، المكان ده اسمه نيندرتال. وبعدين قال لك لا ده مش التهاب مفاصل، ده هو خلقته كده. واكتشفوا حاجات، بدأوا لقوا كهف فيه عظامه ولقوا بقايا بقى استخدام نار، ينهر بقى ده بيستخدم نار، عنده أدوات بيدفن بشكل متعمد، يعني حافر دفن وبتاع، هوب لقوا في صحراء العراق مكان نيندرتال، ولقوا ان هو حاطط ورد كمان ودافن بطريقه، اذا هو عنده مشاعر ويشعر بفقد، واذا ده بيحس بقى مش غوريلا، يعني هو اصلا غوريلا بتحس، يعني ما بالك بقى لو في حاجه شبهنا. وبعدين عنده طقوس مرتبطه بالموت وبيرعى الافراد المصابين، يعني في حد اتصاب وبعدين عاش فتره بعد الاصابه، ده معناه ان الامه اللي عايشه دي بتحاول ان هي تبقى امه كويسه. حلو الكلام. الاستمراريه الاقليميه طبعا اللي حاصله ان الانسان الحديث تطور من جماعات بشريه قديمه، ده موجود قبل الهومو، قبل النيندرتال والهومو سابينز كان في حاجه اسمها الهومو هابيلس، اللي هو الهومو ده اللي هو جنس الانسانيات، او الهومو هابيلس ده اللي هو اللي بيصنع الادوات اللي بدا يعمل شاكوش وبتاع، يعني اداه. وفي اللي هو القائم الانسان المنتصب اللي هو البني ادم اللي هو بدا يفرد ظهره لاول مره، وفي قبليه واحد ظهره متني، ففي الهومو اريكتوس، اريكتوس اللي هو المنتصب اللي قادر ان هو يقوم، وفي اللي قبليه المحني سنه، وهكذا. وده طبقا لنظريه التطور. فالخروج من افريقيا طبعا برضو النهارده بيقول لك ان النيندرتال ده خرج من افريقيا وانتشر، و 1987 الدراسه بتاعت الحمض النووي بتاعته قالت ان تقريبا 4% من الحمض النووي بتاع البشر جاي من النيندرتال، وهل هو يعتبر سلف لينا. واكتشفوا كمان في 1800 56 انه البقايا بتاعته المكتشفه ان في مقارنات ما بينه وما بينهم في الاشكال، يعني قبلها كمان بداوا يلاقوا ان في تشكيل من بره وجينيا من جوه. الاكتشاف ده النهارده وطبعا باكتشاف البرتغال سنه 99 انه لقوا طفل 24500 سنه يحمل صفات مختلطة ما بين الاثنين. فوصلوا لإيه في الآخر؟ إنه إحنا عندنا أسلاف، بعضنا أسلاف من النيندرتال، حصل تزاوج ما بين هذا الجنس والجنس الثاني، إذن الجينات تتراكب على بعض وقدروا إن هم يبقوا مع بعض، وفي نفس الوقت عشنا مع بعض فترة. كان في جماعات من النيندرتال، جماعات من الهوموسيبينز، بعضهم تزاوج سواء من هنا أو من هنا، راجل أو ست، حصل منهم نتاج، هو إحنا جزء منهم. في ناس هوموسيبينز بس، في ناس نيندرتال لا، لانه اندثر. طب اندثر ليه؟ غالبا جه وباء قضى عليه، او احنا كهومو سيبينز اسرع شويه، حصل حروب ودمرناهم وقضينا عليهم. ممكن ده يكون احد النظريات الموجوده. خلاصه الفصل بيقول لا يوجد اتفاق نهائي على طبيعه العلاقه اللي ما بيننا، بس احنا عشنا مع بعض فتره كبيره والانسان ده كان بيشعر وبيحس. وغالبا انا من وجهه نظري ان احنا مدمرين قوي ان احنا ندمر هذا الجنس بشكل كافي، او ان هو تلقى كوفيد ما وقتها وسلام عليكم، ما قدرش يعني يقاوم اي شيء في الدنيا. دي نظريه من نظريات الكتاب، او احد الحفرات اللي جوه الكتاب، هتستمتعوا بيه جدا جدا. يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل مع هذا الكتاب الشيق.

نفس الأماكن يمكن قبل صعب أخفت كوري من خيالي مش قادر أرجع تاني حياتي قبلك.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا ما اعرف.
2: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
4: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
2: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معانا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية ايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا تاني نتكلم على الكتاب اللي هو بيقدم لنا بعض القضايا الأسئلة الكبيرة وبيحاول يلاقي لها إجابات ويفهم بالظبط الدنيا دي عاملة إزاي. هو المصريين القدماء بنوا الهرم ليه؟ طبعا سؤال أنا استرعاني كتير. أنا عندي رواية اسمها أبو الهول، يعني من كتر ما أنا الحضارة دي وعملت أرض الإله، فأنا برضو دي روايات بتدور في أجزاء منها جزء، يعني أبو الهول فيها جزء مصري قديم و يمكن أرض الإله كلها مصرية قديمة. طبعا هيرودوت المؤرخ العظيم في يوم من الأيام قاعد يتكلم على خوف والأهرامات والنظريات وقال دي مخزن الحبوب. طبعا كنافة منزلية غالبا ده حد بيشتغل وإما هو بيشتغلنا، يعني ما لقوش ولا أي حاجة خاصة بالحبوب ولا ينفع يبقى في مخزن الحبوب بالحجم ده. طبعا أنا كان زمان بفكر بقول مخزن الحبوب يا ابني الإيه، يبقى الناس دي بتهزر، الناس دي أكيد في فيضان كبير جدا هم خايفين عليه فبيخزنوا الحبوب وسط الاحجار عشان ما فيش اي حاجه تتعدي عليه. وبعدين قعدت النظريات تروح وتيجي وبتاع، بعدين راحت مع نظريه الحبوب لانها عبيطه ملهاش معنى. وبس بصراحه اكتشفنا بعد كده ان في ايروجن، يعني في نوع من انواع النحر المائي موجود على الاهرامات، مش احنا اللي اكتشفناه، مش انا طبعا، يعني اقصد العلماء وعلى ابو الهول بالذات، ان الراجل اللي قاعد فارد ايديه ده اتنحت بالميه كتير جدا، في نهر يعني في ميه فضلت تنزل لغايه ما عملت فيه علامات موجوده لغايه النهارده اللي عايز يروح يشوفها موجوده. والنهر ليه شكل والميه ليها شكل والهواء ليه شكل والتراب ليه شكل في نحت الاشياء. فهم الحاجات دي تعرضت لميه امتى؟ الحاجات دي لازم عشان توصل للميه لازم نرجع لعهود من الاف السنين اكتر من عمر الحضاره بتاعتنا. على فكره ما فيش اي حاجه بتقول ان الهرم النهارده او بالهول لازم نثبتهم على يعني زمن معين. النظريات الموجوده اللي بتدرس كلها بتقول ان هما ما بين 2500 و4000 والحته دي، لا هو حقيقه الامر موضوع غالبا اكبر من حجمنا احنا في الفهم بكتير. وطبعا في ناس كتير قوي بتزعم الكلام ده كاننا بننسب هذه الحضاره الى الفضاء او ان هما ايليينز، وده ما حصلش. هو اللي بيقول ده بيقول ان هما مصريين، احنا كمصريين احنا اقدم بكتير من هذا العمر. طب تعالوا نقول يا سلام. طيب اطلع كده حضرتك على متحف الحضارة مصر القديمة، خش يا باشا على عين السيرة كده، المتحف العظيم ده بحبه جدا على فكرة، وقول انا عايز ابص على انسان نزلة خاطر. انسان نزلة خاطر ده هيكل عظمي لرجل عامل وجدوه موجود في منطقة اسمها نزلة خاطر. عمر هذا الانسان 35,000 سنة مع ادواته وحاجاته وبتاع. يا جماعة ما في ناس اهو. هو احنا بنقول ان ايليانز اللي بنوا الاهرامات من قبل، احنا بس بنقول ان الزمن مختلف، ان الزمن يرجع اكتر من 7000 و5000 و2000 ونص، طبعا اكبر من كده كتير. ما علينا، المهم يعني لا يفسد للود قضيه النقاش، ما حدش يزعم مني من اصحاب الاثار، يعني انا مش بحاول اكسر مناهج اللي تعبنا فيها اكيد، وان احنا قعدنا 4 سنين ندرس وبنعمل بيهم حبه شغل عظيم طبعا وكل حاجه للسياح، بس احنا لازم نشوف الحقيقه. طيب لازم نحاول نفكر، واللي عايز يفكر صح يقرا طب الكتب ويرجع تاني يركز. ناس دي قضت 20 سنة عشان تطلع كتاب بيقول نظريات، فهي مش حاجات بسيطة يعني. فهل هي ساعات شمسية هذه الأهرامات؟ هل هي مراصد فلكية؟ هي ايه بالظبط؟ ما حدش عارف. وطبعا أهم حاجة طلعت في الموضوع لك دي مقابر. طب فين يا باشا المومياوات؟ قالك اتسرقت. طب فين التوابيت؟ التوابيت مفتوحة ومش موجودة. طيب هل ده يدل على انك النهاردة لو لقيت صندوق لازم يبقى تابوت؟ ما يمكن انت فاكره تابوت لأنه شبه التوابيت. يعني هات النهارده ابنك كده جين زي الجميل ولا جين الفا كده وطلع له مثلا الفلوبي ديسك بتاع زمان، الديسكات بتاعتنا بتاع زمان 3.5 و5.25 والكلام اللي هو بتاع الكمبيوترات القديمه اللي كانت بتقعد ربع ساعه تفتح دي. قول له ايه ده يا باشا؟ يقول لك ده كوستر يا حبيب قلبي، ده بنحط عليه الشاي خلاص خلص الموضوع. يستحيل يتخان ده ديسك كان عليه داتا وعليه ميجا بقى داتا ومبسوطين قوي بقى عليه صوره وبتاع وهكذا. المشكله الكبيره النهارده ان وجود الاحساس بتاع ان في توابيت ادى احساس الاهرامات دي مقابر، وبدات الناس تتعامل معاها بالشكل ده، والاوروبيين بداوا يحاولوا يفهموا القصه اكتر والبعثات. ولكن طبعا كل ما حول الهرم محبط، ما فيش اي موميا موجوده ولا اثار موجوده ولا كتابه موجوده. الكتابه الوحيده موجوده مكتوبه بحبر كده، ومش يستحيل يكون فرعنا شخبطوا بحبر اسود جوه الهرم. يعني لا يمكن هذه الحضاره ما تركتش نقش نحت غائر او بارز في الهرم اللي هم عاملين المقابر نحتين فيها كل حاجه. طب هل ده معناه ان الهرم ممكن يكون موجود في زمن ما كانش فيه النحت هو الاساس؟ يعني ما كانش كانت الكتابه مش نحت، كانت طريقه حفظ الاشياء مش نحت. هل ممكن يكون بتتحفظ في الدماغ وبتتوالى الافكار من جيل لجيل بس فقط؟ دكتور زغيريه غنيم سنه 51 في عهد الرئيس عبد الناصر اكتشف هرم غير مكتمل في سقاره، والراجل ده خد هذا الهرم وبدا يحفر جواه لغايه ما وصل الى تابوت مغلق تماما ما فيهوش اي حاجه، واستغرق وقت كبير جدا. وعند لحظه فتح التابوت بدا المسؤولين يتراكموا، والرئيس عبد الناصر كان مهتم جدا بهذا الموضوع، والتابوت كان بيتفتح بيتشد كده زي الدرج بس على فوق، يعني كانك بتفتح، عارفين التور اللي في اسبانيا لما بيفتحوا له بيشدوا حاجه من فوق كده، او الجلاديتور بيرفعوا الباب لفوق فالجلاديتور يخرج او التور يخرج او الاسد، نفس الفكره بالظبط كده. وبعدين وقفوا العلماء ويلا بينا لحظه عالميه، والصحفيين واقفين وبتاع، رفع ما لقاش حاجه. طبعا نهايه الراجل كانت ماساويه جدا، دوروا على الانترنت وانتوا تشوفوا، يعني اكتئب جدا جدا، وبعد كده توفى في ظروف غامضه قوي. ليه كان في تابوت ما فيهوش جثه؟ ليه في تابوت مقفول جوه هرم مقفول وما فيهوش جثه؟ هل ده معناه ان كانت التوابيت؟ الاهرامات نظريتها كبيره قوي، واحدث نظريه انا شخصيا مقتنع بيها، وده لا يعني ابدا ان احنا بن قران الاشياء، يعني انا ما بقولش ان في شيء مقدس في العلم، احنا العلم له مطلق الحريه ان هو يغلط، ولكن اللي انا مقتنع بيه النهارده بشكل كبير يعني طبقا لعقليتي في ان انا افكر يعني ببساطه، هو انه غالبا الاهرامات دي كانت بتحمل شيء من الحركه اكتر ما احنا متخيلين، هي فيها شيء تفاعلي مفاعل ما، لان في بيانات بتقول ان في كيمياء معينه بتصب في قوالب معينه، وفي نحر كيميائي، وفي حاجه زي الـ الـ الـ النحت الكهربي ما بين مادتين، فحيث عايز تطلي طلاء معدني معين، ففي شيء كان بيحصل، وفي ذبذبات معينه موجوده، وفي اصوات معينه جوه الهرم بتؤدي الى حركه معينه. غالبا احنا قدام اله عملاقه لا نفهمها، لان احنا بنقارنها بالالات بتاعتنا. هات كده حد من سنه مثلا 1100 اوكي، حيث احنا في ولا 1020 30 احنا في زمن المستنصر كده، وتقوم يا باشا مديله عربيه صيني، يلا يا باشا قول لي ايه دي، مش هيفهم، مش هيجيب ولا اي حاجه. لا اعكس، هات اله من 3000 سنه، هات لنا النهارده لابننا قول له ايه ده، ده مش من 3000 سنه، هات له حاجه من الثمانينات، هات له تليفون بقرص قول له ايه ده، مش هيجيب. فاذا احنا ليه متخيلين احنا المفروض نفهم الهرم بطبيعه رؤيتنا للاشياء اللي احنا بنشوفها النهارده؟ لا يا عم مش شبه المكنه، ده فين الترس يا عم، ما يمكن ما فيش تروس، فين الكابل، الكهرباء بتاعتهم فين، ما يمكن في كهرباء بس مش موجوده، ده تسلا عمل كهرباء بتنتقل في الهواء، ايش عرفك، ما يمكن المكان ده كان بيولد كهرباء، ما يمكن المسلات دي كانت بتنور مصر، ما حدش عارف. لغز كبير جدا، والكتاب بيتناوله كل طرق البحث والفهم. يلا ناخد فاصل صغير ونرجع تاني نكمل ونعرف هي ليه حضارة المايا انتهت في أمريكا. يلا

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
1: إيه ده؟ إحنا رايحين على فيلم شغالي نجوم أف أم
2: بياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكان.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: التاسعة مساء على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يؤكد في اجتماع مع الحكومة والمحافظين وقادة الجيش والشرطة والعمد أن الحفاظ على مصر مسؤولية جماعية.
2: الرئيس السيسي يؤكد منح مساحة لحلول سلمية بشأن سدود إثيوبيا لكن ليس على حساب وجود مصر.
1: استعدادا لمؤتمر أكتوبر مدبول يجتمع بوزراء النقل والتنمية المحلية والإسكان.
2: رئيس الوزراء يعقد مائدة مستديرة حول تطوير قطاع التعدين وتعزيز ثقة المستثمرين.
1: وزير المالية يقرر مدة فترة تقديم إقرارات الضرائب العقارية حتى نهاية ديسمبر 2026.
2: الحكومة تعلن الخميس الثامن من أكتوبر إجازة رسمية بمناسبة عيد القوات المسلحة.
1: وزير الري يؤكد أن مؤتمر الأمم المتحدة للمياه في عام 2023 نجح في حشد اهتمام دولي واسع بقضايا المياه.
2: وزارة التعليم العالي تطلق برنامج سفراء الوطن لتأهيل المبعوثين لتمثيل مصر بالخارج.
1: منتخب مصر يفوز على جنوب السودان بخماسية نظيفة ويحقق أول انتصار في تصفيات أمم إفريقيا.
2: فوز المغرب على ليسوتو بهدفين دون مقابل وتعادل الجزائر مع بروندي بهدفين لكل منهما والسودان يخسر أمام موزمبيق بأربعة أهداف مقابل هدف في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.
1: الطقس غدا حار نهارا معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 30 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وغدا في العاشرة صباحا موجز جديد.
1: ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم فهم دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم فهم. نجوم فهم على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري
4: اتعبي.

0: للسمع بالتوليفة مع أحمد مراد برعاية عيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يا مساء الفل، رجعنا تاني وبنتكلم النهاردة على كتاب بيحاول ان هو يفك بعض الأسرار اللي موجودة في العالم، واسم كتاب لذيذ قوي، كتاب ألغاز تاريخية محيرة للكاتب بول أرون. والراجل بيحاول يحل ألغاز زي ما اتكلمنا في اللينك اللي فات، مثلا زي الأهرامات اتبنت لي، وطبعا بيراميدز ككلمتين هي حجرة الاشتعال باللغة اليونانية القديمة. بس فكروا بقى في الموضوع، بيراميدز حجرة الاشتعال، شفتوا اللعبة دي؟ طيب لماذا انهارت حضارة المايان أو المايانز؟ الناس دي النهاردة في القرن 19 في رحالة راحوا الأمريكا وبدأوا يستكشفوا الغابات اللي هناك والأماكن اللي هناك، وإذا بيهم اكتشفوا قصور وأهرامات وبيوت ونقوش، ولكن مفيش بني آدمين، يعني مفيش حد موجود. في حضارة روحت كانت موجودة، والساعة 3 ضرب الجرس روحنا، الحضارة مشيت، مفيش بني آدمين، بس في حد كان موجود، لغز كبير جدا. في علماء بدأوا يقولوا أنه غالبا ده كان شعب مسالم وراح في 60 دهية نتيجة لكارثة طبيعية أو بعض الحاجات اللي حصلت زي وباء أو أيا كان، وغالبا دول كانوا كهنة مشغولين بالرياضيات والفلك، ولأن هم عندهم أشياء كتير مرسومة بتؤدي لهذه النتيجة. وبعدين اللي حصل بعد كده أنه تسجيل التواريخ توقف في لحظة كده في حياتهم، وكان هم فجأة روحوا مشوا، لغز رهيب يعني. الكلام ده اتهجر مثلا سنة 900 ميلادي، المدن الجنوبية دي أخيرا كانت 900 ميلادي بدأت الحاجات دي تختفي سنة 900، يعني لغاية السنة دي كان لسه في ماينز موجودين. سؤال محير، هي انهارت ليه الحضارة دي؟ وليه النهاردة هي مثلا كان في غزو أسباني راح لل

النقوش، ولقوا ان هي النقوش لما فكوا النقوش دي اكتشفوا انها مش بتتكلم عن الارقام والتقويم والفلك بس، دي بتتكلم على سجل حافل من الحروب الدموية جدا. واكتشفوا ان الحضارة دي كانت حضارة مليئة بالحروب والتضحيات البشرية اللي انتوا اكيد شفتوا منها جزء مثلا في فيلم بتاع ميل جيبسون اخراجه اللي هو ابوكاليبتو، اللي هو بيتكلم عن الحضارة دي وانهيارها قصاد الامم الجديدة اللي بدأت توصل. وبنشوف ان هم كانوا بياخدوا واحد ويبتدوا يشقوا قلبه ويطلعوا يشقوا صدره ويطلعوا القلب ويمسكوه كده ويرفعوه الى السماء في محاولة ان هم يستردوا الاله اللي هو شايفينه ان هو اتهدد، بمعنى انه الاله ده بيحب الدم لانه بيعمل كوارث فاحنا لازم نديله دم، ادي رقم واحد. او ان الشمس الكبيرة اللي بتدينا الدفء ده كله فجأة دخل عليها جسم غطاها فبدأوا يقولوا ده غالبا الاله بيمشي او حد بياكل الاله، هو طبعا مش واخدين بالهم ان القمر كان بيعدي بس في كسوف. فعشان يرفعوا هذا البلاء كانوا بيذبحوا بني ادم او يشقوا صدره طلعوا قلبه، وكان في يعني مراجيح رهيبة في هذه الحضارة. وغالبا انتهت الحضارة دي بحرب داخلية بين المدن المايانية بينهم بين بعض، وانهارت هذه الحضارة انهيار شديد. سنة 95 ظهرت أدلة كمان مناخية تانية بتقول ان في رواسب موجودة بتقول ان حصل جفاف شديد ما بين سنة 800 و1000 ميلادي اللي هي الزمن تقريبا اللي انتهت فيه هذه الحضارة، تنبئ بوجود حاجة من الصراعات والحروب أدت الى استنزاف موارد، وبعدين جفاف حصل كبير ممكن يكون أدى الى مجاعة رهيبة. وده على فكرة تقريبا نفس السيناريو اللي حصل لنا في القاهرة في عهد المستنصر المعروف اللي الناس كانت عملت بوستات كتير على القصة دي، لانه اكتشاف يعني زمني اللي هو فكرة الشدة المستنصرية او منطقة الجفاف اللي حصل. ناس كتير بتتخيل ان مصر تعرضت لعشر سنين من المجاعة بسبب النيل اللي جف او ان حصل حاجة مناخية، لا الموضوع كان سياسي بحت. المستنصر وامه اللي تنتمي الى اصول جنوبية سودانية، والراجل ده كان هو الحاكم في الوقت ده، ان الام والابن حصل ما بينهم اختلاف في القوة. الام تملك قبائل حبشية، من حبشة ما اقصدش السودان اقصد الجنوبية يعني، والابن النهاردة ليه ولاء لقبائل جاية من المغرب، وفي المصريين الغلابة اللي احنا قاعدين في النص. فالقبائل اللي جاية من المغرب مع القبائل اللي جاية من الجنوب من الحبشة طقشوا ببعض، دول قطعوا النيل، دول حرقوا الزراعات، حصل مجاعة، الشعب المصري دخل في 10 سنين من الجدب وبدأنا ناكل بعض حرفيا. الست بتقلع الخاتم المجوهرات تديه لحد بتاع عيش يديه رغيف، ويجي واحد تاني يوم قاتلها واخد الرغيف. احنا في هذا الشكل الناس كلوا بعض بجد بخطاف، يضربوا بعض ويشدوهم فوق العماير ويقطعوا الاوصال وياكلوا الرضع. دخلنا في ده بسبب سياسه سيئه جدا من سنه. فده كان ممكن يبقى احد السيناريوهات اللي انا برجح انها حصلت لحضاره المايا، ومن هنا اختفت تماما بعد ما تاكلت. وطبعا ممكن يكون جه وبقى عليهم او جه شيء كمل على البقايا اللي فاضله، وده فصل مهم جدا من فصول الكتاب. يلا ناخد اغنيه ونرجع تاني نكمل رحلتنا مع هذا الكتاب الشيق.

أخب وداري في قلبي وأقول لك بحب وأقول ما تخافيش زهقت إن أشوفك وفي عينيكي خوفك وعيد لك حروفك

0: صندوق التنمية الحضرية يقدم الموسيقار الكبير عمر خيرت مع الأوركسترا بقيادة المايسترو ناير ناجي في افتتاح مهرجان الفسطاط الشتوي النسخة الثانية يوم الجمعة 16 أكتوبر بالفسطاط أرينا. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي بروت تو يو باي باركولوجي. تنظيم حدث وتالنت بيتس نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
1: الفنانة راندا إبراهيم فعيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي.
2: دي معجزة.
1: يوم الأربع من الساعة 8 للساعة 10 الصبح.
3: بقى أنا طفحة الكوتة ومتمرمطة في بيوت الخلق، أغسل وأكنس وأمسح، دراعتي اتخدلت وركبي ورمت من غسيل السجاد. أنا عايزاه يبقى معاه شهادة يتعلم ما يشقاش ما يعيش عشتنا يا منصور.
1: الفنانة راندا إبراهيم فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام.
2: بعد صور ليهم
1: يوم الأربع على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
2: يا حبيبتي ذاكري
3: اتعبي.

0: facebook.com/@nugumfm. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: رجعنا تاني بنتكلم على هذا الكتاب اللي بيحاول يحفر في الالغاز عشان نفهم احنا المفروض نعمل ايه في الاسئله اللي جوه دماغنا دي. في ناس على فكره مش مهتمه خالص بالاجابات، وفي ناس زي حالاتي بتحب الاجابات، لانه ساعات باجت حاجه في التاريخ بترد لي على حاجه بتحصل النهارده. مين اللي اخترع الطباعه؟ لا عادي طبعا، السؤال الاساسي هو جوتنبرج. وجوتنبرج ده النهارده راجل الماني، يوهانس جوتنبرج، في القرن ال15 بدا يكتشف طريقه جديده، اخترع طريقة جديدة لنسخ الكتب. وبدل ما احنا الناس خد الكتاب ده باشا اكتبه لي، فيقعد 3 شهور ويكتب لك في الكتاب ويجيب لك نسخة واحدة بس، الراجل ده عمل طبيعة من الحروف المحفورة ويبتدي يرص الصفحة ويطبع من الصفحة دي آلاف الصفحات في وقت لا يمكن أبدا تقيسه. فطبعا شيء ذكي جدا، وده الحاجة اللي ساهمت انه الدنيا تمشي. بوز، استنى يا ريس، لا الموضوع مش كده خالص، حضرتك انت فاهم غلط. الصينيين عرفوا الطباعة بالحروف المتحركة قبل جوتنبرج بعصر طويل قوي، سنين طويلة يعني. استخدموا آلاف الرموز لسبب، لأن الأبجدية الصينية كبيرة جدا، لأنها عبارة عن فيها تعبيرات وفيها أفعال كتيرة قوي، فما كانوش يقدروا أبدا يعملوا الموضوع بتاع القوالب الخشبية بعدد الأبجدية اللي عندهم. هم مش 28 ومش 26 ومش الحاجات دي، هم حاجة أضخم مما نتخيل. تقنيات الطباعة انتقلت تدريجيا من مناطق في آسيا وبدأت توصل لغاية ألمانيا، فمن هنا جوتنبرج بدأ يشتغل. الكتب اللي كانت موجودة قبل الطباعة بتتنسخ يدوي، طبعا زي ما قلت لكم بنساخ يدويين، وطبعا ده كان معطل جدا. الطباعة أصبحت سهلة قوي بعد الراجل ده. وطبعا الراجل ده طبعا من الحاجات اللي عملها الأساسية إنه طبع الإنجيل، يعني كأنه واحد بقى عنده مطبعة القرآن الكريم، فإذا بقى الانتشار دينيا وكل بيت عايز نسخة، فطبعا الدنيا كانت فيها رواج رهيب، والحروف المعدنية المتحركة دي أصبحت هي سمة العصر، وهي بقت ترند على فكرة. كأنك النهاردة زي الـ AI بالظبط، وقع الطباعة على البشر كانت بيشبه بالظبط ضربة الـ AI اللي احنا بنشوفها النهاردة، اللي انا كنت بتكلم عليها وبحذر منها بشكل كبير. اشهر انجازات جوتنبرج طبعا زي ما قلت لكم الكتاب المقدس، وهو ما وقفش ده، هو طبع كل الكتب العلمية اللي موجودة واشتغل عليها. وهل هو كان اول واحد عمل ده؟ هل هو اللي طبع لاول مره؟ لا، بس ما حدش يعرف ابدا مين اللي عمل الطباعه ده من ضمن حفر الكتاب. سؤال جميل تاني، هو كريستوفر كولومبوس كان بيقصد يكتشف امريكا لما كان عايز يروح لهناك؟ يعني الناس تقول لك اصل هو ما يعرفش ان الكره الارضيه مدوره، فهو كان ماشي فاكر هيوصل للبتاع. فايه رايكم ان الكره الارضيه مستديره؟ ده معروف قبل كولومبوس بكتير ومثبته وناس كتير عارفاه. هو ما كانش طالع غشيم وعبيط وهكذا خالص، بالعكس الراجل كان رايح لهدف محدد. هو ما احتاجش يقنع الاوروبيين بدا، لان ده معروف قبل التاريخ بتاع 1492 كانوا عارفين القصه. طبعا فكره كولومبوس يعتقد ان اسيا اقرب بكتير من الواقع. هو قدر مسافه بين اوروبا واسيا ب 2760 ميل بس، وعايز اقول لكم ان التقديرات دي كان في ناس واصله لتقديرات اقرب للحقيقه في وقته. بناء على حساباته هو اقنع الملك والملكه بتمويل رحلته، وانطلقت الرحله في سنه 1492، وصلت لجزر الكناري على متن سانتا ماريا وبنتا ونيانا، وده اسماء الثلاث مراكب اللي وصلت. بعد 5 اسابيع وصل لجزر البهاما وبدات الدنيا تتحرك، ومع ذلك ظل كولومبوس مقتنع انه وصل الى جزر الهند الاسيويه. هو فاكر بقى انه لف الناحيه الثانيه، انه ما فيش اي حاجه غير المحيط اللي بيوصل، يلف لفه 360 يوصله الى، او شبه 360 يوصله الى الهند، وهيقابل بقى الخان الاعظم هناك وبتاع في الصين واليابان، وده طبعا مش موجود. هل الراجل ده كان فعلا بهذه السذاجه؟ يعني هل كان ساذج كده فعلا؟ هل ممكن الخبره دي كلها ويبقى رايح مش فاهم هو بيعمل ايه؟ في ظهرت في القرن العشرين نظريه بتقول ان كولومبوس كان عارف بالظبط انه رايح لاراضي غرب المحيط الاطلسي، وان قصه بحثه عن اسيا كانت مجرد غطاء للوصول الى العالم الجديد والاستيلاء عليه. يعني هو عشان يطلع ويقنع الملكه ان انا هروح اشوف عالم جديد، الملك والملكه الناس اولد فاشن مش هيقتنعوا ابدا ان احنا نطلع وندفع فلوس في كلام فاضي مش مفهوم، ورق فاضي مش عارفين الكلام ده يوصل لفين. فقال لهم والله انا طالع اسيا، ومن اسيا هروح لليابان والصين واجيب لكم بقى بهارات، وانا جاي انا طالع مسافر هروح الجمرك واجيب لكم شوكولاته. فالناس انبسطت ومولت الموضوع، اذا الراجل ده كان بيضحك عليهم بشكل ما. ف القبطان المجهول دي برضو قصة تانية قديمة، بتقول ان في سفينة انحرفت غرب وصلت إلى أراضي مجهولة ومات معظم الطاقم، وقيل أن القبطان أعطى كولومبوس خريطة بالموقع فبدأ يمشي عليه عشان يوصل، لأن يعني في واحد قبله اكتشف هذا المكان. وطبعا المذكرات بتاع كولومبوس ومكتبته النهاردة في اهتمام واضح بأسيا، فهو أرى كتير عن ماركو بولو والناس اللي راحت أسيا، فواضح أنه برضو يمكن يكون فعلا كان بيدور على أسيا. برضو دي نظريات على فكرة، ما حدش قادر يعرف من الأدلة اللي استغلها المتشككين. كمان أنه كريستوفر كولومبوس اتفق مع التاج البريطاني على فكرة اكتشاف جزر واستحواذ عليها، ولم يذكر الهند أصلا. يعني الراجل ده لو رايح الهند في الورق اللي رايح بيه والحيثيات مش ذاكر أصلا قصة الهند، يبقى إذن فكرة أن أنا رايح هناك هقابل الهند، دي الهند مش واحد اسمها هند، الهنود يعني، ده كلام فاضي. يت الناس اللي هناك اسمهم الانديانز، يقولك الهنود الحمر. طب مين اللي طلع الكلام ده؟ حد تاني غير كولومبوس؟ يمكن. الخلاصة بتقول ايه النهاردة؟ ان الادلة بتقول ان كولومبوس غالبا كان بيشتغل ملك وملكة عشان يقدر يطلع لغاية هناك ويوصل ويقول لهم انا رايح اسيا، ولكنه كان بيسعى الى اكتشاف جديد وما كانش عنده قابلية ان يقنع اي حد بهذا الاكتشاف، لغاية ما هو داس على الزرار واكتشف امريكا والعالم اتغير من هذه اللحظة. يلا ناخد اغنية ونرجع نكمل كتابنا.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير أوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة أوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafam. انتوا لسه مع التوليفة مع احمد مراد برعاية عايريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أسئلة كتيرة بصراحة، وأنا مبسوط قوي من الكتاب ده لأن هو فتح معايا أفكار كتير. مين اللي كتب مسرح شكسبير؟ شكسبير؟ يعني إيه السؤال؟ فين؟ إيه رأيكم إن في تشكك رهيب في العالم إن اللي كتب مسرح شكسبير مش شكسبير نفسه؟ وإنه بيقولوا إن الراجل ده مش موجود لأنه قلة المعلومات الرهيبة اللي عنه فيرسز إن هو مطلع كل هذه التراجيديا العظيمة، واضح إن في حاجة غلط في القصة. وطبعًا في النهاردة مرشحين كتير قوي، زي مثلا فرانسيس بيكون الفيلسوف والعالم والمحامي والسياسي المقرب للبلاط الملكي، انه كان ممكن يبقى هو ده الشكسبير في الموضوع ومغير اسمه. كانوا حاطين نظريات كتير قوي على ان الراجل ده غالبا مش موجود، او ان هو حد تاني وغير اسمه، او ان دي قصص ملمومه وحد خدها حطها اوريدي طبعها باسمه. وطبعا في الاخر في مشاكل زمنيه لما بيرشحوا واحد يلاقوه ان هو مات قبل ما اخر مسرحيتين يطلعوا. طب ما يمكن ماتوا بعدين كان دول كاتبهم وظهروش ما اتطبعوش. فلغاية النهاردة ما فيش حد قادر يقول أبدا هو شكسبير كان موجود ولا لأ، لأنه فعلا حاجات بسيطة قوي اللي موجودة عنه. فده لغز لذيذ جدا بصراحة أن انتوا تفكروا فيه. طيب موتسرت العالم، سوري أنا آسف، الموسيقار العظيم، أنا بحب موتسرت بشكل مش طبيعي بسبب فيلم اسمه أماديوس. أماديوس هو الاسم الأوسط لموتسرت، لازم تشوفوا الفيلم ده امبارح. اسمه وولف جانج، ده اسم الرجل، أماديوس موتسرت، فهو خدوا الاسم الاوسط وسموا اسم الفيلم أماديوس. وده كان بيروج او بيأكد وجود اغتيال لموتسرت عن طريق السم، عن طريق احد المنافسين لي اسمه سالييري، وبيتناول هذه القضيه بطريقه مثيره جدا ومن اروع طرق الحكي اللي ممكن تتخيلوه في حياتكم هذا الفيلم. يعني الفيلم ده معمول من اكتر من 30 سنه، انا بتفرج عليه كانه معمول امبارح من كتر جماله والبدايه الشيقه جدا للفيلم ده. فبصراحه برضو دي نظرية مهمة هتشوفوها في الكتاب. هو نظرية أخيرة مثلا، طبعا الكتاب فيه كتير قوي أنا مش هقدر أقول لكم كله لأن الوقت الحلقة لا يسمح، بس هل كان ممكن إنقاذ تايتانيك ولا لأ؟ لما نعرف إن كان فيه سفينة على بعد من تايتانيك، والسفينة دي اسمها كارباثيا، وكانت أوريدي السفينة دي تقدر تشوف تايتانيك من على بعد، وشافت تايتانيك بتضرب ألعاب نارية وما حصلش حاجة. المشكلة إن تايتانيك في الوقت ده كانت بتتلقى بلاغات من كل السفن اللي ماشية، بيقولوا البعض خد بالك، خد يمينك، خد شمالك، على خط 30 في شوية تلج، هات هنا يا باشا في جبل بتاع. الناس لسه في مرحلة، احنا 1912، فطبعا احنا في حتة مظلم من الحياة. 12 ولا 15 ابريل 1912، في الليلة المشؤومة دي الراجل بتاع تايتانيك اللي ماشي اللي المفروض يبقى فاتح المذياع اتخنق، قال لك يا عم بقى الزيطة دي راح طافي الايه الحاجات. تخيلوا سايق تايتانيك وراح طافي الجي بي اس، سايق تايتانيك وطفى النور الاولاني للعربيه وماشي بقى في التلج كده. ففي اللحظه دي راح خابط في التلج، ففتح المذياع قال لهم المذياع زي ما هم بيكتبوه يعني الراديو يعني، وراح بس رسائل من الاستغاثه، اقرب سفينه لي كارباسيا شايفاه على بعد. ايه اللي حصل النهارده؟ القبطان شايف العاب ناريه. وبعدين كان التايتانيك بعتت رساله من شويه لهم بطلوا دوشه يا جماعه، احنا ما تقعدوش تقرفونا برسائل، فبيلعبوا العاب ناريه يا اولاد الايه اثرياء يا اللي عمالين تحتفلوا وشاي. وبعدين انا هصحي لسه الراجل بتاع الراديو بتاعي عشان ابعت لهم اسالهم ده ايه، غالبا بيحتفلوا يعني. وفضل يتفرج لمده ساعتين لغايه ما التايتانيك غرقت، فاتعملت محاكمه. طب ما كنت تروح تبص، قال لهم يا جماعه ما هي بتلعب العاب ناريه، ما انا مش فاهم، هم حاولنا نتصل بيهم قافلين الموبايل خارج نطاق الشبكه، قافلين الراديو بتاعهم فما بيردوش علينا، فاحنا قلنا اكيد ما فيش حاجه يعني. وبعدين دلوقتي احنا طفينا بقى احنا الراديو بتاعنا. ومن هنا ظهر اهم قوانين الملاحه البحريه، لما نكتشف انه لازم الراديو يفضل مفتوح 24 ساعه. تحس ان شيء بديهي جدا، صح؟ هو زمان ما كانش بديهي، كان عادي. وكمان النهارده المنطقه بتاعت ان الكرو لازم الاول يمشي كل الناس علشان يضمن الموضوع في قوارب نجاه توازي نفس العدد بتاع الناجين. فما ينفعش يبقى انا عندي 1500 بني ادم وجايب شويه قوارب كده 40 قارب وبتاع يا دوبك يكفوا الحبه ال 700 ولا حاجه. طبعا كارثه كبيره حصلت، تقريبا 1500 بني ادم ماتوا في تايتانيك في الليله دي، جزء منهم اتجمد، جزء منهم نزل المحيط، جزء منهم اتاكل باسماك القرش، وكان فيهم مصريين على فكره، كان في واحد مصري في المركب. وكانت كارثه كبيره قوي، وبيقولوا يا ترى كان ممكن انقاذ تايتانيك ولا لا. الكتاب هيعجبكم قوي. انصحكم يا جماعه تفكروا قوي في اول لينك للحلقه لما تتفرجوا عليها اذا لحقتوا حتى اللينك الاخير. تابعوا الحلقه دي بتتعاد يوم الاربع بكره وبتتعاد يوم الجمعه وبتتحط بعد كده على اليوتيوب مع القناه بتاعت او الشانل بتاعت نجوم اف ام برنامج التوليفه احمد مراد. واسمعوا البدايه بتاعت الحلقه اللي انا بوجهها ليكم بوجهها لاولادكم. والموضوع كبير وانا مش بحذر من فراغ، انا بحذر من الارم كبير في يوم من الايام لا قدر الله. اتمنى اطلع مش فاهم، بس بجد لو ده حصل في حد اتكلم وحد قال، وخلوا بالكم لانه اللي ما بيشوفش العلامات ده حد مسؤول عن كارثه كبيره قوي، ان هو ما ينقلش الخبر للي جنبه ويحاول يلحق نفسه ويلحق اولاده. اشوفكم الاسبوع الجاي، سلام.

أسرار النجوم مع إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو مفيش غيرك، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: إن التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
0: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. نجوم اف ام تي في.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة أمال.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
1: أمال إيه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت.
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

وخطر

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رقم.

0: دلوقتي جيمعاتكم مع XO مع شريف جويفل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل اللي بيسمعونا، واهلا بيكم في حلقه جديده من اكس او على نجوم اف ام، البرنامج اللي دايما هيكلمكم عن كل الجديد في عالم التكنولوجيا وعالم الجيمينج. في كل جيل من اجهزه الالعاب بنشوف الالعاب على الشاشه ونقول ان الجرافيكس خلاص وصلت لمرحله صعب نتخيل بعدها حاجه اقوى، زي مثلا النقله اللي حصلت من البلاي ستيشن 2 للبلاي ستيشن 3، وبعد شويه بتبان تفاصيل ما كناش واخدين بالنا انها مش واضحه، تفاصيل الوشوش أو وجوه الشخصيات والضوء اللي واقع عليها وشكل الملابس بتاعت الشخصية وهي بتتحرك. الحاجات دي انت ممكن تشوف ان هي صغيرة، لكن لما كل الحاجات دي بتتغير مع بعض انت بتحس ان اللعبة اللي انت حافظها وعارفها بقت حاجة مختلفة تماما. والمرة دي التكنولوجي أبعد بكتير من اللي احنا عارفينه. الحكاية وراء الجرافيكس المنتشرة جدا على الانترنت دلوقتي والفيديوهات بتاعت الألعاب اللي بتقارن ما بين قبل وبعد، الفيديوهات دي قلبت بمعركة عجيبة جدا ما بين شركة ضخمة وما بين الناس اللي قرروا يعدلوا ويجربوا التكنولوجي بنفسهم. احنا بنتكلم عن تكنولوجي DLSS5 من انفيديا، وتحديدا خاصية النيورال ريندرينج، يعني استعمال الذكاء الاصطناعي علشان يحسن شكل المشهد اللي اللعبة بترسمه قدامك على الشاشة. انفيديا قدمت DLSS5 في شهر مارس، وظهر لأول مرة رسمياً في السوق مع لعبة NBA 2K27 من أسابيع، وللأسف اتسرب، والإنترنت كله حالياً بيستعمل DLSS5 على كروت شاشة مش مدعومة أساساً، وهو ده مجتمع الجيمينج حالياً، ممكن يعملوا أي حاجة علشان يجربوا تكنولوجي جديدة حتى لو شركات الألعاب بتقول عكس الكلام ده. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. طيب علشان نفهم الفرق ما بين DLSS4 وDLSS5، DLSS4 وكل نسخ DLSS القديمة اللي احنا متعودين عليها كانت بتساعد كارت الشاشة ان هو يرسم الصورة بدقة او ريزولوشن قليلة، وبعدين يعيد بناء الصورة بريزولوشن اوضح علشان يوفر مجهود على الكارت ويديك فريمات عالية ويوفر في استهلاك الطاقة. لكن DLSS5 بيشتغل على الإضاءة والخامات والتكستشرز، يعني تخيل كده شخصية في لعبة من الألعاب الكبيرة والشخصية دي واقف في مكان فيه شمس، والجلد ممكن يبقى شكله مسطح شوية، أو شعر الشخصية ممكن يكون عامل زي ما يكون كتلة واحدة، لكن DLSS5 بيحاول يخلي الضوء يتفاعل مع الجلد والشعر والتفاصيل بشكل أقرب للحقيقة، وبيضيف عمق للشادوز والظل وتفاصيل التكستشرز، وبيخلي شكل الشخصيات وتفاصيل الصورة واقعية لدرجة تخوف. وجنسن هوانج رئيس انفيديا بيقول على DLSS5 ان تأثيره زي تأثير GPT بتاع تحسين الصور. DLSS5 بيستفيد من صورة اللعبة وبيجمع المعلومات عن الحركة وأي عناصر هو شايفها، وبعدين بيطلع صورة محسنة وانت بتلعب اللعبة، وكل الكلام ده بيحصل في نفس الوقت. علشان كده الفرق بيبقى رهيب ما بين الصورة الأصلية والتأثير اللي بيعمله DLSS5، لكن المطور أو الديفلوبر لازم يبقى متحكم في النتيجة علشان التحسينات تحافظ على شكل الشخصيات وستايل وروح اللعبة بدل ما تحول اللعبة لحاجة تانية. انفيديا بدأت الدعم الرسمي لـ DLSS5 على كروت RTX 5000، لكن أول ما الملف اتسرب من لعبة NBA 2K27 المعدلين ما استنوش، وظهر على طول في وقت قصير جدا مشروع لبرنامج على الإنترنت اسمه DLSS Unlocked، وبرنامج تاني اسمه DLSS Manager، وبرنامج تالت اسمه DLSS Swapper، وكل البرامج دي غير رسمية طبعا، لكن هي بتقدر تخلي DLSS5 يشتغل على أجيال RTX 2000 و3000 و4000. المعدلين أو الهاكرز دول عدلوا في طريقة اتصال الألعاب بالDLSS5 واستعملوا ملفات وأدوات بتوصل المشهد للمعالجة الجديدة، وقدروا يشغلوا DLSS5 في ألعاب ما بتدعمش DLSS أساسا، يعني ممكن أي لعبة قديمة عندك فجأة تتحول وتشوفها بإضاءة وجرافيكس وتفاصيل مختلفة تماما، كأن اللعبة القديمة دي اتعمل لها ريماستر أو ممكن ريميك ببلاش، والموضوع كله بتكت زرار. والمفاجأة الأكبر بقى إن التعديلات دي وصلت لكروت AMD كمان. المعدلين عملوا برنامج اسمه DLSS NR on AMD، والتعديل ده بيعدل في نظام كروت AMD علشان DLSS5 يشتغل على الكروت دي، وجربوا خاصية DLSS5 على كارت الـ RX 9070 XT، والكلام ده بقى بيشتغل على كل كروت الـ RX 9000 و7000. يعني خاصية انفيديا اشتغلت على كروت شاشة من المنافس من AMD. وهنا بقى انفيديا لازم تجاوب بوضوح على سؤال مهم، ازاي الكلام ده حصل؟ لان التجارب دي اثبتت ان حدود الدعم الرسمي اللي انفيديا بتتكلم عليها مش بالضرورة هي اخر حدود الهاردوير،

على ريزولوشن 4K وبأعلى الإعدادات مع DLSS Quality ومن غير ما يشغلوا فريم جينريشن أو يعملوا أي توليد للفريمات. وأول ما شغلوا DLSS 5 كارت الـ RTX 5080 نزل من 185 فريم لـ 53 فريم بس. طبعا ده كان اختبار محدد لنسخة DLSS 5 وده مش رقم ثابت لكل الألعاب، لكن المعدلين اتعاملوا مع الموضوع ده والأداء اتحسن. بس لو كارت شاشة بالقوة دي بيتأثر كده، تخيل بقى الضغط اللي ممكن يحصل على كروت الشاشة القديمة. الكروت القديمة المفروض ان هي مش بتتعامل مع DLSS 5 زي الكروت الجديدة، بس بتشغلها، والمعدلين عمالين يطوروا التكنولوجي بشكل غير رسمي والموضوع بيتحسن مع الوقت، وبيستعملوا فريم جينيريشن كمان. بس ده طبعا بيتسبب في مشكلة الجوستنج او الشبحية، يعني تحرك الشخصية فتلاقي ان في خيال او اثر لسه موجود وراها، او تلف الكاميرا فتشوف تفاصيل بتسيب ورا منها اثر. بس هما برضو بيعالجوا المشكلة دي واحدة واحدة، وانفيديا بتتفرج. اللي بيعمله المعدلين او مجتمع الجيمينج النهاردة في تكنولوجيا DLSS 5 له قيمة مهمة جدا، لانهم بيوسعوا الاختيارات للجيمرز وبيختبروا حدود الكروت القديمة اللي هي اصلا موجودة عند معظمنا من المستخدمين. ولسه الموضوع مخلصش، وهنشوف انفيديا ومجتمع الجيمينج هيوصلوا لايه في التحدي ده. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogomfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
3: نخش في الموضوع على طول.
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقه تقييم تحديد تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه الثلاث
0: كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumafm. انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
5: ولسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. لو انت متفق مع واحد صاحبك ان انتوا تشتروا لعبة وتلعبوا مع بعض بعد ما تخلصوا مدرسة، وكل واحد فيكوا فاتح نفس الستور على الكونسول في نفس البلد وقدامه نفس النسخة من نفس اللعبة، مفيش مثلا إضافة مختلفة أو DLC، ولا في أي حد فيكوا بيشتري نسخة أغلى من التاني، وبعد ما انتوا الاتنين تدفعوا الفلوس تكتشفوا ان الفاتورتين مختلفين، وان انت ممكن تكون دفعت فلوس أكتر من صاحبك مع ان انتوا اشتريتوا نفس الحاجة. وهنا بقى بتبدأ الحكاية اللي مخليها ناس كتير تنظر لبلاي ستيشن بطريقة مختلفة شوية. شركة سوني عايزة تطبق سياسة جديدة في الستور السعودي، وسياسة جديدة كمان في كل الأسواق بشكل عام، وممكن انت تشتري لعبة بسعر وواحد تاني يشتريها بسعر تاني وهكذا. مسلسل القرارات العجيبة مستمر من شركة سوني، والجمهور، وانا اول مرة بقول الكلام ده، الجمهور بدأ يكره بلاي ستيشن، ودي حاجة مش حلوة أبدا. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumafm أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. شركة سوني عايزة تعمل سياسة جديدة وتطبق فكرة التسعير المتغير، وإنه يكون فيه اختلافات في الخصومات والأسعار من أكاونت للتاني على البلاي ستيشن ستور. موقع بي اس برايسز اللي بيتابع أسعار الألعاب رصد اختبارات بدأت من نوفمبر السنة اللي فاتت، والاختبارات دي زادت خلال الشهور اللي بعدها وفي الفترة اللي فاتت. يعني الموضوع مش فكرة عند شركة سوني وعايزين يطبقوه في المستقبل، لكن هم بالفعل بدأوا يعملوا تيست للموضوع ده، لأن لعبة سبايدر مان 2 ظهرت قدام مجموعة من المستخدمين بحوالي 80 يورو والمجموعة تانية بحوالي 70 يورو، نفس اللعبة نفس كل حاجة لكن العرض مختلف. فالواضح كده ان الستور بيشوف انت بتشتري قد ايه ويحدد على الاساس ده هيبيع لك الالعاب بانهي سعر. انا شايف ان الموضوع ده محتاج شفافية. لو في عرض خاص يبقى لازم تقول للمستخدم العرض ده خاص ليه، لكن ما تسيبنيش اكتشف بالصدفة ان واحد صاحبي بيدفع اقل مني واحنا الاتنين بنشتري نفس اللعبة وانا مش فاهم الفرق ما بيننا ايه. لان لو البلاي ستيشن ستور بيعاقب الناس اللي بيشتروا كتير بخصومات اقل يبقى ده شيء مش مقبول تماما. انا دلوقتي واحد من جمهور بلاي ستيشن وبدعم المنصة وبشتري الالعاب، فشركة سوني بدل ما تعاملني كويس تعتبر ان انا زبون مضمون وتغلي علي لان انا بشتري كتير، وتسيب العروض الاحسن لغيري اللي بيشتروا اقل. كده بقى احنا بنقرب من فكرة الفصال في الاسواق الشعبية، وكل زبون بسعر، والغريب انه حتى في الفصال انت تقدر تتكلم مع البياع، لكن هنا بقى على البلاي ستيشن ستور الحسابات والخصومات وكل الكلام ده بيحصل من وراك واللي بيبان قدامك بس السعر النهائي اللي شركة سوني بتقرره بناء على سلوكياتك وقوتك الشرائية على الستور. شركة سوني وبلاي ستيشن شركات كبيرة، والشركة اللي بالحجم ده المفروض تكسب ثقة الجمهور بتعامل واضح ومحترم، خصوصا لما الجمهور يكون دافع فلوسه في الجهاز والألعاب والاشتراكات اللي سوني وبلاي ستيشن غلوا أسعارهم وزودوهم أكتر من مرة. وسط القلق ده في تغيير يخص مستخدمين البلاي ستيشن ستور السعودي. شركة سوني أعلنت أن عملة المتجر على البلاي ستيشن ستور السعودي هتتحول من الدولار للريال السعودي، ورصيد المحفظة هيتحول على أساس أن الدولار بيساوي 4.5 ريال. بس المشكلة بقى أن سعر الصرف المعروف للدولار في السعودية هو حوالي 3.75 ريال، مش 4.5 ريال. فطبعاً الناس بدأت تقلق لأنهم متعودين يشوفوا أسعار الألعاب بالدولار، ودلوقتي الطريقة والحسبة كلها هتتغير، ولو الألعاب اتسعرت بالطريقة دي ممكن تبقى أغلى 20%. والناس بقى اللي عايشين في مصر وعندهم أكاونتات بلاي ستيشن ستور سعودي، دول بقى الأسعار هتزيد عليهم أكتر كمان. وشركة سوني نفسها قالت أن تكلفة تجديد اشتراكات البلس ممكن تختلف بعد تحويل العملة. يعني شركة سوني بتغير سعر عملة البلاي ستيشن ستور السعودي على مزاجها، وكمان عايزة تطبق سياسة تسعير متغير لكل الناس في كل المناطق على كل الأكاونتات فيما بعد. تحس كده أن قرارات شركة سوني ضد جمهورها، الناس عايزين يشتروا ألعاب ويلعبوا ويتبسطوا وما يتفاجئوش بالقرارات العجيبة دي كل شوي. فهنا بقى أنا هضطر أن أنا أفكرك بكلام الأستاذ هيروكي توتوكي. مين ده بقى؟ ده رئيس مجموعة شركات سوني. الراجل الياباني ده قال من فترة أن هو مهووس بفكرة النمو. التصريح ده يا جماعة كان من سنة 2023 لما كان بيتكلم عن نمو أعمال شركة سوني. وطبعا أي شركة عايزة تكسب، لكن النمو اللي يستاهل بيتحقق بألعاب أقوى وخدمات أحسن، وإنه الجمهور يبقى مبسوط زي أيام البلاي ستيشن 3 والفور. لكن لما اللاعب أو الجيمر يحس إن كل تغيير من بلاي ستيشن وسوني هدفه إنه يخليه يدفع أكتر، يبقى العلاقة ما بين جمهور بلاي ستيشن والمنصة نفسها بتتغير، وحتى الكنترولر كمان أو الدراع اللي احنا بنستعمله ممكن يدخل في الحكاية دي. في براءة اختراع لشركة سوني تم نشرها يوم 17 سبتمبر بتشرح فكرة ممكن تخلي يد التحكم أو الكنترولر يستقبل بيانات الدفع من الأجهزة القريبة زي الموبايل أو كارت البنك، والبيانات دي تتبعت للكونسول، يعني تقرب تليفونك أو الكريدت كارد أو الديبت كارد من الكنترولر وتستعمل بيانات الدفع لشراء لعبة أو محتوى إضافي بدل ما تكتب البيانات بالطريقة العادية. الكلام ده مازال براءة اختراع ولسه مش ميزة مؤكدة في البلاي ستيشن 6. بس تخيل كده، الكنترولر يبقى هو كمان وسيلة للشراء على البلاي ستيشن ستور. هي حاجة حلوة طبعا وهتسهل علينا حاجات كتير، بس تحس كده ان شركة سوني من ورا الكلام ده كله مش بيفكروا غير في الفلوس. وطبعا احنا ما ينفعش ننسى الايميل اللطيف جدا اللي تداوله عدد من المستخدمين في شهر اغسطس اللي فات. إيميل عجيب جداً من شركة سوني بيفكر المستخدمين بشروط بلاي ستيشن، ومن أهمها إن أي لعبة حضرتك بتشتريها أنت ما اشتريتهاش، أنت اشتريت الترخيص أو اللايسنس بتاع اللعبة دي بس. ودي حاجة مستفزة جداً، لأن الزرار في البلاي ستيشن ستور مكتوب عليه كلمة إيه؟ كلمة شراء أو باي. الزرار ده واضح جداً، وبعدين نكتشف إن اللعبة مش ملكك، ده كلام غير مقبول وهيخسر شركة سوني كتير جداً جداً. ما ينفعش يكون عندك مكتبة ألعاب رقمية وفجأة مثلاً حسابك اتوقف كده، بقى كل الألعاب راحت، وده مش مقبول. لكن لو انت معاك سي دي هنا بقى الكلام يختلف، هتعمل أكاونت جديد ومعاك اللعبة اللي انت اشتريتها، لعبة فيزيكال مش مجرد اشتغالة في شكل لعبة ديجيتال. والفرق كبير قوي، اللعبة الفيزيكال بتحفظ لك حقك، لكن اللعبة الديجيتال ممكن تروح منك في أي لحظة. وطبعا المستفيد الوحيد في الحالة دي وفي وسط كل المشاكل دي هم الطرف التاني اللي هم اكس بوكس. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.
0: انتوا مع اكس او مع شريف جويفل على النجوم اف ام،
5: ولسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في اكس او على نجوم اف ام. ما من أكتر الحاجات اللي بتضايق جمهور الكمبيوتر إن لعبة معينة تعجبه ويتابع الفيديوهات بتاعتها ويستنى أخبارها وفي الآخر يلاقيها موجودة على جهاز تاني ويضطر إن هو يستناها لما تكون متاحة على البي سي بعد فترة معينة، أو ما يقدرش يلعبها لأن اللعبة دي حصرية على المنصات التانية، ويبدأ الانتظار هتنزل للكمبيوتر إمتى وهل اللعبة دي هتنزل على البي سي أساساً ولا لأ. لكن طبعاً في ناس ما بتستناش الإجابة من الشركات، هما بيفتحوا الكمبيوتر ويبدأوا يجربوا بنفسهم، والمرة دي التجارب بتاعت مجتمع الجيمينج والمعدلين وصلت لألعاب البلاي ستيشن 5 بس بطرق مختلفة وبنتائج تستاهل إننا نتوقف عندها ونفكر شوي. هل محاكيات البلاي ستيشن 5 على البي سي قدرت توصل لأي حاجة جديدة؟ وهل الخطر عمال يزيد على بلاي ستيشن من المحاكيات دي؟ قبل ما ندخل في التفاصيل ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155-9-55-1006. طيب احنا بنتكلم عن أكتر من مشروع لبرامج محاكاة البلاي ستيشن 5 أو الإيميوليترز على البي سي، منهم مشروع اسمه AnyPS5. ده بقى فكرة جديدة تماماً وبيحاول يعمل حاجة مختلفة عن فكرة المحاكي اللي احنا عارفينها، وبدل ما تشغل لعبة البلاي ستيشن 5 على البي سي جوه برنامج محاكاة، الفكرة هنا انه برنامج AnyPS5 بيجهز ملفات تشغيل اللعبة ويعدلها علشان تشتغل مباشرة على الويندوز او لينكس، يعني نسخة لعبة البلاي ستيشن نفسها. البرنامج العجيب ده بيحاول يخلي الكمبيوتر يفهمها من غير وسيط، من غير أميوليتر، كأنها لعبة او اسطوانة عادية. طب ازاي الكلام ده؟ معالج البلاي ستيشن 5 أو الـ APU من AMD وبيعتمد على نفس التعليمات المستخدمة في معالجات الكمبيوتر، ودي نقطة مهمة جدا. لكن تشابه المعالج مش معناه إنك هتنقل ملفات اللعبة وتدوس عليها فتشتغل. لعبة البلاي ستيشن 5 بتبقى مستنية خدمات معينة من نظام سوني، حاجات بقى للصوت والصورة والتحكم والميموري وكل الكلام ده. برنامج AnyPS5 بيحاول يوفر بدايل للخدمات دي ويجهز ملف تشغيل جديد من عنده، وبعدين بيضحك على لعبة البلاي ستيشن 5 ويخليها تشتغل على الكمبيوتر وهي فاكرة ان هي شغالة على بلاي ستيشن 5. طبعا دي حاجة مجنونة ومحدش كان متخيل ان في حد ممكن يعمل كده. وطبعا الجرافيكس كمان محتاجة ان هي تتفهم من الكمبيوتر علشان كارت الشاشة يتعامل معاها، يعني الموضوع فيه شغل كبير، بس الهدف منه بجد هدف خطير جدا. انتوا عارفين يعني ايه العاب البي اس 5 تشتغل على البي سي من غير اميوليتر؟ ده قمة الجنان. وفي كمان تطور مهم حصل في البرنامج ده. صاحب برنامج AnyPS5 بيقول على صفحة المشروع ان في لعبة قدرت توصل للشعار والقائمة الرئيسية والجيم بلاي بالصوت. ده تقدم كبير جدا عن مرحلة بداية الريندرينج او ان الصورة تترسم قدامك، لكن هو بيقولك ان اللعبة اشتغلت. ولسه طبعا مفيش إثبات إن في لعبة كاملة جربوها من أولها لأخرها من غير مشاكل. ده اتجاه مثير جدا، ولو برنامج AnyPS5 قدر ينجح ويشغل ألعاب البلاي ستيشن على الكمبيوتر من غير محاكي، دي هتبقى ضربة قوية جدا ضد بلاي ستيشن. طيب إيه المشاكل اللي بتحصل في البرنامج ده؟ مثلا ممكن الشخصيات تبان قدامك لكن الإضاءة حواليها تبقى غلط، أو الصورة تبقى سليمة لكن الصوت ما يشتغلش. كل ده محتاج يتظبط، لأن الأجزاء دي لازم تشتغل مع بعض في نفس الوقت. علشان كده ظهور أول صورة في اللعبة على شاشة بي سي ده بيكون إنجاز حتى لو الصورة دي مش مبهرة. وفي كمان مشروع تاني بقى، بس ده محاكي اسمه كايتي بلس. ده مبني على محاكي اسمه كايتي بي اس 5. كايتي بلس قدر يوصل لتجربة مرعبة لأنه شغل لعبة سايلنت هيل 2 ريميك على كارت شاشة مدمج على IGPU، يعني كارت شاشة موجود جوه المعالج، مش كارت شاشة منفصل كبير عنده المراوح والتبريد الخاص بيه، لكن ده كارت شاشة غلبان على قده. والكارت المستخدم في الحركة دي اسمه راديان 840M من AMD، والميموري بتاعته 512 ميجا، يعني ولا حاجة. بس مطور محاكي كايتي بلس استعمل كمان جزء من رامات الكمبيوتر كذاكرة مشتركة، وخلى كارت الشاشة المدمج عنده ميموري كفاية. بس لما جربوا اللي ظهر قدامه كان شاشة التحذير في بداية اللعبة واشتغلت بحوالي 4 فريم في الثانية، يعني لسه كايتي بلس ما قدمش تجربة جيم بلاي في المدينة بتاعت سايلنت هيل ريميك، ولا شفنا مطاردات ولا شفنا وحوش ولا أي حاجة. بس التجربة دي اشتغلت لحوالي 4 دقايق من غير كراشات، يعني المحاكي قدر يشغل جزء من اللعبة ويعرضها على الهاردوير العجيب ده. ده محاكي اشتغل بكارت شاشة مدمج فيه 512 ميجا ميموري، وسرق الميموري اللي هو عايزها من رامات الكمبيوتر. أما بقى لعبة ديمون سولز ريميك فدي بقى وصلت لنتائج مرعبة. اللعبة دي وصلت في التجارب على محاكي كايتي بي اس 5 لحوالي 25 ل 30 فريم في الثانية في بعض مناطق اللعبة، والمثير ان التجارب قبلها بأيام قليلة بس كانت بتوصل لحوالي فريمين أو 3 بس في الثانية، وبعد كده الأداء اتحسن بالتدريج من صورة بتتحرك بالعافية لمشاهد تقدر تتابع فيها الشخصية والحركة بشكل أوضح، لحد ما وصلنا لل 25 وال 30 فريم في الثانية. ديمون سولز ريميك على البي سي بمحاكي كايتي بي اس 5 بقت بتشتغل وهتتحسن أكتر وبسرعة جدا، ودي نقلة كبيرة حصلت في وقت قصير. وطبيعي أول ما الأخبار دي تنتشر الناس تقول طب وجي تي اي 6 مش هنشغل بقى نسخة الكونسول على الكمبيوتر؟ الحماس مفهوم طبعا، لكن مفيش حد يقدر يوعدك بالكلام ده. كل لعبة ليها متطلباتها والمشاكل بتاعتها، ونجاح أي لعبة بلاي ستيشن 5 في إن هي تشتغل على محاكي ده مش معناه إن كل الألعاب هتشتغل، لكن كل اللي بيحصل ده خطوات مهمة في الاتجاه ده. والسبب في التطور السريع ده اللي ما كانش بيحصل قبل كده هو الـ AI. تطوير المحاكيات كان زمان ممكن يتوقف قدام مشكلة صغيرة، لكن النهاردة الـ AI بقى بيسرع تطوير الأميوليترز حتى لو النتائج مش كبيرة قوي، لكن هو مازال بيعمل فرق كبير جدا عن زمان. وقيمة المشاريع اللي زي دي هي إنها بتساعد في الحفاظ على الألعاب للمستقبل، ولأن الأميوليترز دي مشاريع مفتوحة المصدر ده بيسمح لمطورين تانيين إن هم يراجعوا الشغل ويشاركوا في إنهم يحسنوه. ولو الطريق في الموضوع ده طويل الـ AI هيختصر الطريق ده كتير جدا، وهو ده اللي مجتمع الجيمينج بيعمله النهاردة ردا على القرارات العجيبة بتاعت شركة سوني بخصوص البلاي ستيشن. ممكن تبعتولنا على facebook.com/نجومة في أم أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل سريع ونرجع نكمل كلامنا.

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا ناجو إبراهيم.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع XO مع شريف جويفل على نجوم FM.
1: ولسه مكملين كلامنا عن التكنولوجي والجيمينج في XO على نجوم FM. شركات الألعاب بتبقى عايزة تعمل تغييرات للأحسن، ده المفروض يعني، بس غالبا بيحصل حاجات في النص كده مش لطيفة قوي، زي الاستوديوهات اللي بتتقفل فجأة، أو الألعاب اللي بتسيب الاستوديو الأساسي بتاعها وتروح استوديوهات تانية. طب إيه اللي بيحصل في الشركات دي؟ ومين اللي بيدفع تمن التغييرات دي؟ إحنا بنتكلم المرة دي عن إكس بوكس، لأن في تغييرات كبيرة عمالة تحصل في الاستوديوهات بتاعتها، تغييرات ممكن تخليك مش فاهم إيه اللي بيحصل بالظبط. قبل ما نتكلم في التفاصيل، ممكن تبعتولنا على facebook.com/nogumfm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. طيب تعالوا نبدأ بالكلام عن استوديو مهم جدا من استوديوهات إكس بوكس، استوديو نينجا ثيوري اللي قدم لنا ألعاب هيل بليد. مايكروسوفت قالت في بيان يوم 22 سبتمبر إن اتفاقين منفصلين لإنقاذ وضع الاستوديو فشلوا، وبدأت مشاورات مع الموظفين بخصوص إغلاق مقترح مع استمرار البحث عن بدائل. يعني لسه ده مش إعلان بيقول إن الاستوديو اتقفل بالفعل، لكن الخطر بقى حقيقي جدا. واللي يخلي الخبر يضايق بجد إن نفس الاستوديو ده أعلن في شهر يونيو اللي فات عن لعبة جديدة من ألعاب سنو الساجا، لعبة جديدة بتكمل عالم هيل بليد وعالم الشخصية وبتكبر الأكشن والقتال والاستكشاف، وكان معلن عنها إن هي هتنزل في 2027. يعني من كام شهر شفنا المسؤولين في أكس بوكس وهما بيتكلموا على مشروع جديد في اللعبة دي وعن مستقبلها، لكن دلوقتي إحنا بنتكلم عن مستقبل الناس اللي كانوا بيعملوا المشروع ده. والبيان الجديد من أكس بوكس ما قالش إن اللعبة هتتلغي، لكن طبيعي الناس تسأل لو الفريق المطور مشي أو الاستوديو اتقفل مين اللي هيكملها؟ وهتفضل بنفس الفكرة ولا المشروع نفسه ممكن يتغير؟ دي أسئلة محتاجة إجابات واضحة، لأن ألعاب سنو الساجا، ألعاب هيل بليد، ألعاب قوية جدا. والمشكلة مش في إن بس الاستوديو يتقفل، لكن كمان المطورين دول هم ناس اشتغلوا مع بعض وكونوا خبرة وطريقة معينة في تقديم الألعاب، ولما فريق عنده خبرة يتفكك، إنك تعرف تجمع الخبرة دي تاني بقى دي حاجة مش سهلة. ومش معنى إن في لعبة معينة ما قدرتش تبيع بالشكل المتوقع إن الحل الوحيد هو الاستغناء عن المطورين، لأن في اختيارات وقرارات بتخص الميزانية والماركتينج والتسويق ونوع المشروع نفسه، والكلام ده بيبقى من الإدارة مش من المطورين. وعلى فكرة في استوديوهات قدرت تخرج من ملكية إكس بوكس وتكمل بشكل مستقل، زي استوديوهات دبل فاين وكومبالشن. يعني البديل عن الإغلاق موجود، لكن استوديو نينجا ثيوري لسه بيدور على أي حد يلحقه، ونتمنى إن هو يلاقي حد يلحقه قبل فوات الأوان. طيب تعالوا بقى نروح لخبر عجيب جدا ومفاجأة غير متوقعة. سلسلة هيلو اللي هي واحدة من أشهر السلاسل المرتبطة بالإكس بوكس، الجزء الرئيسي اللي جاي منها هيتعمل تحت إشراف وتطوير أكتيفيجن، الشركة المعروفة بسلسلة كول أوف ديوتي اللي هي برضو ملك مايكروسوفت وإكس بوكس. لكن هيلو الجديدة هتتعمل بفريق جديد مخصوص للعبة دي، بس هيكون منفصل عن فريق كول أوف ديوتي ومشروعاتها. طيب وهيلو ستوديوز الاستوديو الأصلي هيفضل فيه فريق صغير لدعم الألعاب الحالية والمجتمع الخاص بيها، يعني الاستوديو مش هيختفي بالكامل لكن دوره اتغير، السلسلة اللي كانت في إيده مستقبلها الرئيسي رايح لفريق تاني. طيب هل أكتيفيجن ممكن تقدم لعبة هيلو أقوى من اللي عملتها هيلو ستوديوز؟ ممكن طبعا، لكن مجرد نقل الاسم من استوديو للتاني مش ضمان. جمهور هيلو عايز لعبة تحافظ على الشخصيات والعالم والميكانيكس بتاعتها، ومش عايز يحس إن هيلو بقت كول أوف ديوتي. والتغييرات كمان في أكس بوكس ومايكروسوفت هتخلي استوديوهات رير وورلدز إيدج يبقوا تحت إدارة أكتيفيجن، واستوديو أوبسيديان يبقى تحت إدارة بيثيزدا، وهيتم دمج بلاي جراوند مع استوديو تيرن 10 في استوديو واحد لألعاب فورزا وفيبل. مايكروسوفت بتقول إن الهدف من الكلام ده كله هو تقليل الإدارات وتجميع الفرق اللي شغلها مرتبط ببعض. بس مع الكلام ده في إلغاء هيحصل ل 268 وظيفة، وده جزء من خطة كبيرة للاستغناء عن 3200 موظف من فرق تطوير استوديوهات إكس بوكس لحد سنة 2027. يعني مايكروسوفت وإكس بوكس لما يقولوا إن إحنا بنعمل إعادة هيكلة، تعرف إن في مطورين للألعاب هيمشوا وفرق كاملة هتعيد ترتيب حساباتها. طيب الأستاذة آشا شارما رئيسة إكس بوكس الجديدة بتقول إيه؟ في تصريحات نشرتها جريدة وول ستريت بتقول فيها آشا شارما إن الشركات بتعرف تحتفل بالنجاح، لكن لازم تتعلم تتكلم بصراحة عن المشاكل كمان. وهم عايزين هامش الربح يوصل ل10% أو أكتر خلال السنة المالية الحالية، بعد ما كان حوالي 3% بس. يعني هي عندها هدف مالي واضح وعايزة تتحرك بسرعة، والصراحة مطلوبة طبعا. بس جمهور اكس بوكس محتاج يفهم ازاي لما تقلل فرق التطوير وتنقل الالعاب لاستوديوهات تانية هتطلع في الاخر العاب احسن. تقليل المصاريف ممكن يحسن الارقام بسرعة على الورق، لكن لما تخسر فريق تطوير مميز جدا دي حاجة ممكن تأثيرها يستمر معاك لسنين طويلة. صناعة الالعاب محتاجة تكسب فلوس ده اكيد، لكنها محتاجة ناس عندها افكار ووقت علشان تطورها وادارة تعرف تدعمها. وفي نفس الفترة دي برضو آشا شارما اتكلمت عن الشغل مع هيديو كوجيما وفريقه على ألعاب أودي ولعبة فيزنت والتعاون بتاعهم دلوقتي وفي المستقبل. يعني أكس بوكس لسه عايزة تفتح شراكات وتستثمر في مشروعات. وهنا بقى السؤال المهم، إيه اللي بيحدد مين ياخد فرصة ومين تتسحب منه الفرصة؟ أنا مش ضد التغيير، لكن الاستوديوهات القوية لما بتتقفل أو بتتباع أو الفريق المطور بيمشي دي بتبقى مشكلة حقيقية، ومش كل الشركات بتعرف تعوض المطور الشاطر اللي بيبقى فاهم اللعبة اللي هو اشتغل عليها بقاله سنين طويلة قوي. ممكن تبعتولنا على facebook.com/nugumafm أو على الواتساب على 0155 9 55 1006. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا.

0: في كريشندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام. خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا لسه مع اكس او مع شريف جويفل على نجوم اف ام.
2: لسه موجودين معاكم في اكس او على نجوم اف ام ولسه بنتكلم عن التكنولوجي والجيمينج ووصلنا لاخر لينك في حلقتنا. اي حد فينا بيحب الجيمينج اكيد جه عليه وقت وهو بيشتري جهاز جديد وقعد يفكر هو الجهاز ده مكانه هيكون فين. يعني مثلا كيس الكمبيوتر بيبقى على المكتب والكونسول ممكن يبقى جنب الشاشه او جنب التلفزيون، وطبعا الاسلاك محتاجه ترتيب وكيبل مانجمنت، والاجهزه عامه لازم لها تهويه ومساحه كويسه. لكن ممكن جدا بعد كام سنه كل الحسابات دي تتغير ويبقى الموضوع كله اخره جهاز صغير جدا جنب الشاشه عباره عن ميني بي سي قوي جدا بيشغلك العابك وشغلك وشغل الاي اي وبيديلك تجربه كانت بتحتاج كيس كمبيوتر كبيره جدا وتبريد ومصاريف كتير. طيب لو البي سي حجمه بقى صغير جدا وبقى بيعمل كل حاجه، شكله هيكون عامل ازاي وممكن يشتغل ازاي؟ والكونسولز ساعتها هتفضل موجوده ولا لا؟ ممكن تبعتوا لنا رايكم على facebook.com/nugumfm او على الواتساب على 0155 9 55 1006. احنا دلوقتي بنتكلم عن مستقبل البي سيز والكونسولز لما التكنولوجي دي تتطور وتنتشر اكتر وتوصل لفئات سعريه يقدر عليها عدد اكبر من عدد الجيمرز اللي موجودين دلوقتي، لان البدايات اللي احنا بنشوفها دلوقتي بتستهدف اجهزه متقدمه والمتوقع ان الاجهزه دي هتكون غاليه جدا. لكن قيمة الأجهزة دي إن هي بتورينا الطريق اللي الشركات ماشية فيه. طيب تعالوا نتكلم عن إنفيديا ومنصة أو شريحة RTX Spark. الشريحة دي بتجمع المعالج والرسوميات أو كارت الشاشة في تصميم متكامل للأجهزة الصغيرة واللابتوبات. إنفيديا بتتكلم عن تشغيل ألعاب كبيرة، ألعاب تريبل اي على شرائح RTX Spark بريزولوشن 1440p أو 2K، والأداء بيوصل لأكتر من 100 فريم مع تقنيات تحسين الصورة أو DLSS. ولما انفيديا أعلنت عن الشرائح دي من فترة قريبة جابوا ناس وخلوهم يجربوا الألعاب على أجهزة فيها شرائح RTX Spark، ومنهم اللي لعب Borderlands 4 مع خاصية الفريم جينيريشن ووصف التجربة بأن هي سلسة جدا. ورقم الميت فريم ده هو طبعا لسه محتاج اختبارات مستقلة، لكن لما يبقى فيه جيم بلاي بالشكل ده دي حاجة مهمة. والأجهزة اللي هيكون فيها RTX Spark هتنزل في أكتوبر، ودي هتكون بداية الشركات هتتعلم منها وهيبنوا عليها توقعات الأجيال اللي بعدها. وAMD كمان عندها معالجات رايزن AI Max اللي موجودة في أجهزة صغيرة وفي لابتوبات برضو، وإنتل كمان بتقدم ARC G3 للأجهزة المحمولة المخصصة للألعاب، وهتنزل شرائح Panther Lake للأجهزة العادية واللابتوبات قريب علشان ترد على إنفيديا. يعني في منافسة على تقديم قوة أكبر في مساحة صغيرة، ومع تحسن التصنيع واستهلاك الطاقة ممكن مستوى الأداء اللي كان محتاج أجهزة كبيرة يبقى متاح في جهاز صغير جدا وبأقل تكلفة. مش لازم يبقى أقوى جهاز في الماركت، بس المهم أنه يشغل الألعاب بشكل كويس ومقبول وبتقنيات زي الـ DLSS والـ FSR والـ XESS. الشرائح الجديدة دي هتقدر تعمل الكلام ده كله عادي جدا، ودي نقطة مهمة. معظم الناس مش محتاجين أسرع كارت شاشة في العالم. لو أنت معاك جهاز صغير بيقدر يشغل ألعابك بجودة عالية وفريمات كويسة أو مقبولة وكمان تشتغل عليه وتستعمل برامج الذكاء الاصطناعي، يبقى أنت كده عندك سبب قوي جدا أنك تشتري جهاز زي ده، خصوصا بقى لو في المستقبل سعره قرب من الكونسول والأجهزة رخصت بعد 2030 بعد ما أزمة الـ AI والرامات تنتهي. ده المفروض يعني، وساعتها بقى أنت مش هتقارن ما بين أجهزة كمبيوتر الجيمينج والكونسول، وناس كتير هتفضل الأجهزة اللي فيها شرائح زي RTX Spark. وهنا بقى المنافسة هتبقى صعبة جدا على شركات الكونسول، لأنه لو الأسعار اتظبطت في المستقبل البي سي هيكون اختيار أحسن، خاصة لو حجم البي سي بقى صغير جدا والتكنولوجيز اللي بتحسن الصورة وبتولد الفريمات هتساعد في الوصول للتجربة دي بمنتهى السهولة. الجهاز يقدر يقدم حركة أنعم في الجيمز من غير ما يرسم كل فريم بالطريقة العادية، وطبعا استجابة التحكم أو الريسبونس تايم وجودة الصورة هيتحسنوا، لأن التطور مش في الشريحة بس، السوفت وير كمان بيحاول يستفيد من كل جزء في تطور الشرائح. ولما الاتنين السوفت ويرز والألعاب من ناحية والشرائح من ناحية تانية يتطوروا مع بعض، الفرصة بتزيد وجهاز الكمبيوتر اللي حجمه صغير هيقدر يقدم تجربة كانت محتاجة قوة وكهرباء وتبريد أكتر بكتير. طب الكلام ده هيحصل إمتى؟ احنا بنتكلم عن السنوات اللي ما بعد 2030، وعن سيناريو تستقر فيه سوء الذاكرة والميموري والتكلفة أو الأسعار تتحسن شوية، لأن 2028 ده مش معاد مضمون لنهاية أزمة الرامات، واللي النهاردة موجود في جهاز غالي جدا زي أجهزة RTX Spark ممكن بعد جيلين ثلاثة يبقى متاح لجمهور أكبر. ومن ناحية تانية إكس بوكس بتجهز لفكرة تقارب الكونسول والكمبيوتر، مشروع جهازها القادم بروجكت هيليكس متصمم علشان يشغل ألعاب إكس بوكس وألعاب البي سي في نفس الوقت بشريحة مخصصة من AMD. يعني بدل ما ألعاب البي سي والكونسول يبقوا منفصلين، إكس بوكس بتحاول تجمعهم في منصة واحدة. طيب هل الإكس بوكس القادم هيبقى في الأساس كمبيوتر للألعاب بإنترفيس أو بواجهة سهلة وكنترولر، ولا هيفضل كونسول يشغل ألعاب البي سي والكونسول مع بعض؟ لأنها تفرق. هل كمان ممكن نشوف جهاز قوي بشريحة من إنفيديا غير النينتندو سويتش؟ الفكرة دي ممكن تحصل تقنياً، وRTX سبارك كشرايح مثال على الأساس اللي ممكن يتبني عليه جهاز بالشكل ده، لكن لسه مفيش لحد دلوقتي كونسول معلن نقدر نتكلم عنه باعتباره منتج هينزل في فترة ما قريب، لكن الكونسبت موجود، ولو الشركات قدرت تجمع القوة وتوافق الألعاب وسهولة الاستخدام في البي سي يبقى المنافس الجديد للكونسول هيطلع من شركات الكمبيوتر نفسها، جهاز جنب التلفزيون أو جنب الشاشة تستعمله بالكنترولر وممكن تسيبه يعمل لك شغلك وترجع له تلاقيه خلص كل حاجة، ويبقى جهاز ناجح بجد وما يبقاش مقلب زي الستيم ماشين. فساعتها بقى ايه اللي هيخلي الكونسول يستمر؟ الألعاب وسهولة الاستخدام والسعر وثقة الجمهور. نينتندو عندها تجربة بتشد الناس للأجهزة بتاعتها، وسوني بتقول ان قيمة الأجهزة بتاعتها في التجربة، وإكس بوكس عايزة تعمل كونسول بيشغل ألعاب البي سي والكونسول مع بعض. الشركات لازم تطور كل المميزات دي، ولازم تشوف حلول جديدة، لأن الكمبيوتر الصغير اللي بقوة RTX Spark ممكن يمسح أجهزة الكونسول تماماً. الكونسول مش لازم ينتهي، لكن ممكن يتحول هو كمان لجهاز مرن أكتر، والكيسات الكبيرة تفضل موجودة للناس اللي عايزين أداء عالي جداً ويبقى عندهم حرية للأبجريد. لكن الأكيد إن كل حاجة في مرحلة ما حجمها هيبقى صغير جداً. والوقت بيعدي بسرعة، ودي كانت حلقتنا الليلة دي. مستمعينا أتمنى تكونوا استمتعتم بحلقتنا، واستنوني في الحلقة الجاية من برنامج إكس أو في نفس الميعاد على 100.6 نجوم أف أم. سلام.
1: كنتم مع إكس أو مع شريف جويفل على نجوم أف أم. نجوم أف

0: دلوقتي جمعتكم مع أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير على نجوم أفهام. نجوم أفهام على كيفك.
1: بكل الحب هنتكلم عن الحب، وبكل الحب هنناقش كل قضايا الحب، وبكل الحب هنتقابل ولمدة ساعتين في أنا والنجوم وهواك. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أفهم. حين يصبح الخوف من فقدان الآخر أقوى من الرغبة في أن تكون معه، فثم شيء في العلاقة يحتاج إلى التوقف والتأمل. مستمعين أهلا بكم، حلقة جديدة من أنا ونجوم هواك. النهاردة هنتكلم عن علامات الخطر. أي علاقة في الدنيا معرضة أن يكون فيها شوية عقبات، شوية مشاكل، شوية زعل، شوية سوء تفاهم، غضب في بعض الأحيان، ثورة في أحيان أخرى. ولكن في حاجات كده يعني أعتقد كل بني آدم على وجه الأرض يتفق عليها ويقدر يقول أن دي علامة من علامات الخطر اللي بتؤشر أن العلاقة رايحة في 60 داهية. وخلينا نقول أن علامات الخطر دي تقريبا بتتشابه من العلاقة العاطفية لعلاقة الخطوبة للعلاقة الزوجية. النهاردة أي علاقة المفروض بتتبني على الوفاق، وتتبني على أن يكون في بيننا وبين بعض محبة، يكون في بيننا وبين بعض حنية، لطافة، اهتمام، احتواء، كل الكلام الحلو اللي بقالنا 25 سنة بنقوله. ولكن لما بيبتدي يظهر عكس الأمور دي كلها فجأة، ده بيدينا انديكيتر أو بيدينا كده جرس انذار يقول ان لا، في علامة خطر هنا، في حاجة غلط بتحصل. يعني خلينا نقول بداية من العلاقات العاطفية، لما نكون العلاقة العاطفية بتبتدي بلهفة وحب وأشواق واحترام وغيرة وغيرة الصحية مش غيرة السيئة، ولكن فجأة تتحول الغيرة إلى شك، دي من أقوى علامات الخطر في العلاقة. دي علاقة مش هتكمل، وانس ان الموضوع دخل بشك خلاص العلاقة كده دخل فيها عدم ثقة. لما يظهر في العلاقة، انا مش بقول افعال، يعني مثلا مش بقول مثلا لما تكتشف انها خانتك فتبقى العلاقة في خطر، لا، دي تبقى العلاقة انفجرت في وشك. انا بتكلم ان يبقى في علامة كده باينة، لما يبتدي يظهر اهمال من احد الاطراف يبقى العلاقة في خطر. يبقى لازم الطرف التاني يفكر ايه سبب الاهمال ده، ايه سبب التقل الزايد ده، ايه سبب انه ما بقاش معبرني قوي كده، في حاجة. يبقى انا لازم ابص اشوف علامة الخطر اللي ظهرة دي قدامي، انا الحق اصلحها ازاي. هل انا اتدلقت زيادة؟ هل انا تلزقت فيه حبتين؟ هل انا بزن؟ هل انا بضغط؟ وصلح. طيب لما نلاقي الحوار والكلام اللي بيدور ما بيننا واحنا الاتنين في اول علاقة حب، الناس بتكلم في علاقة الحب، الحوارات الدايرة بدأت تاخد منحى اخر، يعني بدأت تتحول من حوار لطيف بحبك وحلم حياتي ان انا وانت نكون في بيت واحد ونكون اسرة وقد ايه انا بخاف الكلام بقى ايه يا موزة كده، لا كده انت راح في سكة شمال يا هندسة، كده الحوار راح في حتة تانية. واللي اغرب من كده بقى انه الحوار ممكن يتحول لسكة انا عايز اقرب منك اكتر، انا عندي احاسيس وعايز محدش يشاركني الاحاسيس دي غيرك، والحاجات اللي بتودينا في سكة تانية. لا، يبقى دي علامة خطر من اقوى ما يمكن، ان العلاقة دي مش سليمة، في حاجة غلط. لما يبتدي يظهر بقى طبعا شوية افعال تدل على ان في تصرفات غلط، في خيانات، في هزار، دي علامة خطر. تعالوا ننقل كل علامات الخطر دي للخطوبة. هي نسخة اللي حصل هو خطوبة، لأن برضو لسه مش من حقه شرعا يقرب أكتر من حد معين. إنما بقى لو في الخطوبة بدأ يظهر عصبية ونرفزة وتوتر، ده قد يكون من الضغط اللي احنا عايشين فيه، بس برضو علامة خطر. لازم نقف ونصلح. لا تعالى نهدى، تعالي نهدى، انا عارف ان احنا داخلين على مرحلة جواز واحنا في الخطوبة دلوقتي، ودي نقلة في حياتنا وموتراكي وموتراني والضغوط المادية، نبقى نهدى ونصلح. وقيس بقى على كده علامات خطر كتير بتبان حد ما بنوصل للجواز. وهنا بقى علامات الخطر بتبقى أوضح جدا، منورة في وش البني آدم. من أهم علامات الخطر في العلاقة الزوجية هي إن فجأة يتحول أو تتحول حدة النقاش ما بين اتنين، مش أقول بقى لشتيمة وقلة أدب، لأ لإهانة. والإهانة مش لازم تبقى بشتيمة، يعني شوف أمك وأبوك هما كانوا هما اللي مش عارف إيه، يعني دي إهانة. أوكي؟ لما بتوصل لإهانة يبقى هنا في علامة، ده في مش جرس إنذار، ده في لمبة حمراء بتاعت إسعاف بتنور في وشك، هنا في مصيبة بتحصل. والتهاون في علامات

اما يكون في اهمال من طرف، علاجه مش الاهتمام المبالغ من الطرف التاني، مش الالحاح والزن وفي ايه ومالك ومش مالك، لا، القصة كلها فيها صمت، وزي ما بدأت بصمت لازم تكمل بصمت. اهمال من طرف يترد عليه بتقل شوية من الطرف التاني، فالطرف ده يبتدي يرد تاني. لازم الحركة، ما هي العلاقة الزوجية دي ما هياش علاقة ساكنة، ما هياش حاجة استاتيك، يعني فيها مشاعر بتتحرك وناس بتتصرف، وده ليه تعليقات وتعبيرات وأحاسيس، ويتقمص وهي تتلوي شوية، وهو لازم يبقى فيها كده هتخد. إنما يبتدي هو يجف ينشف شوية، تبتدي هي تجري وراه، هيتقل ويريح، هتجري وراه أكتر، هيريح أكتر، هتجري وراها يقول لها ما تخنقنيش بقى كفايه في ايه، وهتلاقي التون الكلام اتغير حبتين. تون الكلام اللي اتغير هيبقى بزعيق وشخط، حبتين هيبقى بقله ادب، حبتين هيبقى بضرب وشتيمه وحاجات كده، وخلاص وصل لمرحله ان هو اللي قدامه ملهاش اي قيمه عنده. والعكس على فكره بيحصل، يعني مش الكلام ده مش بس من الراجل للست، ومن الست للراجل، لانه في ست ممكن تسيطر تسيطر تسيطر تسيطر وتسوق، والراجل يضعف يضعف يضعف يضعف، تتحول في الاخر الى شرابه خرج ملوش اي قيمه مهما عمل فيها راجل، وهي مش شايفاه راجل، خلاص خلصت كده. كل دي علامات خطر يا جماعه، بتبين ان العلاقه على شفا حفره من النار. لما يحصل صراع ما بين الاب والام، وندخل الاولاد في النص في الصراع ده، وشايف امك عملت ايه، والتانية تقول له شايف ابوك عمل ايه، ولا ابوكي بيعمل ايه، دي من اقوى علامات الخطر في العلاقة الزوجية. دي بتهد اسر وبتهد بيوت، لان تحولنا الى ندين، وولادنا الغلابة الصغيرين المقطقطين بقوا لجان تحكيم. فدي دي معناها ان ولادنا هيفقدوا الثقة فينا اساسا، لما احنا نوصلهم ان هم يبقوا بيحكموا ما بيني وما بين امهم. يبقى انت راجل مش عارف تتصرف، ويا ست مش عارفه تتصرف، واحنا العيال الصغيره اللي بنفهم احسن منكم، يبقى تقعدوا وتسمعوا الكلام. ما انا لازم برضو اميز في النهايه، علامات خطر كتير بتظهر. لما يكون الزوج ظهرت عليه اول علامه من علامات يعني تدل على انه هيبتدي يخش في علاقة جديدة، او هيكون في خيانة، ولو على سبيل المثال يعني علاقة شات على السوشيال ميديا واتقفش، حقك عليا ومش هعمل كده تاني وبتاع، فوتها له مرة، لا مش فوتها له مرة، ما تعتبرش فوتها له مرة، دي علامة خطر من اقوى ما يمكن. ده هيكرر، ده لو ما كانش فيه موقف صارم الامور دي مش هتظبط ابدا. لما فوت مره وفوت التانيه، هفوت التالته لا محاله، مش مفهاش نقاش. اما بقى عن الرابعه والخمسه والسته والسبعه والتاسعه، ده تقرير واقع، ما في ايه مالك، مفيش حاجه، ده انا بهزر بس بضحك. انا ما بقولش نقف لبعض بسكاكين، انما بقول في علامات خطر. لو عايزين نحافظ على العلاقه لازم نكون مفتحين عينينا قوي. يعني كان في زمان فيلم اسمه لا تراجع ولا استسلام، مش كده يا ميدو؟ ده كان فيلم كاراتيه باين ولا ايه؟ ايه؟ ما علينا. هنا بقى مش هنقول لا تراجع ولا استسلام، هنقول لا تهاون ولا استسلام. لان التهاون في الامور دي بيوصلها لطريق مسدود ولا رجعة فيه. من أولها هنقف ونقول لا، هنا في حاجة غلط، حياتنا هتبقى إيه مظبوطة. إنما هنتهاون ونعدي، سامحوني ما تبقوش ترجعوا تندموا وتقولوا إحنا عملنا كل اللي علينا، لا، أنتوا تهاونتوا في حقوقكوا، وتهاونتوا في مشاعركوا، وتهاونتوا في قلوبكوا، وده اللي وصلكوا للحالة اللي انتوا فيها دي. علامات الخطر ده موضوع حلقتنا النهاردة. تليفوناتنا 3835022، والواتساب على 0155 955 1000.

0: من علامات الخطر أن تضطر كل يوم إلى تبرير حزنك بدل أن تجد من يفهمه ويحتوي. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن علامات الخطر. تليفوناتنا 3835022 والواتساب على 0-155-955-1006. معكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم اف ام. كنت بسمع حضرتك بسمع عن حضرتك في فيلم ظرف طارق وطير انت، بس لسه مكتشفة من سنة ان حضرتك لسه مستمر في الراديو يعني وعلى السوشيال ميديا، ويعتبر ختمت حلقات حضرتك كلها. بحب اسمع حضرتك جدا وحب اسمع رأي حضرتك. ايه اصعب، خزلان الصاحب ولا خزلان الحبيب من ليلو؟ بص يا ليلو، مش اصعب خزلان، ده صعب وده صعب، ده لي وجعه وده لي وجعه، الاتنين وحشين، بس ما نقدرش نقارن ده بده او نحط الاتنين في كفتين ميزان قدام بعض. غزلان الحبيب وحش قوي، بيجرح القلب، انما خزلان الصاحب بيحزن مبدئيا من اولها كده. ولكن تعالي نشبه تشبيه تاني عشان تفهميني اكتر. زي الفرق بالظبط من حبك لحبيبك وحبك لأبوكي، ده حب وده حب. نفس القصة، حبك لصاحبتك وحبك لمامتك وحبك لحبيبك، كله بيختلف، ولكن في النهاية كله حب. أنا بشكرك وبحييكي جدا وعلى محبتك الكبيرة دي ومتابعتك لي. حقيقة اللي يحبك بجد هيفهم حزنك من غير ما تشرح له. من نجلاء سمير. صباح الخير والسعادة على المحترم بزيادة صديقي الجميل جنرال إذاعة أسامة منير. ثانيا عايز أقول يا نعمة النسيان، نفسي أفوز بيكي، جوايا سيل أحزان طمعان يضيع فيكي، مشتاق لك من زمان ومنايا راضيكي، في الماضي والحاضر لنسيت ولا قادر على الوصول ليكي. الشاعر محمد أبو راشد العرباوي. حلوان حبيبي يا حماده، حلو قوي الكلام. أم جود بتقول لي صدقت والله، مرسي ليكي خالص. أنا ما بقتش محتاج أكتر من نجار شاطر عشان يعمل لي ترابيزة ما تتقلبش عليا في كل حوار. حلو يا محمد، من محمد جات. مفيش ترابيزة ما تتقلبش يا محمد، أنت عشان تعمل ترابيزة ما تتقلبش عليك أنت مش محتاج نجار، أنت محتاج تنزل شقة تعبان تعمل ترابيزة رخام بقواعد رخام، وكمان عشان ما تتقلبش ثبتها باسمنت في الارض، انما اي ترابيزه يا محمد ممكن تتقلب يا حبيبي. يا مولات الكهرباء البيضاء بيجوا، الله يحزن ايامك ويكسر قلبك وخاطرك، يراك في اللهم سوري يراك في الهم والغم، حسبي الله ونعم الوكيل فيك، لا سمح لدنيا لا أخرى إن شاء الله، كل فرانك صرفته عليك في سم ورهج ويطيحوا فيك إن شاء الله تلقاه. إيه ده أيمن، ليه الشر ده؟ ليه كده؟ ليه مشاعر الانتقام القوية دي؟ ليه؟ طيب ما الأولى من أي حاجة ان انا بدل ما اقول كل الكلام الوحش ده واشيل انا كل الهموم دي جوايا وادعي على حد كده، انا اقول ربنا يسامحه ويتولاه وربنا يعوضني، خلاص منه لله، خلاص وربنا يعوض عليا. احلى كتير، احلى كتير لقلبك واحلى كتير لمشاعرك واحلى كتير لحياتك واحلى كتير لروحك ولنفسيتك انك تخرج من اي تجربة كده مسلم امرك لربنا وخلاص، وبتطلب من ربنا العوض. يعني بلاش كده يا جماعة، والله مش حلو. خلي بالك من اي حاجة بتسرق راحتك وبتخليك مش على طبيعتك. مش كل حاجة تعودت عليها تبقى مناسبة ليك، ومش كل حد قرب منك يستاهل ثقتك. من بسيمة رمضان. بص يا بسيمة، انت بتقولي مش اي حاجة بتسرق راحتك وبتخليك مش على طبيعتك، خلي بالك من اي حاجه بتسرق راحتك. طيب تعالي اقول لك في كام حاجه حواليك بتسرق راحتك ومش بايدك توقفيها ومضطره تعمليها. ففي حاجات مفيش مفر منها يا بسيمة، ان انا يبقى عندي حاجات بتسرق راحتي وعندي حاجات بتخليني مش على طبيعتي. على سبيل المثال التزاماتي في شغلي، التزاماتي في بيتي، التزاماتي تجاه المجتمع اللي انا عايش فيه، التزاماتي قدام نفسي، الرباط اللي انا رابط بيه لساني علشان ما يخرجش بكلام ما ينفعش يتقال. اوكي، وقتي اللي ما بقاش بايدي علشان اعمل فيه الحاجات اللي بتخليني على طبيعتي والحاجات اللي بتخليني مستريح. ومش كل حاجه اتعودت، لا في حاجات اتعودت عليها وما ينفعش اسيبها خلاص. ما هو يا جماعه احنا مش عايشين في الجنه، احنا في الدنيا باتعبها والمها واحزانها واوجعها، ولكن الكلام اللي انت بتقوليه ده هيبقى جميل جدا لما نقابل وجه كريم وربنا يكتب لنا ان احنا نخش الجنه نقعد مستريحين، هنبقى على طبيعتنا وهنبقى براحتنا وهتبقى الدنيا حلوه ومفيش زعل ومفيش حاجات من دي. انما كويس ان انت بتفكري ان انا اقنن ده، ما خليهوش يعني مسيطر علي. على قد ما اقدر احاول اقننه. ايمان بدراوي تقول لي فعلا. طيب مؤشرات الخطر في العلاقه كتيره قوي، لكن اخطر علامه في الحب انك تبقى مضطر تبرر للشخص اللي قدامك كل حاجه بتوجعك وتدور لاسباب تانية لحيرتك والمك لمجرد انك مش مستعد تصدق انه هو سبب. لما تخاف تتكلم علشان ما يزعلش، وتخاف تسكت علشان ما يبعدش، وتخاف تبعد علشان ما يعنتش، فانت هنا مش عايش في علاقة حب، انت كده عايش في علاقة ترقب واستنزاف. حلو يا محمد جاب دي من ناحيتك انت، دي مؤشرات خطر انت حاسسها جواك انت، انما في مؤشرات خطر انت بتشوفها على الطرف التاني، ياريت تقولي رأيك فيها برضو، لان مؤشرات الخطر انت بتحسها جواك كتير وكل واحد على حسب ما يشعر. يعني من مؤشرات الخطر انك ممكن مثلا تبقى حلمك اللي عمال تحلمه صبح ظهر ليل، احلام اليقظه بتاعتك، انك تنتقل من حياتك اللي انت عايشها دي مع زوجتك واولادك ويبقى ليك شقه صغيره عايش فيها وبيتك واكلك وشربك ودنيتك وبتاع، ولكن ده حلم واهي، ما انت برضو قدامه في تضحيات كبير. لا قول لي بقى من وجهه نظرك الناحيه الثانيه مؤشرات الخطر انت ممكن تبقى شايفها ازاي. اليوم عيد ميلاد اختي اميره الغاليه، اليوم اتمت عاما جديدا في حياتها، سنه جديده تعانقها من عمرها وتبقى اميره هذا الشهر. عايز اقول لها اني بحبها قوي وهي نصي اللي ما اقدرش اعيش من غيره، روحي في اختي. من ديدي ابراهيم، كل سنه وهي طيبه ويا رب كده يفرحها ويجعل السنه اللي جايه دي كلها سنه خير عليها. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
1: الو، ازيك يا اسامه؟
0: الحمد لله تمام، ازيك؟
1: الحمد لله بخير.
0: تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
1: لا مش مشكله يعني.
0: طيب كم سنه؟
1: 38.
0: مرتبطه؟
1: هو انا كنت خلاص يعني داخله على جواز. بس هو موضوع باختصار، انا كنت حكيت لحضرتك بس مش عارفه انت حضرتك فاكر ولا لا.
0: من امتى طيب عشان احاول افتكر معاك؟
1: كم شهر كده، ان هو كان تقدم لي عريس صاحب اخويا كان مهندس. وهو متجوز وعنده ولد وبنت. بس البنت في سن مراهقه، فعشان هو يعني خايف يحصل مشاكل ويأثر على البنت وكده، فمن سنه تقدم لي عرفي او من سنه ونص بالكثير تقدم لي عرفي الوالد يعني، بس بابا ما موافقش. بس قلنا ايه، هنكمل الموضوع لما يظبط ايه اموره ويجي رسمي. بس دي مش دي المشكله يعني، هو من وقت العرفي للرسمي انا يعني اكتشفت عليه كده سلوكيات ممكن تكون ايه مش مظبطه شويه. يعني اول حاجه كان بيتكلم على الاسلام بطريقه غريبه، ان هو مش معترف بالاسلام.
0: طيب ثانيه واحده هو حصل العرفي ولا ما حصلش؟
1: لا ما حصلش.
0: انا قلت لك ايه وقتها؟ قلت لك لا.
1: ايوه ما انا حصل
0: مش كده؟
1: اه
0: طيب كملي اتفضلي.
1: ماما قلنا نكمل لغاية ما يرتب الظروف ويجي رسمي.
0: نكمل في الانتظار يعني، احنا قاعدين في قائمة الانتظار لحد ما يزبط أموره.
1: أو
0: إنما ما ارتبطناش عرفي ولا أي حاجة.
1: لا لا لا.
0: طيب جميل.
1: المهم يعني أنا يعني كتبت عليه كده تركيات مش مظبطة أو أفكار غريبة. هو شايف إن الإسلام ده حاجة بدعة، وإن الرسول ده يعني زينا كده، يعني إن هو أدعى النبوة وإن هو
0: ملحد يعني.
1: بيخوف الناس وأكلم.
0: لا هو ملحد، هو ألحد يعني.
1: والله ما اعرف، هو ما هي افكار بتروح وتيجي، ويقول ان الاله اعظم، ان هو يحسب الناس، وان البيئه دي يعني الكون او الانسان يتكون ببيئه طبيعيه.
0: أيوة, ايوه ايوه ايوه
1: من نفسها وحاجات كده.
0: ايوه الانسان ده كان بكتيريا فطريات واتطورت وبقت بني ادم. دي افكار الملحدين.
1: طيب وفي حاجة تانية يعني، هو كان طلب مني برضو إيه حاجة، لو كنا جو أو لما نقول جواز وكده، هو طلب مني حاجة محرمة أصلا في الجواز نفسه. المهم أنا طبعا
0: وجاله قلب يقولها لك.
1: أنا يعني أنا في الأول يعني عديتها، بس بعد كده يعني إيه من وقتها وأنا الشك إيه يعني فضلت موجودة علامة عندي. فأنا قلت إيه يعني إيه، أو برضو شاب يعني ممكن يكون عمل الحاجات دي مارسها في وقته هو كان صغير.
0: شاب يا ماما، مش بتقولي عنده ولد وبنت؟
1: أيوة أنا بأكلم من زمان، من زمان. يعني هو أنا لما سألته أنت مارست الموضوع ده قبل كده، قال لي مع بنات، قال لي بس الكلام ده من زمان، من 10-15 سنة ولا حاجة. المهم يعني أنا من وقت هو الموضوع اتقلب رسمي دلوقتي، فأنا من وقت العرفي اللي رسمي انا حاولت اغير من افكاره، يعني من في الحاجتين دول، في الاسلام وفي الحاجه المحرمه دي. نفس برضو الافكار، لا الحاجه المحرمه دي شايفها ان هي عاديه، ما تجيبش امراض، حاجات كده يعني. بس فانا برضو يعني من ضمن الوقائع اللي عملتها برضو غلطات، ان انا قلت لمراته ان احنا يعني ان هو تقدم لي عرفي وكده، بس يعني عشان كنت غيرانه والكلام ده. طبعا الدنيا اتقلبت وبتاع، فالموضوع واحده واحده ايه، هو حصل خلافات ما بينهم وكده جامده، فقال لها بقى ان هو ايه عايز يتجوز، وطلبني رسمي فعلا من والدي واخويا. بس انا اسامه من ساعتها يعني، وانا ايه عايزه اقول لك كل الكلام اللي هو كان قاله لي من سنه يعني كانه لسه قاله لي امبارح، كله بقى كان قدام عينيا دلوقتي، فظهرت لي مخاوف كده وخزع يعني هواجس كده.
0: اهلك عارفين توجهاته الدينيه؟
1: لا.
0: طب قولي بقى.
1: قولي مين؟
0: قولي لابوكي.
1: ما انا لو قلت بقى يعني تحت ممكن مشكله جامده، واوضحه بقى وبتاع.
0: تفضحيه ولا خايف ابوك يقول لك لا مفيش جواز؟
1: لا هو اصلا هم اصلا متربين تربيه دينيه، عايز اقول لحضرتك التربيه دينيه يعني، والده اصلا يعني هو كان في الاول خالص كان اللي هو ايه سني، وقبلها كان سلفي، هو ممكن يكون متربي تربية قاسية شوية، بس بعد كده بقى الناس عادية يعني زي الناس العادية.
0: أيوة أنا مش بتكلم تقولي لأبوه، قولي لأبوكي أنتي.
1: مش عارفة والله أنا ما بتكلم حضرتك ليه.
0: طيب بص يا بنت الناس،
1: بس
0: طبعا ربنا قادر يعني، الله يهدي من يشاء.
1: او في حاجه بس ناقص حضرتك، هو صدق. انا بقى انا يعني بصراحه كده قلت له انا مخاوفي وكده، فقلت له انا حاسه ان انا يعني من اول ما دخلنا في الجد وانا الكلام ده اللي انت قلت لي بقيت افكر فيه وخايفه منه والكلام، وما يعني تفكيري قبل غير بعد. فلقيته بيقول لي انا بعدها لقيته بيقول لي انا طبت، وانا عرفت ان ده حرام، وانا رجعت ربنا، وانا كنت مغيب، ودي علامات من عند ربنا، واللي انا كنت فيه ده بحرام في حرام، وعرفت ان الموضوع ده بيجيب امراض، والحمد لله ربنا عمل كده عشان يعمل لي علامه ان انا اتوب والكلام من ده.
0: يعني هو تاب عن ده؟
1: هو بيقول كده. عن لا عن الحاجات اللي عن الإسلام وأنه رجع لدينه وعقله ولا والحاجة اللي هو كان طلبها مني قبل كده. لا أنا فعلا اقتنعت أن كلامك صح وأنا سرشت عليها، لا دي ما دي حرام ودي أمراض وغلط على الطرفين، وأنا الحمد لله يعني بقيت ماشي على زي ما قال الكتاب.
0: يعني هو آمن بالإنترنت؟
1: يعني إيه آمن بالإنترنت؟
0: الحاجات دي بدل ما يبقى عنده واعز ديني، وازع ديني يخليه يقول لا استغفر الله العظيم انا مش هعمل ما يغضب ربنا، لا امن بالانترنت ان هو دخل لقاها بتجيب امراض.
1: ما اعرفش هو بيقول لي كده
0: يا بنت الناس يعني. يا بنت الناس يا بنت الناس، انا القضيه في ايه؟ الانسان اللي بيفقد ايمانه بربنا سبحانه وتعالى ويلحد، ده بيبقى عنده قناعة كاملة ان مفيش حاجة، استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم اسمها ربنا. وبيبقى غير مقتنع لا بربنا ولا بالأديان ولا بالأمور دي خالص. اوكي انا مش رجل دين ولا داعية ولا، انا بكلمك بني ادم زي زيك. اوكي فالبني ادم اللي بيلحد وبتبقى دي افكاره بأفكاره دي أفكار اللي تربينا عليها طول عمرنا بتخرج من السيستم وبيخش بدلها أفكار تانية. خلاص ما أنا الفكرة اللي كانت مسيطرة على حياتي وهي وجود الله الواحد الأحد، إن في ربنا مدبر هذا الكون هو الخالق وهو اللي بيحاسب وهو اللي بيجازي وهو اللي بيعطي وهو اللي بيهب وهو اللي بيحفظ وهو اللي بلجأ له، كل الفكرة دي راحت، فبقت فيه النهاردة أفكار تانية حلت محلها. على سبيل المثال إن إحنا بكتيريا تكسرت وبقينا بني أدمين، إن البني أدم يعمل اللي هو عايزه ما فيش حساب حدش هيحاسبه، وكي إنه يعمل علاقة شاذة يعمل علاقة سليمة اللي يخاف منه بس المرض، إنما إنه يخاف من خوف ربنا لأ، يخاف من زعل ربنا لأ، إنه هيتقي ربنا فيكي لأ، هو الحدوتة بينه وبينك علاقة وانبسطنا مع بعض اهلا وسهلا، ما انبسطناش في داهية اغيرك اجيب واحدة تانية. مفيش من جواه الحتة اللي بتوقفه وتقول له ستوب انت كده بتغضب ربنا. انت فهماني؟
1: أي.
0: فالبني ادم ده انا النهاردة اثق ازاي في التعامل معاه؟ في اوروبا والدول المتقدمة زي ما بيقولوا كده في الافلام بهزار في ملحدين كتير. اوكي وعايشين بالطريقه دي، بيحبوا وبيخلصوا وعندهم مبادئ وعندهم وعندهم وعندهم، هم حطوا لنفسهم قوانين ماشيين عليها. انما احنا في عالمنا العربي هنا، انا البني ادم احنا شعوب مؤمنه ايا كنا، مسلمين ومسيحيين مؤمنين جدا بربنا ومتعلقين بيه جدا ومؤمنين بكلام ربنا ومؤمنين بالكتب السماويه وبالانبياء وخلافه. النهارده لما وقع كل ده انا هتعامل معاك ازاي؟ انا هتقي ربنا فيك ازاي؟ انا هعامل ربنا في جوازتي دي مع زوجتي واولادي ازاي؟ يعني لو حضرتك كنت حضرت الحلقه اللي قلنا الزواج علاقه ثلاثيه ما بين ربنا سبحانه وتعالى والزوج والزوجه، عشان ربنا لما يكون في النص في كل تصرفاتهم وتعاملاتهم البيت ده بيبقى فيه بركة، انت كده العلاقة الثلاثية دي طارت منها رأس العلاقة وبقيتوا انتوا الاتنين والشيطان بقى مع بعضيكوا، يعني بتلعبوا مع بعض يعمل اللي هو عايزه، يبقى غلط. يبقى احنا كده ممكن نخش في سكة مش كويسة. يعني علاقة يقولك اللي يقوله، يقول اللي يقوله، ده واحد في لحظة افصح عن كل اللي جواه وقالك انا مش مؤمن وما فيش انبياء وما فيش الكلام ده وكل ده ضحك عدو، مش ده اللي قاله لك في الاول؟ فجأة رجع امن. ما هو اللي فجأة بيرجع يامن ده بتحصل له معجزة ترجعه تاني لربنا سبحانه وتعالى، ما بيرجعش يامن لوحده.
1: هو لما شفني ان انا عايز انهي وان انا
0: رجع. ايوه يا فندم، ما هو خلاص ما عندوش مبدأ. لما شافك عايزة تنهي هو ما عندوش مبدأ وما عندوش يعني الكذب بالنسبة له مش حرام لان ما عندوش حرام وحلال. انت فهمتي قصدي؟ لما يخرج ربنا من قلبي تخش اي حاجه تانية.
1: ايوه يعني فيك يعني
0: هو. ايوه انا ما عنديش حرام وحلال، فيعني لو كدب هتعديها وتمشيها اكدب ايه القضيه يعني؟ هو حد يحاسبني؟
1: فهمت.
0: انت فهماني؟ بلس اللي دماغه في العلاقه اللي انت كنت عايزاها اللي هو اللي انت قلتي لي عليها دي اللي هو عايزها هتفضل دماغه فيها. ويمكن هو ما عاش سعيد مع مراته عشان رفضت منه حاجه زي كده. ويمكن مراته عرفت ان هو الحد فبقت مش عايزاه مش طايقاه. احنا يا اولاد الناس، انتوا اولاد ناس، لما نيجي نرتبط نرتبط ارتباط صحي، ارتباط ما فيهوش ما يشوبه. احنا النهارده بنتكلم عن علامات الخطر، دي مش علامه خطر اللي جات لك، دي قنبله ذريه انفجرت في وشك. منتظره ايه؟ ها؟ منتظره الاشعاع اللي خارج منها يدمر الكون حواليكي عشان تبتدي تلتفتي ان في حاجه؟ هل ده اخر راجل ممكن يتقدم لك في الدنيا؟ انت عندك كم سنه قلتي لي؟
1: انا عندي 38، بس يعني للاسف انا في ظروف يعني ما اقدرش خلاص اخلف يعني.
0: حلو. هل اكرم لك تتجوزي انسان يعني اكبر منه في السن شويه ويعاملك بما يرضي الله وتعيشي في سكينه معاه، او ما تتجوزيش خالص وتعيشي كده عزبه جميله لطيفه تهزري تتحمل، انت خلاص مش هتخلفي. من انك تتجوزي واحد يقعد طول النهار تخش تصلي يقول لك ايه اللي بتعمليه ده، تقول له تعالى نصوم رمضان لما بصومش، تعالى نروح عندنا عاشوره، ما فيش الكلام الهبل اللي انت بتقوليه، يقعد يقول لك الكلام ده، ده كل كلمه هتطلع من بقه في الحته دي فيها جرح ليكي. هتقدري تتحملي ده؟
1: اكيد لا.
0: طيب هتقدري تتحملي انه يخصبك انه يمارس معاكي العلاقه الزوجيه بطريقه تغضب ربنا؟
1: لا، هو بياكد لي يعني.
0: وانت ايش ضمنك؟
1: ده مش هيحصل غصب.
0: انت ايش ضمنك؟ ما هو قال لك انا ملحد ورجع تاني قال لك انا امنت بالله. انا بصي انا مش بشكك في ايمانه، انا ما اعرفش اذا كان راجع لربنا ولا لا، ولكن انا انسان تعودت الا اثق بسهوله في انسان افقدني الثقه فيه.
1: الله ينور على حضرتك، وده اللي حصل.
0: خلاص، واحد افقدني الثقه فيه مش هينفع اثق فيه تاني، ما اقدرش امشي نفس الطريق تاني، لان انا وانا صغير جربت ده وسامحت واديت فرص واتضربت تاني. انا بقول لك اللي يخلص ضميري قدام ربنا. اوكي؟
1: اوكي.
0: هو حر، عايز يلحد يا إن أراد أن يؤمن فليؤمن، وإن أراد أن يكفر فليكفر، هو منه ربنا سبحانه وتعالى، أنا لا أحكم على أحد. إنما لما يكون في ارتباط، لأ، أنت بنت متربية وعندك قيم وعندك دين وعندك مبادئ وعندك إيمان، ما ينفعش نخش نرمي نفسنا في جب الأسود كده ونقول الأسد والنبي ما تاكلنيش، لأ هياكلك.
1: هو المشكلة دلوقتي حضرتك شايف ان انا خذلته وان انا غدرت بيه؟
0: طز يا فندم، طز. خذلتيه ايه؟ ما يتخذل، ده خذل ربنا. انت خذلتيه؟
1: وشايف يعني ان
0: وهو ما خذلش ربنا سبحانه وتعالى لما بعد عنه وقال له انت مش موجود؟ ايهما اقوى؟ تخذليه وترضي ربنا سبحانه وتعالى اوكي، ولا تطبطبي عليه وتزعلي ربنا منك؟
1: لا طبعا، بس بيقول لي انت كملتي معايا. طب كملتي معايا ليه؟ ما قطعتيش من الاول ليه؟
0: غلطت، كنت مغيبه، الشيطان ضحك عليا زي ما هو ضحك عليك. يعني هنعمل ايه؟ ما هو يا بنت الناس حياتك في ايدك، الحقيها. انا قلت اللي يخلص ضميري قدام ربنا سبحانه وتعالى.
1: يعني انا كنت يعني انا كنت خلاص نهيت، بس انا عايز اخد بس راي حضرتك برضو عشان ارتاح. بس
0: اريح حاجه في الدنيا، اريح حاجه في الدنيا انك لما تقعدي على فرشتك كده بالليل قبل ما تنامي وترفعي ايدك للسماء وتقولي يا رب انا رضيتك على قد ما اقدر. ممكن اكون وحشه شويه، ممكن اكون فكرت افكار وحشه، عملت قلت كلام وحش، بس انا بحاول ارضيك. اوكي، اديني يا رب نوم هادي وحلم نادي، واصحى الصبح كده رايق والليل يعدي عليا بخير، وتبقي عايشه في سلام ربنا، ويبقى جواكي حاجه اسمها السلام الداخلي، بدل ما تبقي عايشه متعفرطه من اول اليوم لاخره، ما انتش عارفه اللي قدامك ده هيعمل فيكي ايه، هيروح يصاحب واحده، هيروح يبقى بوزي الصبح ولا هندوسي ولا ناوي يعمل ايه، ولا ما ينفعش تعيشي بالشكل ده. ربنا يبعد عنك كل شر، ويكتب لك كل الخير.

0: وهواء مع أسامة منير على نجوم FM.
1: حين تتحول الغيرة إلى مراقبة والاهتمام إلى سيطرة، فالحب بدأ يفقد معناه. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن علامات الخطر. رسالة بتقول: صباح الخير يا أستاذ أسامة، أنا أحمد حسين، مسيلي على أبو سفيان وقول له أم حسين خلي بالك من بيتك علشان هي بتسمعك دلوقتي، ومسيلي على حسين وحمزة وعايزين نسمع أغنية تامر عاشور يا مراية الحب. عناية نشوف الدنيا عاملة ازاي بإذن الله خير. حاضر حاضر حاضر حاضر. الإنسان مننا لو يرجع لورا بس في حياته زي ما بنشوف في الأفلام القصيرة الدراما، هنمنع غلطات كتير قوي ونصحح علاقات كنا عشمنا فيهم خير وخزلونا، ونركز حياتنا ونساعد نفسنا زي ما ساعدنا غيرنا بصافي نية واتقلبت علينا بخزلان. وإلا والأصعب إنك تكتشف إن اللي خزلوك كانوا منك وقريبين. سبحان من رجعكم غرباء كما قبلناكم أول مرة من أبو جميل الجزاوي. صباح الورد والياسمين عليك يا كينج السعادة والرومانسية. أنا أسير الحب لا شكوى ولا عتب، أمشي على ضرب الهوى صابر والهان، أخفي وجع قلبي ولو زاد بي الكرب، وأضحك وقلبي من عناء الحب حيران، يا ليت قلبي ما عرف طاري الحب ولا طائر الحب ولا سكن فيه الغلا، وصار سجان إلى حبيبتي فاطمة. بحبك حسام من حلوان. حتى حسام من حلوان على السجع. حسام حبيبي ربنا يكتب لكم الخير. علامات الخطر بتظهر لما اهتمامه بيبقى مرتبط بمزاجه. ده محمد جاد بيرد عشان انا قلت له يا محمد قول لي رايك في علامات الخطر من الطرف الثاني. وقربه مرتبط باحتياجه وغيابه ملوش اي تفسير. لما تبقى كل يوم بتدور على دليل واحد يثبت لك انه لسه موجود في حياتك لانه حاسس بالوحده وانت معاه. محمد جاد. لن يخرج ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان. دي رسالة كده جاية بدون اسم وبدون عنوان، يمكن يكون بيرد على الموضوع اللي فات اللي احنا كنا بنتكلم فيه في التليفون. ساعات الواحد بيحس وبيشوف بعلامات الخطر ويصمم انه هو يكمل، ممكن علشان بنكون بنحب بجد وبإخلاص في زمن ضاع منه الحب ومحدش بقى بيقدر الحب. إسلام أبو علي أبو تيمية غمر. أسوأ حاجة يا جماعة إن إن إن الحادثة تيجي بدون علامات. يعني تعالوا بقى نقول اللي هو ما أسوأ من علامات الخطر، إنك تلاقي الضربة جات لك بدون أي مؤشرات ولا مقدمات ولا تنويهات ولا أي أحاسيس في أي حاجة، جاية لك ضربة شومة مفاجأة كده، دي اللي بتبقى مخيفة بجد. طيب. صباح الجمال يا أسامة، أحييك أنا وزوجتي أم ليان عن موضوع الحلقة. بجد كنا محتاجين نسمع الحلقة دي مع بعض، وفعلا إحنا قاعدين مع بعض دلوقتي، وعايز أقول لها بصوتك إن أنا بحبها وبحب لولو، وشكرا يا صاحب السعادة. وبالمناسبة النهاردة عيد جوازنا، وأحب أقول لها أنا بحبك يا شوشو، بجد بتمنى تسمع رسالتي بصوتك، وهي بالمناسبة قاعدة معايا وبنسمع سوا. من أيمن محمود. ربنا يبارك بيتكم يا أستاذ أيمن ويبارك حياتكم ويبعد عنكم كل حاجة وحشة. شيماء عقبي بتقول: في البيئة الخطأ صفاتك الجميلة عيوب. الله عليكي. زي ما في البيئة الصح صفات الوحشة بتبان، في البيئة الخطأ صفاتك الطيبة الناس بتشوفها عيوب. السلام عليكم أستاذ أسامة، بحبك جدا، ادعي لي أم إيلين ترجع بيتها والنبي. من عبده ياسر شعراوي. ربنا يردها البيت يا رب ويصلح كل الأمور. صباح الخير يا أسامة، عايز أوصل سلامي لبلال وعبد الله، وأقول لعبد الله ربنا يهونها عليك ورسالتك ما وصلتش، بس مش مشكلة، ربنا يقرب البعيد ويطمني عليك يا قلبي، وحشتني قوي. إن شاء الله هانت سوا سوا هتعدي يا بودة يا بودة، والجماعة كلهم بيسلموا عليك، ربنا يرجعكم بالسلامة يا رب. خلي بالك من نفسك يا حبيبي من خطيبة الجوكر. طيب عندي رسائل كتير، ولكن خلونا بقى نلحق برضو ناخد اتصال تليفوني ونقول الو.
2: الو.
1: ايوه
2: مساء الخير.
1: مساء النور،
2: ازاي حضرتك؟
1: الحمد لله تمام. تحبي تقولي اسمك ولا بلاش؟
2: لا بلاش.
1: طيب كم سنة؟
2: 29.
1: مرتبطة؟
2: اه متجوزة ومعايا بنتين.
1: ربنا يخليهم لك. بقالك قد ايه متجوزة؟
2: ربنا يخليك. بقالي 10 سنين.
1: اتجوزتي عن حب ولا جواز تقليدي؟
2: لا جواز تقليدي خالص.
1: وما حصلش في البداية مشاعر حب اهتمام؟
2: اه كان في البداية حب ومشاعر وكل حاجة.
1: وخلص الحب؟
2: اه خلص بقاله فترة كبيرة.
1: ليه؟ ايه اللي حصل احكيلي.
2: مش عارفة ايه اللي حصل، بس يمكن من التعامل، من الاسلوب. آه هو كان دايما شايف ان انا اكبر منك، فانا اعقل منك، انت لسه صغيرة، انت لسه مش فاهمة.
1: هو في فرق قد ايه بينكم؟
2: 10 سنين.
1: طب ما هو بالفعل اكبر منك.
2: ايوه تمام اكبر مني، بس يمكن احنا عقلنا كان مش حاسه ان في فرق بيننا، يعني مش حاسه ان في بعد كبير بيننا في التفكير او في التعامل.
1: طيب
2: مش في حاجه من دي.
1: تعالي واحده واحده مع بعض كده. انت متجوزه من 10 سنين؟
2: اه.
1: كان عندك 19 سنه؟
2: مظبوط.
1: وهو كان عنده قد ايه؟ 29.
2: 29.
1: زي انت دلوقتي عندك كام سنه؟
2: 29.
1: هل انت دلوقتي بتفكري زي ما كنت بتفكري وانت عندك 19 سنه؟
2: لا خالص.
1: طيب هل النهارده انت لو عندك اخت واحده صاحبتك عندها 19 سنه هتتعاملي معاها زي صاحبتك ولا هتنزل لها شويه عشان تتعاملي معاها؟
2: هنزل لها
1: شويه. فهو كان باين قدامك ان مفيش فرق في التفكير، انما كان في فرق في التفكير انت اللي ما خدتيش بالك.
2: هو ممكن فعلا يكون ده غلط من البدايه، بس مش عارفه اصلح الغلط ده دلوقتي.
1: طيب ايه الفجوه اللي حصلت ما بينكو عشان نشوف هل يجوز ان احنا نلم الفجوه دي ونضيقها ولا لا؟
2: هي خلاص مش هينفع ان نتكلم، لان بقى في جفا وبقى في وجع كبير مش هيتعالج. يعني
1: حصل خيانه
2: منه؟ اه حصل خيانه.
1: وهل الوجع ده بسبب الخيانه؟
2: لا خالص، الخيانه انا حاسه ان هي ما اثرتش اصلا عليا، لان خلاص كان مفيش حب.
1: طيب تعالي بس نشوف، ما نحطش مسميات كبيرة كده ونحط حاجات مجعلصة كده تبوظ الدنيا قبل ما ممكن يكون في باب صغير أو زي ما بيقولوا كده فتحة صغيرة كده يخش منها النور.
2: هو ممكن كان في فتحة صغيرة فعلا الفترة اللي فاتت، لكن بقالي شهرين بالظبط والفتحة دي بالنسبة لي اتقفلت خالص، وما عادش فيه أي بصيص نور إن أنا أشوف منه حاجة.
1: ليه؟ حصل من شهرين؟
2: هو من شهرين هو سافر.
1: والدنيا
2: مش ضابطة معايا يعني في السفر وكده، بس هي المشكلة مش في كده، المشكلة إن أنا كنت حابة إن أنا أخرجه من حياتي، وهو كان عارف ده إن أنا عاوزة أخرجه من حياتي، وإن أنا مش قادرة أكمل، وإني لو مكملة فمكملة عشان البنات يعني.
1: طيب برضو لحد دلوقتي انا مش قادر احط ايدي على اساس المشكله، تعالي نبتدي بقى من اول السطر. ايه رايك؟
2: اتفضل.
1: انت اتجوزتي وحصل في البدايه شويه اهتمام ولطافه وظرافه وكل حاجه بقت جميله وعلاقه حميميه وجوز وزوج وزوجه واكل وشرب وخلافه. ايه اللي بدا يبني الجدار ما بينكم؟ حصل ايه؟
2: حصل مشاكل كتير. أبسط حاجة أو أقل حاجة كان بيضربني، كان يمد إيده عليا، كان يمشيني من البيت، كان يهني جامد وأنا ما كنتش بتكلم أو ما كنتش بعرف حد من أهلي. كان بالنسبة له إن ده فأنا يعني أدوس عليها أكتر بدل ما هي ما بتتكلمش أو ما بتقولش لحد. فده حاجات يمكن ما كانتش يعني كانت بتأثر أه، بس مش زي دلوقتي. يمكن دلوقتي بقت بتأثر، يمكن زي ما حضرتك قلت لما أنا كبرت تفكيري اتغير.
1: ولا لما كبرتي قعدتي تفكري في اللي فات وتفتكريه واحدة واحدة؟
2: اه قعدت أفكر فيه واحدة واحدة، بس كل ده كان بالنسبة لي ممكن يعدي طول العشر سنين اللي فاتوا، إن أنا بقيت أتخانق معاه ويحصل مشاكل كبيرة ونرجع تاني عشان العيال وعادي، والحياة ماشية زي أي بيت بيحصل فيه كده يعني. مش كل البيوت، بس في بيوت كده. ولكن من شهرين انا حسيت ان ان خلاص انا ما عادش عندي مشاعر تجاهه نهائي خالص.
1: يعني
2: حتى ما بقيتش بقيت حاسه ان مش انا، ان مش شخصيتي اللي انا عارفاها اللي بتسامح اللي بتعدي، اللي هي مش شايفه نفسها اصلا اللي عايشه عشان خاطر بناتها وبيتها، هي ما عادتش موجوده.
1: طب ايه اللي حصل من شهرين؟ واكيد في حاجه حصلت.
2: هو اول حاجه حصلت ان هو خلاص بعده، فهو بعده ده كان وبعده بالظروف اللي احنا اتحطينا فيها، ان هو خلاص يعني محطوط في وضع مش كويس.
1: هو دخل السجن؟
2: لا هو مسافر، بس مسافر وحصل فيه مشاكل في السفر وقاعد يعني من غير شغل وكده.
1: طيب هل ده ادعى ان انا اقفش عليه ولا انه يصعب عليا واتمنى انه اموره تتظبط؟
2: بالعكس والله، كنت فعلا في اول فتره بتمنى ان الدنيا تظبط، وكنت زعلانه جدا على بعده وعلى انه سابنا وكل ده. بس هو ممكن حصل حاجه، بس هي الحاجه دي مأثره في نفسيتي جامد جدا.
1: ايه اللي حصل؟
2: اللي حصل ان انا يعني انا في العادي ان انا اللي بجيب دروس لبناتي، وانا اللي بختار المدرسين، وانا اللي بوديهم مدرستهم، انا اللي بعمل كل حاجه حتى من هو موجود، انا اللي كنت بختار كل ده.
1: اصدمك،
2: اتفضل.
1: 90% 95% من الامهات هي اللي بتعمل كده.
2: ايوه انا عارفه. لا انا بقول لك ان ده كان المعتاد من قبل ما يمشي، مش قلت ان هو من بعد ما مشي. بس فحصل ان انا دايما بحب ان انا لما اختار مدرسه مثلا او اختار مدرس ابقى عارفه يعني كل حاجه عن انت يعني بتتعامل ازاي، او بتشرح بالطريقه بانهي طريقه للطفل، علشان انا مثلا عندي بناتي بيفهموا بطريقه معينه. فحصل ان في حد دخل في حياتي، بس دخل بشكل سطحي جدا، بس الحد ده سيطر عليا كليا، سيطر على تفكيري وعلى
1: الحد ده مدرس من المدرسين. انت قعدتي تدردشي معاه، انت بتدرس ازاي، بتعمل ايه، طب والله ده حاجه لطيفه، كلمه في حدوته في حكايه، بقينا نسال على بعض شويتين، الموضوع قرب، بقى بيجي يدي الدروس.
2: لا هو ما جاش. هو ما جاش، والموضوع يعني اتقفل من البدايه. واعتذر كمان عن ما فيش، ان هو كومبليت وما فيش مواعيد خالص عنده فاضيه، والدنيا فعلا مش احسن حاجه يعني. بس هو المشكله ان ده شخص بقى مسيطر على كل تفكيري، وطبعا حكى لي بقى عن حياته. هو نفس يعني، هو اكبر مني سنه، نفس تقريبا سني، فاحنا دماغنا كانت متقاربه جدا من بعض.
1: بس ما حصلش بينكم كلام كتير يستدعي ان يبقى انت طلبتي منه حتى ياخد يدي درس للبنات وهو رفض؟
2: لا بس فضلنا نتكلم شويه يعني، فضلنا نتكلم حوالي شهر،
1: وبعد الشهر ده هو اللي وقف الكلام.
2: هو ما وقفش، بس انا كنت طول الشهر ده ان احنا بنعمل حاجه غلط، ده مش من حقنا اصلا ان احنا نتكلم حتى لو على سبيل السؤال او ان انت تسال عليا، ده في حد ذاته دي حاجه مش كويسه. انا مش متعوده ان حد يسال عليا.
1: فانت قلتي له كده وقررتوا ان انتوا تبطلوا تسالوا على بعض؟
2: مظبوط. وعلى فكره يعني في خلال الشهر ده كل يوم كنت بفضل عندي يعني أأنب نفسي إن أنا ليه برد عليه، أو ليه ببعت له، أو ليه كل ده، وبقول له الكلام ده. فبقينا نزعل شوية، يوم تاني يوم ألاقيه بعت لي أو أنا بعت له، فدي حاجة تعبيني جدا وتعبي نفسيتي، ومش عارفة أطلع من اللي أنا فيه خالص، ومش عارفة أتقبل إن أنا أكمل حياتي، ومش عارفة أشوف بناتي ولا أشوف حياتي خالص.
1: طيب بصي، الإحساس اللي أنت فيه ده إحساس كويس قوي. ليه؟ لأن البني آدم اللي بيعمل الغلط وضميره ما يتحركش ويلومه، ده يبقى إنسان مش كويس. كلنا على وجه الأرض معرضين للخطأ، وكلنا على وجه الأرض خطائين، وربنا عارف إن إحنا إن الإنسان خطأ، وعشان كده ربنا قال لنا نصلي ونطلب الرحمة ونطلب المغفرة وهو غفور رحيم. يعني ربنا بيغسل الذنوب دي كلها وينظفها ويطهرها علشان نرجع تاني القطنة البيضة الحلوة اللي هو خلقها نظيفة. صح
2: صح، بس نخرج بقى من الشعور ده ازاي؟
1: هقول لك احنا واحده واحده، احنا بندردش اهو، لسه بنقول يا هادي. انت النهارده بسبب ضغوط نفسيه وتراكمات في العلاقه الزوجيه، واكم من اسر فيها تراكمات قد اللي عندك دي عشرات المرات واقوى كمان، والضغوط اللي جوزك بيمر بيها في السفر وشغله اللي وقف، والتهديد بتاع ثبات البيت اللي انت عايشه فيه، وعصبيته وهو بيكلمك من هناك لان نفسيته وحشه، ما فيش عارفه ده لو بيشتغل وبدا يكسب والدنيا تمشي هتلاقي دمه بقى خفيف جدا في التليفون، انما هو اكيد طبعا مشدود ومتوتر وقلقان وخايف ومرعوب ومفلس وبيته الدنيا مش مظبوطه خالص، وعنده زوجه وبنات وقصه. في الفتره دي في عز الازمات اللي انت فيها دي، اوكي، انت ضعفتي، مش ضعفتي انك كلمتي الراجل، انت بقيتي انسانه ضعيفه، كل قواكي بقت تخور، جوزك متبهدل في الغربة، بناتك في رقبتك، مش عارفة تعملي ايه، الدنيا بتلطش معاكي، اوكي؟ الانسان لما بيبقى في حالة الضعف ده والاستكانة دي وانه هو ما عندوش لا حول له ولا قوة، ده بيبقى بيئة خصبة جدا.
2: المشكلة حضرتك ان هو كمان جوزي يعني شخص سلبي جدا، ما بيقدرش ان هو يتحمل المسؤولية.
1: يا ستي انا
2: يعني
1: معاكي،
2: بالنسبه له عاوز ينزل
1: ما نديش،
2: انا طبعا
1: حلو،
2: انا اللي مديونه، يعني هو سايبني دلوقتي انا اللي مديونه.
1: طيب عايز اقول لك حاجه، تعالي نطلع جوزك من الحسبه دلوقتي خالص عشان نحسن هنوصل له، ماشي؟ انا النهارده لما الاقي انسان ضعيف ومزنوق وفي حاجه ايا كانت نفسيه عاطفيه، وانا قوي وشرير وليا غرض عنده، اعمل ايه؟ اخش له من نقطه ضعفه، صح؟
2: صح.
1: انا مش بقول ان المدرس هو اللي دخلك من نقطه ضعفك خالص، ربما يكون ما دخلش من نقطه ضعفك، ربما تكون انت اللي فتحتي له الباب عشان دي نقطه ضعفك.
2: لا خالص والله.
1: يعني هو اللي خبط على الباب وحاول يدخل؟
2: هو ما هو انا اللي اتكلمت ان انا عايزه درس وكل حاجه، بس هو اللي بدا يتكلم، هو اللي بدأ يشدني بكلامه ان انت مختلفة، انا عرفت بنات كتير جدا بس دماغك مختلفة عن كل اللي انا عرفتهم.
1: ايوه دي الصوانة احنا عارفينها بنقولها من زمان،
2: واحدة زميلتي ولكن هي مش فاهماني زي ما انت يعني انت ممكن بتردي عليا فاهماني اكتر.
1: بصي كل الكلام اللطيف اللي انت سمعتيه ده، دي اسطوانة المتجوزين لما يحبوا يلعبوا بدلهم، واخد بالك؟ سألين انا راجل وراجل كبير وصلت للعمر من العمر أرزله وشفت كتير، إنما برضو مش ده اللي أنا بتكلم فيه، إحنا رحنا النقطة تانية، ركزي معايا. النقطة المهمة هنا إن أنا لما أضعف قوي ويأس قوي وحياتي تتدمر قوي، أبقى بيئة خصبة للشيطان يخش يخترق حياتي ويلعب فيها. والشيطان عشان يخش يخترق حياتي، هل هيضرب جرس الباب يقول لك مساء الخير يا فندم انا الشيطان؟ لا، يخش لك منين؟ باي وسيله ومن خلال اي شخص وباي وحيله من اقوى ما يمكن، عشان يخش يدمر الانسان الضعيف ده. فلما يقع الانسان الضعيف ده ويخطئ، يبقى انتقل من معسكر ربنا سبحانه وتعالى الى معسكر الشيطان، اصبح جندي من جيوش الشيطان. فانت حضرتك انتقلتي، هو كان بيأهلك عشان ياخدك الناحية التانية عنده.

0: تصلح
1: تاني. لا مش بفكر اني اخون، لكن بفكر اني ابعد.
0: ماشي، بس برضو بترجعي وبيبقى في يومين حلوين ويومين وحشين ويومين فيهم ضحك ويومين فيهم غم، الحياة الطبيعية. انا ما بقولكيش ما تطلقيش.
1: مش قادر اطلع من الاحساس اللي انا فيه، مش قادر اعدي،
0: مفيش حاجة هتطلعك من الاحساس اللي انت فيه ده الا لما تكوني اقتنعتي تماما وامنتي تماما ان اللي دخلك ده وسوسة شيطان علشان يفسد حياتك، وان الشيطان هو اللي زق الانسان ده. فلما تيجي تتخيلي كل شوية البني ادم اللي كان بيتنطط قدامك ده، ان ده الشيطان المتجسد اللي جاي لك عشان يخرب حياتك، هتبتدي تفكري بطريقة تانية. واللي هيساعدك تطلعي اكتر انك تقربي من ربنا سبحانه وتعالى وتصلي وتقولي له يا رب اعوذ بك من الشيطان ومن كل افكاره وتدبيره.
1: انا في خلال الفترة الشهر دي اللي انا كنت بتكلمه فيها، انا بقيت اصلي وبجد انا بقيت اقول يا رب ابعدني عنه وابعده عني.
0: هو قاعد
1: بقى انا ضعيفة،
0: قاعد يقول لك
1: كل ما ادعي كده الاقيه بيقرب اكتر.
0: ايوه عارفة البني ادم اللي ما بيصليش خالص ولا يعرف يصلي، اول ما يفكر يصلي يتاوب. صح ليه بيتاوب؟ ليه؟
1: زهق، مش واخد على
0: كده. ابدا يا فندم، ابدا مش زهق، ده الشيطان عايز يخرجه من تركيزه في الصلاة. انت اتجننت؟ انت راح تصلي؟
1: صح.
0: فانت ما تفتحيش الباب للشيطان وقول يا رب ارجوك انا عرفت انه شيطان وتأكدت انه شيطان وانه داخل يحاربني ويدمر لي بيتي وانا مش عايزاه يخش بيتي. انت دبر الامر وابعت للرجل اللي هناك ده لقمة عيش عشان خاطري وعشان خاطر بناتي، وابعد عني كل الافكار الوحشة دي، واعملي بلوك لاي حاجة ليها علاقة بالانسان ده عشان ما تشوفيهوش تاني.
1: انا فكرت ان انا اقول له عشان انا مش كده ومش عايزة ابقى اتحط في الموقف
0: ولا يستحق، ولا تخشي في عناء انك تخشي في الديبيت ده وانك تقعدي تقولي له ويقول لك وتعيدي له لا خالص.
1: انا فكرت اقول لجوزي
0: اوعي لو سمحتي، ربنا سبحانه وتعالى ستر عليكي وانتي ما عملتيش حاجه وحشه، عملتي علاقه مع الراجل يعني؟
1: لا هو مجرد كلام بس.
0: يبقى نقفل الباب حضرتك خالص لو سمحتي.
1: كلام باحترام كمان.
0: يا بنتي انا هقول لك يا بنتي ماشي، نقفل الباب. المدرس ده لا عايزين نشوفه على السوشيال ميديا، ولا عايزين نشوف له رقم تليفون، ولا عايزين نشوف له بوست، ولا عايزين نفتكره، ولا عايزين اي حاجه منه. ولو فكر يقرب قولي له لو سمحت انا دلوقتي الكلام اللي بنتكلمه مع بعض ده سبب لي ازمه نفسيه، لان انا ست محترمه وما بحبش كده. ربنا يوفقك، وانا يعني سعيده ان احنا اتكلمنا شويه وخلاص على كده. اشكرك جدا.
1: المشكله ان هو كان حاطط ان خلاص انا عايز انفصل، ومدام انت كمان عايز تنفصلي فاحنا اتنين نفصل ونبقى مع بعض.
0: وحياتك لها ينفصل ولا هتبقوا مع بعض؟
1: لا، انا اكتشفت ان هو فعلا مش ده. هو مثلا كان مراته كانت سايبه البيت ورجعت، ومن ساعه ما رجعت بقى واللي هو انا عايز امسح اي شهاد بيني وبينك علشان ما تشوفوش.
0: يا بنت الناس، قلت لك من الاول دي طريقه الرجاله اللي عايزه تشقط، الرجاله المتجوزه اللي عايزه تشقط. ما فيش راجل متجوز بيجي يشقط يقول لي انا بحب مراتي، اقول لها لا طبعا انا متضايق وحزين تعبان.
1: سبحان الله، ان هو فعلا كان بيقول ان هو بيحبها، يعني ما قالش ان هو ما بيحبهاش،
0: بس يعني ما
1: وبيعمل لها حساب جدا في كل جديد.
0: هو بس بيخاف منها مش اكتر.
1: جدا.
0: طب خلاص بقى يا بنت الناس،
1: وحاطط شماعة ان انا بعمل اللي عليا عشان بنتي مش عشانها.
0: والله العظيم انا لو ألفت كتاب في الاسطوانات دي لا يبيع له 10 مليون نسخه من كتر الاسطوانات اللي سمعتها. بص يا بنت الناس،
1: اقول لك بقى على حاجه.
0: قولي.
1: انا اصلا شخصيه انا ما عنديش اخوات بنات، وانا طول عمري عايشه لوحدي. بابايا ومامتي موجودين وعندي اخوات صبيان، بس عايشه طول عمري لوحدي. عمري ما عرفت اتكلم مع ماما، عمري ما عرفت اتكلم مع واحده صاحبتي، عمري ما عرفت اتكلم مع اي حد، ويمكن دي اكبر مشكله مواجهاني في الحياه.
0: يا ستي اعتبريني انا زي والدك، وفي اي وقت عايزه تتكلمي معايا انا تحت امرك موجود، اطلبينا، شاركينا افكارك، ندردش سوا. يعني وانا تحت امرك، اهم حاجه ان حياتك تتظبط وتبعدي عن الطريق الوحش اللي كنتي هتتكعبلي فيه، كنتي هتقعي في حفره

0: وعلى فكرة عايز أقولك حاجة، ربنا سبحانه وتعالى بيزعل قوي قوي قوي قوي من البني آدم اللي يكون سبب في عثرة إنسان ملوش أي ذنب. فالبني آدم ده هو كان هيكون سبب في العثرة الواقعة، الغطس اللي انت كنت هتغطسيه ده بسببه، بالكلمتين الحلوين اللي لف ودار عليك وقالهم لك. ما استريحتيش في الجواز قدام الطلاق يا ستي، مش هقولك ما تطلقيش، انما ما تاخديش التوجه اللي يخليكي حاسه من جواكي ان انت انسانه مش كويسه، ان انت انسانه.
1: هو ده اللي انا كنت فعلا حاساه، ان انا كده انا بعمل حاجه غلط، وانا كده واحده مش كويسه خالص.
0: بنات الناس الكويسين ما يقعوش في الغلطه دي، ما يعملوش كده، لا احنا نعيش صح ونمشي بالطريقه اللي تريح ربنا وترضي ربنا، وقدام حصل مشاكل والدنيا باظت وتفقمت جدا الى ابعد الحدود، شكرا احنا مش هنقدر نكمل مع بعض، هننفصل. انما لا علم عليا ولا حد يعلم عليا، ولا نعلم على نفسي ولا الشيطان يعرف يعلم عليا، انا ماشيه صح عشان حتى لو فكرت انفصل في يوم من الايام ربنا يسندني ما يسيبنيش.

0: وهواء مع أسامة منير على نجوم FM.
1: العلاقة التي تجعلك تشك في قيمتك باستمرار ليست علاقة تمنحك الأمان مهما كان فيها من حب. لسه بنتكلم في الحب وحلقتنا النهاردة عن علامات الخطر. تليفوناتنا 3833022 والواتساب على 0155-955-1006. معكم على هواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم FM. معلش يا أسامة، من فضلك عايز أوصل رسالة لباسم عيسى وأقول له إحنا كويسين يا بعيد وقلبي معاك يا باسم، يا اللي بعيد عن العين بس ساكن جوه القلب والعين. أنا من غيرك مش عايشة، ده بجد أنا من بعدك والله قلبي تهد، كل يوم بعدك بيكبر شوقي وكل لحظة بتناديك لهفتي، عشقك كتبته على قلبي وشم لا يتمحي ولا يقل مهما الزمن مر. وحشتني يا باسم، وحشتني موت، ده بعدك عني أصعب من الموت. أم لؤى. حاضر. صباح الفل عليك يا بروفيسور. الحب أجمل القدر عندما يبعدك عن أشياء لا تستحقك، من سامح ناصر. والله في الأول بنزعل وبعد كده بنكتشف أنه صح. يعني ماذا لو تستطيع اقتباس الأيام الجميلة كما نفعل مع ما نفصله من النصوص والكلمات من مكان ما لنعود إليها متى شئنا؟ ما كانش حد غلب، من أحمد محمد الجبرني. ما كانش حد غلب يا أحمد إنه يقدر يفصل كده. أصعب حاجة في الدنيا لما اتنين بيكونوا بيحبوا بعض وظروف كلها ضدهم وكل يوم يحلموا ويحكوا عن المستقبل والبيت الجميل والأطفال بس الواقع ضدهم، يحسوا إن حلمهم كل يوم بيبعد مع ان احلامهم بسيطه قوي. يا رب اجمعني انا وخطيبي مصطفى وابعد عننا الازمات ونعيش الحياه اللي اتمنيناها نعيشها مع بعض. وهفضل اقول لك من كل قلبي بحبك يا مصطفى وهفضل جنبك من بندقه. ازيك يا اسامه؟ يا رب تكون بخير. انا محمد عبده وعايزك تقول لايمان مراتي ان انا بحبها وانه تفتكر كل الحلو اللي عملته علشانها. يا رب تكون الرسالة وصل لها يا محمد. أستاذ أسامة الغالي، يا رب تكون أسعد الناس. والله تقريبا الساعتين المفضلين ليا في أوقاتي هما الساعتين بتوع حضرتك. عارف مضغوط ومخنوق وتعبان والله، بس أنت ساعتين بتوعك هما طوق نجاة ليا. ادعي لي أشوف بنتي، اتولدت بقالها 5 شهور مع مامتها وعيني ما شافتهاش والله، ولا والدي ووالدتي ولا إخواتي. وعايز أقول لها على الهوى يا مريم بحبك بحبك بحبك والله، وكفاية كده يا دودو بقى بعد وغياب من حبيبك عبده إلى مريم إبراهيم علي القاضي. ربنا يقرب البعيد. مساء الخير عليك يا أسامة. بقول لك عايزك تقول لنانا ربنا يخليكي ليا، أنت إنسانة كويسة بجد وأنا بحبك قوي. أم تمارة وغزال. مساء الخير يا أسامة. أرجو عايز أوصل سلامي لأم حور سندي وظهري وحباي. أوصل سلام من أم حور لسندي وظهري وحبايب عمري وإخواتي عبد الله وبلال، وأقول لهم وحشتوني قوي. ما تزعلوش، كل اللي ربنا بيعمله خير وكل تأخيرة وفيها خيرة. استغفروا وقربوا من ربنا وفرحة قريبة هنتجمع إن شاء الله وما نتفرقش تاني يا نور عيوني. من فاطمة عادل. أنا حسين إبراهيم من الشرقية وعايزك تقول لخالد رضا 1,000,000,000 سلامة عليك وخير إن شاء الله يا رب. دعوة يا أسامة حلموس. حقيقة مش حب حقيقي يخليك تشك في نفسك، الحب المفروض يقويك مش يكسرك. من نجلاء سمير. كان ممكن أدي لك فرصة قبل ما تطفيني بإهمالك، كان ممكن أسامحك قبل ما أحس اني ما بحبش، ان ما بجيش يوم على بالك. كان ممكن، لكن كان ممكن دلوقتي خلاص مش بقيالك، سايباك ولعلمك سايباك من الخير في الحاضر والآتي، كتير الإشارات خلتني أفوق والأعمى تحول لساعاتي، فاخترت أعيش الجاي ليا علشان تستاهل ليالية، أختار نفسي ومش أنانية. من ديدي إبراهيم. مساء الخير، عامل إيه يا أستاذ أسامة؟ ممكن تعمل حلقة عن التغيير أو عن الفراق أو الغدر أو مفيش حب؟ جرحوك يا قلبي، حاضر عينيا. إيه المكالمات الجميلة دي؟ المكالمات دي فعلا جميلة قوي. آية حمدي، مرسي آية، ربنا يخليك، مرسي يا رب دايما يعني نبقى عند حسن ظنكم دايما. فعلا دي علاقة مؤذية جدا، الشخص اللي دايما يقلل من اللي بيحبه يأذيه وهو مستمتع. يا رب فرحة. العلاقة اللي تخليك تشك في قيمتك سيبها وامشي، فلا خير ولا أمان فيها. فوفا مون انجل. ليه الناس بقت بتشيل في قلوبهم الحقد والغل؟ ما بقاش بتحب بعض ومخلصين ومخلصين زي زمان، مع ان الكل عارف ان احنا اننا راحلين ومحدش بياخد معاه اي شيء من الحياة، والسيرة معروفة انها اطول من العمر. محمد ابو رشد، والله محمد الدنيا بقت كده. هبة عبد الله بتقول المعاملة بالمثل اكثر عدلا من العتاب. صباح الخير يا أسامة يا غالي، ممتعنا بنصحك الغالية، وقتك الجميل، أحلى ساعتين في الأسبوع والله يا ملك الحب والرومانسية والسعادة، ربنا يبارك في عمرك يا رب من أيمن عادل، ربنا يخليك يا أيمن. مرسي مرسي حبيبي، ربنا يخليك. مساء الخير يا أسامة، قول لمرنا كفاية نكد، قصة حبنا بدأت في برنامجك ادعينا نكمل على خير. يا جماعة بلاش النكد، ما بيوصلش لحاجة، النكد بيدمر كل حاجة، بلاش، ما حبكتش يعني. طيب خلونا نستقبل اتصال تليفوني ونقول الو.
2: صباحك فل.
1: صباح الورد،
2: عامل ايه يا استاذ؟
1: الحمد لله تمام.
2: النهارده اليوم جميل جدا،
1: ربنا يخليكي،
2: حلو قوي، المسجات كمان فيها طاقه حلوه قوي،
1: الحمد لله.
2: انا بحب كمان برنامجك اللي بتقدمه على الاونلاين، وبحب تعبيرات وشك كده وانت عايز تقول حاجات ومش عارف تقولها عشان على الهواء. بحبها جدا جدا.
1: ربنا يخليك
2: حبيبي يا استاذ، انا بتفرج عليك وانا من تاني اعدادي. والله.
1: طيب تحبي تقولي اسمك ولا لا؟
2: اقول عادي، اسمي
1: عزه. عزه كام سنه؟
2: 36، لسه متميهم الشهر ده.
1: وفرحانه قوي عزه انك بقيتي 32؟ 36؟ 36. لا ما تستعجليش يا عز، هم جايين ورا بعض السنين.
2: لا مش فرقاني على فكرة، ان العمر وعمر ما كان مجرد سن وخلاص ورقم وكده خالص.
1: طب والله كويس انك عندك القناعة دي، دي حاجة في حد ذاتها كويسة يعني.
2: لا جدا.
1: طيب قولي لي بقى عز، انت مرتبطة؟
2: متجوزة ومعايا ولدين.
1: ربنا يخليهم لك. متجوزة عن حب ولا جواز تقليدي؟
2: عن حب وعن محاربة وعن وقف قدام الأهل وكل حاجة.
1: اوبا، دي قصة كبيرة. طب ما تحكي لي.
2: بس يا أسامة، انت في اول حلقة قلت كلمتين انا ضدك فيهم.
1: انا موافق جدا، انا احب.
2: هما ايه؟ لما يبقى فيه بيعمل ضغط ولا فيه حاجات بتخليكي تتنازلي عن طول الوقت عن حاجات انت مش راضي عنها، سيب العلاقة دي. حصل قلت كده. مش دايما بيبقى الظروف بتسمح لك انك تقدر تسيب العلاقة دي. الاهل مش بيوافقوا، يبقى في ولاد ظروف الواحده بتبقى ممكن ما عندهاش مكان تروحه، يعني حياتك اكيد عارف الموضوع ده. اللي حواليك ممكن كلهم يبقوا ضدك اول ما بتيجي تقول انفصال، ما حدش بيوافق خالص. فانا بشوف ان اي نجاح علاقه ايا كان، جواز، خطوبه، حب، مبني على ثلاث نقط. اولا هقول خليني اقول اللي عدم النجاح، عدم النجاح بيجي أولا من عدم الوضوح، مش بنبقى واضحين مع بعض. كل واحد بيقدم الحلو اللي عنده، بيلبس أشيك حاجة وبيظهر أحلى حاجة،
1: ده وضع طبيعي في البداية
2: في كل حاجة. فطبعا بنخش العلاقة وإحنا مش واضحين، مش واخدين انطباع بعض الحقيقي اللي إحنا عرفنا بعض عليه. التنازلات، كل واحد بيقدم تنازلات عشان العلاقة تكمل، وده أكبر غلط. تالت حاجة ان الاستهوان في حق كرامتك، انت بتستهان كرامتك قوي قوي قوي قصاد كلمة اصلا انا بحبه.
1: طيب انا قلت في البداية، لما يحصل في البداية خالص مش بقول لما الواحد خلاص يعني رشق وفي البداية لما بتكون في علامات. ولو كنت متابعة الحلقة من الأول أنا قلت إيه؟
2: متابعاها من الأول. قلت
1: إحنا بنبتدي من أيام العلاقة العاطفية وبعد كده الخطوبة في علامات خطر، ما استناش بقى لحد ما الفاس تيجي في الراس. وعلامات الخطر
2: وقتها بنبقى خايفين إن إحنا نسيب بعض، فأنا هتعب نفسيا، فهو بيقول لي ما أقدرش أستغنى عنك، فبنرجع نتصالح، فالعلاقة بتكمل، فبيبقى في ضربات تانية وهكذا. نكمل على هذا الصميم.
1: ما هو الوعي بقى هو اللي بيفرق.
2: أكيد الوعي أكيد. أنا من تجربتي أنا اتجوزت شخص كنت بحبه جدا جدا جدا، وقفت قصاد أهلي قلتهم أنا عايزاه. هو شخص كويس صراحة ومحترم وراجل مراعي ربنا فيا وفي الولاد، مش مقصر في أي شيء، ولكن مع الحياة في بيننا وبين بعض حصلت مشاكل.
1: ما فيش بيت في الدنيا ما بيحصلش فيه مشاكل.
2: أكيد، بس في مشاكل عن مشاكل بتفرق، وهنا بقى النقطة. أنا مشاكلي معاه مش هو شخصيا. في طرف ثالث في العلاقة، مش شرط أقول مين الطرف الثالث. هو سبب كل مشاكلنا. إحنا بنبقى هادين مع بعض، كويسين خالص وحلوين، وبنضحك وبنهزر وبنخرج وبنسافر ومبسوطين خالص، وأي حد بيشوفني يقول لك اتنين كابلز دول حلوين قوي. اول ما يعني يجي الطرف الثالث ده زي ما يقولوا ايه، يقرفنا كده، يعكن عينا خلوتنا، خلاص كل حاجه بينا بتنتهي.
1: عرفت انا
2: مره واثنين وثلاثه وخمسين ومية ومشاكل،
1: والطرف الثالث ده ما ينفعش يبعد عن حياتنا.
2: ما ينفعش.
1: خلاص انا فهمتك.
2: ما ينفعش خالص. فطبعا اخر فتره دي بقى بتحصل مشاكل وبنتراضى ونحصل مشاكل ونتراضى وهكذا، لدرجه بقى عندي ما فيش شغف خلاص ناحيته.
1: طيب انتوا الاتنين مش عارفين ومش متأكدين ان سبب المشاكل بتاعتكوا دي الطرف التالت ده؟
2: عارفين، بس هو بيكذب كتير. فكذبه بالنسبة لي لما انا بعرفه بيحصل عليه مشكلة. انا ضد انك تكذب علي. صارحني حتى لو الحاجة دي فيها قطع رقبتي، صارحني، مش هزعل منك ومش هلومك. بالعكس انا مبدئي معاه كده، بس هو بيقول لي ايه، اصل انا كذبت عليك عشان ما زعلكيش. طب ما انت زعلتني اكتر لما انا عرفت. وانا ما عرفتش منك، انا عرفت كده تلقائي، فالموضوع بيضايقني، فخلى عندي ما فيش سعه. من كان يمكن نتكلم مع بعض، وهو مش عتاب، لان هو بص مش من النوع الراجل لما يبقى مزعلني من حاجه يجي يقول لي معلش ما تزعليش حقك عليا. لا مش كده، هو فاكر لما بيجي ياخدني في حضنه
1: خلاص كده صالح،
2: كده خلاص الموضوع انتهى، عايزي خلاص المفروض بقى انا اقوم بقى واعمل فيها اسمها ايه دي.
1: طيب ما هو برضو ده اسلوب من اساليب الصلح، يعني
2: ده غلط. الست ما بتحبوش،
1: الست ما بتحبش ان الراجل يجي يصالحها بالطريقه دي، لازم يعترف بخطأه،
2: يعني يجي وياخدني في حضنه ويتكلم معايا ونتراضى ونتصالح ونتعاتب. بص حتى لو هنقطع في بعض، بس اسمنا في الاخر هنتراضى ونبقى في حضن بعض بالمراديه. لكن تاخدني في حضنك لمجرد ان انت، انا اسفه يعني، عندك شهوه وعايز تفضيها، ده مش حلو.
1: لا انا مش بقصد كده، انا اقصد ان هو يعني ياخدك في حضنه ويطبطب عليكي ويقول لك يعني ما معناه حقك علي.
2: لا ما بيعمل، ما فيش حاجه اسمها ما معناه، يا تقول لي دايركت انا اسف ونتكلم.
1: انتوا يا ساتر.
2: ايه؟
1: بقول انتوا يا ساتر، ماشي
2: لا
1: اوكي.
2: لا والله عايز اقول لك على حاجه كمان، اطلع حته ان الستات النكديه دي كذاب.
1: يا شيخ انا كذاب؟
2: اللي طلعها.
1: ما انا اللي طلعتها.
2: بجد اللي طلعها ما جربش نكد الرجاله وحياه ربنا. احنا بس ممكن نقعد.
1: لا لا لا لا بس معلش، ثانيه واحده،
2: ما بنتكلمش بعض.
1: لا ثانيه واحده، ثانيه واحده. الرجاله بتنكد وكل حاجه، بس الستات واخدين دكتوراهات في النكد
2: من عشر القوم يا قصر.
1: لا لا يا فندم، لا الستات حتى عندهم اختراع كده اسمه البوز، ده بيبقى فظيع جدا يعني.
2: طب هقول لك على حاجه، نيجي كده واحده واحده. انا دلوقتي ضربه بوز ليه؟
1: لا ده في
2: زعلانه.
1: ايوه يا فندم، في بوز بيتضرب مش زق يعني، للحصول من اجل الحصول على شيء معين يعني.
2: لا لا لا، انا بحسها دي ناس هبله وهايفه وفاضيه وبتحاول طول الوقت تنكد عشان تسمع ما تزعليش وخلاص.
1: لا لا لا لا، بتبقى عايزه حاجه معينه والحاجه دي مش هتيجي غير بالبوز.
2: لا انا ضد كده. انا كست ضد الست انها تعمل كده. بس انا بتكلم في نقطه، انا دلوقتي زعلانه منك وفي موضوع كبير ما بيننا وزعلانه منه. انا عايزك تيجي تتكلم معايا، مش شرط مين يطلع غلطان. تعالى اتكلم معايا نتناقش ونوصل لحل عشان ترجع الحياه ما بينها طبيعيه. لكن انت تبقى واخد مثلا جنب وانت عارف ان انا زعلانه ومكبر دماغك ومستعبطني فمستنيني انا اللي افتح معاك كلام فهتقلب عليا الترابيزه بالكراسي بتاعتها كده كتير.
1: بس في رجاله ما بتعرفش الدخله منين.
2: ما فيش حاجه اسمها ما فيش راجل ما يعرفش الدخله منين. خلينا واقعيين.
1: لا والله في رجاله ما تعرفش الدخله منين.
2: الرجال قوام على النساء ليه؟ هو اللي بيروح يكتبك، هو اللي بيبادر ان هو بيقول لك بحبك، هو اللي كل حاجه. فهو المفروض لما يجي يتكلم معاكي انت اكيد يعني هتاخدي خطوه ورا، ده الراجل جه وتقدم خطوه وهيتكلم معايا وهيسمعني. مش مهم يراضيني في القعده، مش مهم، مش مهم اطلع انا غلطانه او هو غلطان، مش مهم. بس في نقطه هنا هنحلها، هنوصل لحل ان احنا ننام مرضيين، مش نقعد بالشهر زعلانين ولما يجي يتكلم معايا ان هو لمجرد ان انا عايزني كزوجه فياخدني في حضنه وخلاص ما يتكلمش. انا بقى انا ضد ده، والراجل اللي بيعمل ده انا اسفه ما بحترمهوش خالص. فطبعا احنا هنا فتره دلوقتي فوق الصخر ما كلامنا عادي. الولاد عايزين هات لنا وانت جاي، الولاد عايزين هات لنا وانت جاي. بس الاول كان يخش من على الباب باخده بالحضن الحمد لله على السلامه وابوسه، دلوقتي بفتح الباب يقول السلام عليكم يا رديت يا ما رديتش وبدخل جوه. لو مش معاه مفتاح يعني.
1: طب
2: لو معاه مفتاح خلاص قال السلام عليكم برد عليه السلام وخلاص.
1: لحد امتى بقى؟ ويتعلم. لحد امتى؟
2: إيه ما انا ما بقاش عندي شغف ليه.
1: عشان انتي اللي بتقتلي الشغف.
2: لا والله خالص هقول لك ليه؟ لان انا جربت مره واثنين وثلاثه انا اللي بروح وبادر واتكلم معاه.
1: لا ما انتي ممكن تروحي وتبادري وتتكلمي معاه بزعل انت في ايه؟
2: لا ببقى بص انا عايز اقول لك على حاجه، انا ما واحده من الستات اللي هي
1: لا ما دي قمصة اسمها
2: والله ابدا. انا ببقى رايحه اتكلم عايزه احل الموضوع، عايزين نتراض، عايزين نرجع.
1: طب النهارده انت في الوضع اللي انت فيه ده ما تخشي قولي له بقول لك ايه، انا بقالي شهر مخنوقه منك ومش طايقاك، انا عايز اقعد اتكلم.
2: قلت انت كنت عايز معايا، انا قلت
1: وعايز اقعد اتكلم معاك افهم.
2: بيسمعني لكن مش بيرد.
1: قولي له قولي له انت المره فاتت انا كلمتك وانت ما بتردش، انت ايه خايف ترد ولا ما عندكش كلام تقوله؟
2: احنا وصلنا لنقطه ان احنا بنتكلم في ايه بقى. انا بتكلم بقول له بعد ما عمل علاقه زي كده سامعني، فزعلت من نفسي قوي ان انت عملت كده وانا زعلانه وانت ما فكرتش حاجه تيجي انك يعني تتكلم، مش هقول لك تيجي تراضيني، تيجي تفتح معايا المواضيع. قلت له هو انا شايفه ان العلاقه ما بيننا بقت مجرد تاديه واجب. قال لي هي بقت مجرد تاديه واجب فعلا من كتر المشاكل اللي حصلت ما بيننا. فحرفيا كل حاجه بيننا بقت تاديه واجب، الكلام، السلام، الطلبات. انا اسفه باللي بقوله، اللي عايز التاني هو اللي بيروح ياخد غرضه ويمشي. وصلت لكده يعني؟ فاهم انت؟ خلاص ما فيش رغبه بقى، انت قدامك انت مجرد هو حاجه
1: يعني. انت لو عايزه منه حاجه، انت لو عايزاه انت اللي بتروحي تاخدي رغبتك منه وتمشي. طب يعني بتعوزيه
2: يعني؟ ايه
1: يعني بتعوزيه لسه؟
2: لا انا بوريه ان الحركه مش حلوه، انا هروح لكن انا ماليش مشاعر من ناحيتك. انا قلت لك انا ما بحبش الراجل يعمل كده، بس انا بقيت بعمل كده عشان اوريه ان انا الحركه مش لطيفه، انا لما اروح انا مش عايزاك، انا بس هوريك ان الحركه مش حلوه، فانا هعمل كده وفي الاخر هسيبك وهقوم. فهمتني؟
1: وهو بيتضايق
2: نهائي ولا على الهوا.
1: طيب ده يوصلك لمعلومه معانا انت مش واخده بالك منها،
2: اللي هي ايه؟
1: ان الرجاله ما بتفكرش زي الستات.
2: مش كلهم يا اسامه.
1: يا ستي دي تركيبه ودي تركيبه. الراجل ليه طريقه تركيبه في تفكيره وحكمه على الامور والتعامل مع الامور وحفظ الامور والذاكره في الامور، والست حاجه تانية خالص. ما تطلبيش منه يبقى زيك.
2: انا ما بطلبش منه يبقى زيي، بالعكس انا عايزاه يبقى راجل ناضج بتفكيره بطريقته باسلوبه، يحتويني، يتكلم معايا، انا غلطانه يقول لي غلطانه ويديني على دماغي وهبقى راضيه.
1: حلو. الاحتواء بالنسبه لنا احنا يا رجاله غير الستات. ما هو لازم يا جماعه، ده في كتب اتكتبت على الراجل، تركيبه الراجل وتركيبه الست، كتب عالميه كتير، ان الراجل طريقه تفكيره غيرك. الراجل عنده درج مهرجل في كل حاجه، انتوا عندكم كل التفاصيل، كل تفصيله في مكانها.
2: الدرج المهرجل ده انا كنت موجوده جوه الدرج معايا، كنت برتب له كل حاجه.
1: ايوه، لان انت مرتبه وانا كل الامور داخله في بعض. انت كل حاجه منتظره ليها رد فعل بشكل معين عشان انت شايلاها في خانه لوحدها. انا كل الامور عندي داخله في بعض. فحكمي على الامور غير حكمك. على فكره احنا لو هنقعد نفلسف الامور كتير كده هنخلق مشاكل ما بعدها مشاكل.
2: لا مش حكايه فلسفه يا اسامه، بس هقول لك على حاجه. هو انا دلوقتي اللي حكيته لك ده، هو انا محتاجه ايه غير ان هو يجي يتكلم معايا؟ او ستي، انا لما اروح اتكلم.
1: طيب انا عايز اقول لك حاجه، الطرف الثالث اللي منغص عليكوا عيشتكوا دي امه مش كده؟
2: لا لا لا
1: اخته
2: برضه لا
1: سكرتيرته هو مصاحبها.
2: انا سكرتيرته اعتبرني يا سيدي.
1: الله الله، يعني الطرف الثالث دي مراته؟
2: لا بقول لك اعتبرني انا سكرتيرته، انا كل حاجه، انا كنت معاه في الشغل في كل حاجه يعني. مفيش سكرتيره.
1: طب مين الطرف الثالث اللي بينغص عليكم عيشتكم؟
2: حد كده من ضمن العيله يعني.
1: حلو، حد من طرف من العيله بينغص عليكم عيشتكم، بيقوم دايق اسفين وقال عن الكلام مضايقك او عامل حاجه مضايقاكي صح؟
2: هو اللي بيضايقني مش هي.
1: ايوه يا ستي، ما هي قالت حاجه كانت السبب في ان هو يضايقك، يا سخنته عليكي.
2: لا خالص.
1: يا قالت عليكي كلام ما يصحش.
2: لا هو بيروح يعمل حاجه فما بيقوليش فبتفاجئ فبتضايق كست.
1: بيروح يعمل حاجه؟
2: يعني مثلا يروح معاهم تقضية مشوار في تجمع في حاجه حصل كلام ما بينهم فانا بتضايق.
1: وانتي بتغيري؟
2: مش حكايه غيره، حكايه ان انا وانت مبنيين حياتنا على الصراحه من يوم ما عرفنا بعض من قبل ما.
1: ايوه يا ستي، بيروح يعمل معاهم الحاجه دي ايه؟ يعني عاشق دبدبهم في الضلمه؟ ولا بيروح يعملها مضطر اتزنق عشان القرابه؟
2: عشان القرابه.
1: طيب الراجل ده مش بيخونك مش كده؟
2: لا مش خيان.
1: يعني هي الراجل اتزنق في موقف
2: بس كدب، يكذب بيكذب كتير
1: على شان. بصي الست الزنانه
2: مش زن نهائي.
1: بقول لك ايه،
2: بص انت ممكن تكون قابلت ستات كتيره جدا بتكلمك تلاقيها طول الوقت بتزن على الراجل، انت فين ورايح فين وجاي منين وهتيجي امتى وقاعد مع مين ورايح القهوه ليه. انا مش كده.
1: لا لا مش الزن ده،
2: اللي هو ايه
1: الزت الست اللي يعني ابقى انا عارف ان انا لو قلت لها انا قابلت بنت عمي النهارده ورحت وديتها كانت بتخلص ورق التامينات بتاعتها هتقوم ملويه ومقموصه. تاني مره هيحصل، تالت مره هيحصل، رابع مره هيحصل. لا هيحصل ايه؟ لا مش هقول لها عشان اخلص.
2: لا برضو انا مش كده خالص. انا بص ست تفكيرها واسع جدا فوق.
1: بقول لك ايه ما تيجي معايا بصراحه بتفاصيل الحدوته عشان انا عمال انجم وانا قاعد معاكي.
2: معاك والله.
1: طيب ايه الموقف اللي حصل ضايقك من مين؟
2: والله منه هو.
1: ايوه، عمل ايه مع مين فين ليه ايش معنى؟
2: عليا حاجه.
1: ايه الحاجه اللي كدب عليكي فيها؟
2: إيه، انا كنت مسافره.
1: ايوه
2: عند اهلي.
1: ايوه،
2: وهو قال بكلمه بقول له ايه انت عشيت فين وكده.
1: ينفع ايه؟
2: انا جبت من واحد سندوتشات بره بيع بقاله ومخه والكلام ده. قلت له قشطه تمام. انا تاني يوم فوجئت ان هو كان في التجمع ده وما قاليش. طب ما قلتليش ليه؟
1: عشان عارف انك هتنكدي عليه.
2: خالص والله، بالعكس بتكلمه فيديو في وقتها وهاي وازيكم عاملين ايه وبقفل. انت لما تكذب انت بتداري عليا.
1: اللي يخلي ايه اللي يدعوه انه يكذب عليكي طالما الراجل ده ما بيعملش حاجه غلط؟
2: تفكيره اللي هو وصله ان هو خايف على زعلي.
1: ايوه زعلك ليه؟ ما انت ايه اللي هيزعلك طالما هو ما بيعملش حاجه غلط؟
2: اقول كده ما اعرفش.
1: لا
2: بس انا مش كده والله
1: يا ست الكل. ما هو اللي يخليه يفكر انه خايف على زعلك يبقى انت هتزعلي من وجوده مع الناس دي.
2: بالعكس، انا بقى لما عرفت انا زعلت ان انت كذبت لكن ما زعلتش من الموقف. عادي روح.
1: بس قبل كده زعلتي من الموقف؟
2: نهائي برضو والله.
1: يبقى في حاجه غلط
2: والله،
1: في حلقه مفقوده في القصه دي.
2: بس هو كده يبقى مثلا في نازل مع اصحابه مثلا. انا ما عنديش حته اتصل بيه كل شويه انت فين، طب هتيجي انت، طب قاعد ليه مع اصحابك. لا خالص، بسيب المساحه دي لان اي راجل وست يبقى ليهم مساحه ان هم يقعدوا مع اصحابهم.
1: ايوه
2: بسيب الحته دي. انا بقى لو انا خارجه مع اصحابي يفضل كل شويه رن رن رن رن رن رن رن. طب انا هقعد مع اصحابي ولا هقعد اكلمك؟
1: هو الراجل بيغير عليكي.
2: لا معلش، دي ما انا لو هعملها هتبقى ست نكديه وزنانه.
1: ايوه الراجل غيور عايز يشوف طمن مراته فين.
2: ما هو عارف بيكلمني فيديو بيبقى عارف انا قاعده مع مين.
1: ايوه بيغير برضه بتوحشيه وعايز يطمن.
2: من النقط اللي بتعمل لي مشاكل فانا مثلا اجي اكلمه انت فين فمثلا ما يقدرش يرد. انا كنسل عليا. ده انا جاي في السكه. طب انت بتكذب ليه؟
1: والله العظيم
2: تحتك تقعد مع اصحابك. زي ما انا بكلمك دلوقتي، هو كان قاعد بره مع اصحابه، انا سبته تحت انه يقعد معاهم.
1: يا ست الكل،
2: انا من ساعه ما كلمتك هو شغال على الويت رن رن رن.
1: يا ست الكل، المشاكل اللي انت بتتكلمي فيها دي صدقيني حلها من اسهل ما يمكن.
2: وانك ايوه، ايه بقى الحل ده؟
1: واقفين انتوا وقفتكوا على القصه دي. انت لازم،
2: عايز اقول لك انا بعمل ايه لما بعمل كده، بتجنبه بعد يومين ثلاثه.
1: غلط غلط غلط، الزعل يبات غلط.
2: من الاخر بتكلم معاه واروح اتكلم معاه بكل ود كده وبهدوء، بس حاجه حلوه وريحتي حلوه. انا بلاقي ان بتجاهل رهيب رهيب.
1: ايوه، ما انتم مقموصين من بعض.
2: طب انا رايح اتكلم معاك حتى.
1: انت على فكره انت متناقضه جدا.
2: ليه؟
1: هقول لك ليه. معلش اسمعيني، لان انت دلوقتي بتقولي انا بشتكي ان هو جاي صالحني، ان هو جاي ياخدني في حضنه فكده يبقى مصالحه. طب ما انت بتعملي نفس القصه.
2: لا والله انا بروح اكلمه وانا ست نظيفه في شكلي ومظهري،
1: لابسه حلو وحاطه برفيوم ومش عارف ايه وبتاع، فلاقيه متجاهلني.
2: العادي بتاعي بتاع
1: البيت. والله العظيم انتوا ناقر ونقير. اقول لك على حاجه، هقول لك على حاجه بجد، ركزي في النقطه، في النقطه اللي هقولها لك دي. انتوا الاثنين بتموتوا في بعض، انتوا الاثنين بتحبوا بعض جدا، انتوا بس الحدوته ان كل واحد فيكو عايز يركب على دماغ التاني، كل واحد فيكو عايز عمالين تشدوا من بعض الدركسيون بتاع العلاقه. ما ينفعش كده، لازم يكون في بساطة في قلوبكم، لازم الأمور تتاخد. خدوها بضحك يا ستي، خدوها بهزار، بلاش تاخدوها بقفش كده. ما ينفعش تبقوا انتوا الاتنين بتحبوا بعض وحياتكم جميلة والدنيا ماشية حلوة وكل حاجة، وتنكدوا على نفسكم بسبب حاجات تافهة، وقاعدة تحسبي له أصل هو لما جابي صالحني بالطريقة الفلانية. غلط، بسطوا الأمور. هقولك حاجة تانية أهم من كل اللي قلته، العمر كله مهما طال بيجري زي الريح. ربنا مديهولنا هبة، يا نستمتع بيه ونعيش مبسوطين ونعيش سعداء، يا نسلم عمرنا ده للي بيغلس علينا من بره واللي بيضايقنا واللي بتضايق منه واللي بيتغل منه واللي والحياة تبوظ. يبقى يوم أفضل أعيش حياة حلوة واستمتع بحياتي، ولا نكد على نفسي وبوظ حياتي وحياة اللي خلفوني وحياة اللي خلفتهم وحياة اللي اتجوزتهم؟ لا، نبقى بسطة ونبسط الأمور ونخلي الحياة تمشي ويبقى طعمها حلو. بشكركم جدا على وجودكم معانا مدار الساعتين، وعلى من نتقابل وحلقة جديدة وموضوع جديد. كان معاكم على الهواء أسامة منير وأبو سفيان على 106.10 نجوم أف أم، في أنا والنجوم وهواك.

0: وهواك مع أسامة منير على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: اتعلم ما يشقاش ما يعيش عشتنا يا منصور.
1: الفنانة رندا إبراهيم فعيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام.
0: بعد صور ليهم
1: يوم الأربع على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
3: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

انتوا لسه مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

توصل لبيت العز ابتسم تفائل وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها وتعال معي ناجو برهيس.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة في أم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة في أم ونجومة في أم تي في. نجومة في أم على كيفك.

اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: في الدفاتر.
1: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني.
2: نجوم FM على كيفك.